وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أمس الأربعاء على دواء جديد رائد لعلاج سرطان البنكرياس المتقدم، ما يوفر للمرضى في الولايات المتحدة علاجا أكثر فعالية لأحد أكثر أنواع السرطانات فتكا. ومنح مسؤولو إدارة الغذاء والدواء موافقة عاجلة على أول حبة من نوعها تعرف باسم دارا كسونر سيب، تعمل على تثبيت بروتين متحور يحفز نمو الأورام في أكثر من 90% من حالات سرطان البنكرياس. وكان التوصل إلى هذا النهج العلاجي بعيد المنال أمام شركات الأدوية لعقود، ومن المقرر أن تطرح الحبوب اليومية نفسها من جانب شركة ريفولوشن ميديسينز تحت الاسم التجاري رازونيك. وأعلنت الشركة إن تكلفة العلاج لمدة شهر واحد ستصل إلى 39,800 دولار. ووفقا لدراسة وزعت على المرضى عشوائيا لتلقي العلاج التجريبي أو المزيد من العلاج الكيميائي، وشملت 500 مريض، بلغ متوسط فترة البقاء على قيد الحياة للمرضى الذين تلقوا العلاج الجديد 13 شهر و20 يوم مقارنة بستة أشهر وسبعة أيام للمرضى الذين تلقوا العلاج الكيميائي. وشملت الآثار الجانبية الطفح الجلدي وتقرحات الفم والإسهال ومشكلات أخرى في الجهاز الهضمي. ويعد سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطان فتكا، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى صعوبة اكتشافه قبل أن يبدأ بالانتشار إلى أعضاء أخرى. وتقدر جمعية السرطان الأمريكية تشخيص 67,000 حالة جديدة في الولايات المتحدة هذا العام 2026. ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات لجميع الحالات نحو 13% فقط.

0: تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز. مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء أول.
1: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا، أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ديفاين ساوند بسوق الكبير. الفريق المحب لكم واللي بيتمتع بثقتكم ما زال معكم، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في حياتنا اليومية نعايش شخصيات شتى لا ندري كيف نتعامل معها. تعالوا معنا لدراسة هذه الشخصيات.
1: إنها شخصيات تثير أعصابنا وتهدد أوضاعنا واستقرارنا، فهي متواجدة في كل مكان حولنا.
0: أعرف شخصيتك.
1: إنسان كثير الكلام قليل الأفعال.
0: أعرف شخصيتك.
1: هو شخص ديكتاتور الكلمة، رأيه هو الصحيح وفقط. إنسان جاف الطبع، فظ الكلمات، عنيد الرأي.
0: أعرف شخصيتك.
1: شخصية عجيبة، فهو شخص ضعيف ليس جريئا في اتخاذ القرار المناسب لأنه يخاف من تحمل المسؤولية.
0: أعرف شخصيتك.
1: شخصية المتكبر، هو إنسان متعالي على الناس، يحتقر الناس، حالته هذه حالة انفعالية مكروهة.
0: أعرف شخصيتك.
1: شخصية عجيبة وخطيرة، إنها شخصية الإنسان الهارب.
0: أعرف شخصيتك.
2: شخصيتك.
0: الإعداد والتقديم الشيخ عبد الباسط محمد خليل.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله تعالى حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ثم أما بعد، المرائي. المرائي شخص هدفه إرضاء الناس والعمل لهم، حتى يقال عنه أنه فعل كذا وكذا. والرياء مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. وكثير من الناس يقعون في الرياء دون أن يشعرون، فترى أحدهم في مجلسه يقول أنا أعطيت فلان كذا وكذا، وبنيت مساجد في بلد كذا، وساعدت فلانا وفعلت وفعلت إلى آخر ذلك. والأصل في ذلك أن يفعل الإنسان العمل لا يعلمه إلا الله حتى يبتغي الأجر منه سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال، فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله تعالى له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد. قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة له: كذب. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جواد. وقد قيل: ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: فبماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جريء. وقد قيل: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال مجاهد: هذه الآية نزلت في من يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس، أن يكون مرائيا فلا يطلب ثواب الآخرة. والمرائي عند الله تعالى ممقوت، ويقول الله تبارك وتعالى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. يا من ترائي بعملك، أما تعلم أنك أتعبت نفسك دون فائدة، ثم أنك تسعى وراء سراب يحسبه الظمآن ماء، فلا أجر لك في الآخرة ولا قبول لك في الدنيا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فهو له كله، وأنا منه بريء، وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف بأمته، يخاف عليها من الشرك ويحذرها منه. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة: إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل

تجدون عندهم جزاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله عز وجل عملا فيه مثقال ذرة من رياء. ورأى أبو أمامة الباهلي رجلا في المسجد يبكي في سجوده، فقال: أنت لو كان هذا في بيتك، وكفى بالرياء من الخزي والندامة أن يحبط عمله ويفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وينادى: يا فاجر، يا خاسر، يا غادر، إنها الفضيحة يا عباد الله. أيها المرائي، عد إلى الله وتب إليه، واعلم أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فينبغي أن يكون العمل لله عز وجل على الدوام. أيها المستمع الكريم، إلزم طاعة الله، وابتغي بعملك وجه الله، ولا تلتفت إلى الناس، والجأ إلى الله، فما عند الله هو الخير. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كنتم مع الشيخ عبد الباسط خليل في برنامج اعرف شخصيتك، الهندسة الإذاعية عبد الرحمن العوضي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. كل التحيات لكم من مستمعينا عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. يتجدد اللقاء الصباحي نحن وإياكم.

نصحبكم على الحب والخير، شعارنا الدائم الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة. فأهلا وسهلا بكم معنا في متفرقاتنا، متفرقات في الدين والحياة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا.

استبشروا خيرا وأحسنوا ظن بربكم وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة ولأهلنا في لبنان ولأهلنا في السودان ولجميع المستضعفين في الأرض. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

0: يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أخي المستمع، درب قلبك على استشعار النعم لا على عد النواقص، فإنك لا تمشي في طريق إلا وأنت تتقلب في فيض من عطائه، وتتنفس من رحمته، وتقتات من إحسانه، غير أن الألفة تسقط هيبة النعمة من العين، والغفلة تلبسها ثوب العادة، حتى يصبح أعظم الإحسان أمرا مألوفا لا يثير في القلب حمدا.
1: يا رب يا رحمن.
0: أخي المستمع، إذا رأيت الناس يشكون ما فاتهم فاذكر ما أعطيت، وإذا ضاقت بك الدنيا فافتح دفاتر النعم قبل أن تفتح دفاتر الهموم، واعلم أن القلب إذا اعتاد تأمل النعم امتلأ محبة لله وحياء منه وثقة به، ولسانه لا يفتر عن قوله الحمد لله، فما فتحت أبواب المزيد بمفتاح أعظم من الحمد، ولا دامت النعم بشيء مثل دوام الشكر.

يقول الدكتور علي محمد الصلابي في كتابه لا إله إلا الله أدلة وجود الله وأول المخلوقات، يقول: الله عظيم في ذاته وصفاته وأسمائه وجلاله ومجده، لا تحيط به العقول ولا تدركه الأفهام ولا تصل إلى عظمته الظنون، فالعقول تحار في عظمته وإن كانت تستطيع بما منحت من الطوق والقدرة أن تدرك جانبا من هذه العظمة يمنحها محبة الله والخوف منه والرجاء فيه والتعبد له بكل ما تستطيع.

0: وهذه تذكرة.
1: وطرت في الأجواء أبغيض السماء.
0: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال.

من كان مع القرآن. كان القرآن له صاحبا في الغربة، وثباتا عند الفتنة، وسلوة عند الشدة، وشفاء من العلة، ودليلا إلى الجنة، ومؤنسا في الوحشة.

ومن جميل ما قرأت في هذا الصباح. إن النعمة لا تفقد عظمتها لأننا ألفناها، الماء الذي نشربه، والهواء الذي يدخل صدورنا، والنوم الذي يرمم أجسادنا، والقدرة على الحركة، والستر والأمان، كلها معجزات يومية أطفأت كثرة التكرار وهجها في الوعي. وحين يغيب بعضها يدرك الإنسان أنه كان يعيش محاطا بكرم لا يحصيه. والله هذا الكلام كلام عظيم وفيه حكمة بليغة. فعلا نحن نشرب المياه يوميا وهي صافية عذبة، ليست بحاجة إلى يعني تكرير، وحتى لونها، ونستخدمها في الاستحمام، في حاجاتنا اليومية، في الطبخ، في كل الأمور. لكن هناك أناس يحتاجون إلى قطرة ماء، قطرة تكون نظيفة تستطيع أن يعني تشفيهم وأن تطفئ عطشهم. كذلك الهواء وغيره من الأمور، حقيقة لا نستطيع أن ندرك هذه النعم التي نعيشها إلا عندما نفقدها. فلنحافظ على الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى في كل يوم وفي كل صباح على كل النعم التي لدينا، حتى أبسط النعم، حتى الكرسي الذي نجلس عليه. هذا الكرسي الذي هو بالنسبة لنا شيء عادي، وهو جزء من المفروشات في المنزل، ممكن أن نغيره كل سنة أو كل حتى بعض يعني كل بضعة أشهر، لكن آخرين ليس لديهم حتى هذا الكرسي الذي لدينا. فسبحان الله، لنشكر الله سبحانه وتعالى على كل شيء حولنا مهما كانت قيمته أو ثمنه. فلنحمد الله سبحانه وتعالى على كل ما أعطانا إياه وغيرنا يفتقد إليه. وهذه نعمة من الله بأننا لازلنا لدينا من النعم وندركها ونستشعرها ونحمد الله عليها، بينما آخرون قد تكون لديهم هذه النعم بأكثر منا بكثير، لكن للأسف لا يستشعرون نعمة الحمد، وآخرون يطلبونها وليس باستطاعتهم أن يحصلون عليها. حمدا وشكرا لك يا الله على كل ما أنعمت علينا به.

نعيش في دوامة من الأحداث المتسارعة، سرعة في تلبية الطلبات، في محاولة إنجاز المهام، حتى في التواصل الإنساني. اعتدنا السرعة حتى أصبح الصبر والهدوء والانتظار وفعل الأمور بروية أمور عسيرة نفسيا لا تطيقها نفوسنا، وتشعر بالتوتر حينما تحدث الأمور بهدوء أو يطول وقتها. لذلك من أول خطوات تحقيق السكينة استعادة قدر من الهدوء في حياتنا اليومية، وتدريب النفس على تذوق هذا الهدوء والاستفادة منه نفسياً.

نستعرض وإياكم في هذا اليوم بعض الأخبار المتفرقة. ومن لبنان، والاحتلال يصعد في لبنان، وقصف وتجريف في الجنوب، وعمليات استطلاق فوق الضاحية. أحمد هو سيدي هو زهر. صعد جيش الاحتلال انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان عبر قصف مدفعي وجوي وتفجيرات في عدة مناطق، بالإضافة لعمليات تجريف مباني وإحراق منازل. وقد شنت الطائرات الإسرائيلية غارة عنيفة على بلدة المنصور في قضاء صور وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. وقالت الوكالة اللبنانية إن مجرى نهر الليطاني عند طريق الخردلي تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف، وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا كبيرا في بلدة بيوت السيات قبالة بلدة المنصوري جنوب مدينة صور. كما تحدثت الوكالة عن تحليق مسيرات معادية في أجواء بلدة المنصوري، حيث تعمل على إلقاء جالونات متفجرة على المنازل. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة ثانية مستهدفا البلدة. وفي قضاء مرج عيون نفذت جرافة إسرائيلية أعمال تجريف لعدد من المباني في بلدة حولة وفق المصدر ذاته. كما شهدت بلدة بني حيان قصفا مدفعيا إسرائيليا وعمليات تجريف، فيما تعرضت دوحة كفر رمان ومحيط تلة الدبشي لقصف مدفعي متقطع. وفي بلدة برعشيت نفذت أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلية تفجيرا ضخما عند أطرافها بحسب الوكالة. وفي قضاء صور انفجرت مسيرة إسرائيلية مفخخة في أجواء بلدة المنصوري، فيما أطلقت دبابات العدو الإسرائيلية عددا من القذائف على البلدة. وقالت وكالة العدو إن القوات الإسرائيلية أحرقت منازل في بلدة بيوت السيات ونفذت عملية تفجير في بلدة مجدلزون. في قضاء بنت جبيل نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات عند أطراف بلدة صربين بالتزامن مع عملية تمشيط للبلدة. وفي وقت لاحق أفادت الوكالة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة صربين على دفعتين دون الحديث عن سقوط ضحايا. وبالتزامن مع التصعيد جنوبا حلقت مسيرات إسرائيلية على علو منخفض في أجواء العاصمة بيروت. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرات إسرائيلية حلقت أيضا على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة الزهراني جنوبي البلاد.

0: إماراتيون في مهمة تاريخية لتشويه مسلمي الغرب، وباحث بريطاني يسخر منهم.
1: في جنبيك مسراه أخوك يعيشك.
0: أثار مقطع نشره الناشط الإماراتي عمر البلوشي تحدث فيه عن تطرف مزعوم داخل أوساط واسعة من المسلمين في أوروبا وبريطانيا جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، لكن الباحث البريطاني في شؤون الشرق الأوسط أندرياس غريغ رد بسخرية، معتبرا أن ما يقدمه البلوشي يمثل جزءا من شبكة إماراتية من المؤثرين الذين يروجون لرواية أبو ظبي بشأن المسلمين في الغرب. وبنبرة ساخرة قال غريغ إن هذه المقاطع التي يقدمها ما وصفهم بمؤثرية تضليل الإماراتيين أصبحت بصورة متزايدة شبيهة بأعمال فرقة مونتي باثون أو بايثون الكوميدية، مضيفا بسخرية أن هناك اليوم الكثير من روبوتات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها أداء قراءة النصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي بصورة أفضل. وكان البلوشي قال في مقطع مصور باللغة الإنجليزية إن أجزاء كبيرة من الجالية المسلمة في أوروبا وبريطانيا يجري تطرفها بهدوء، زاعما أن الأمر لا يتعلق بمنظمة واحدة وإنما بشبكة تتغلغل في المساجد والجمعيات الخيرية والجامعات والمدارس والمراكز المجتمعية، كما ادعى أن هذه الشبكة تروج لأفكار تحتقر النساء الغربيات وتفرض الديمقراطية الليبرالية باعتبارها غير متوافقة مع تصورها الإسلامي، في الوقت الذي تستفيد منه من الديمقراطية للوصول إلى مواقع سياسية مثل المجالس المحلية ورئاسة البلديات والبرلمان. وربط البلوشي بين ما وصفه بالعزلة التي تشهدها بعض أجزاء المجتمع المسلم في بريطانيا وبين تعليمات متعمدة قال إنها تصور المجتمع الغربي على أنه فاسد وتدعو إلى مقارنته أو مقاومته من الداخل، كما ختم بالقول إن الظاهرة تنتشر بوتيرة أسرع داعيا إلى التعامل معها باعتبارها تهديدا متصاعدا. إماراتية تؤيد وباحث بريطاني يسخر. وقد لقي الفيديو تأييدا من الصحفية الإماراتية منى الحمودي التي قالت إن ما تطرحه أو يطرحه البلوشي يجب أن يؤخذ على عين أو على محمل الجد، معتبرة أن التطرف نادرا ما يبدأ بالعنف وإنما يبدأ بأفكار تصبح تطبع الاحتكار والانقسام ورفض المجتمع إلى أن يعيش فيه الفرد. وأضافت أن تصوير المجتمع الغربي باعتباره فاسدا بطبيعته والدعوة إلى مقاومته من الداخل يمثلان علامات تحذيرية داعية إلى المجتمع بين حماية حرية الاعتقاد وموجهات الأيديولوجيات التي

قد يضع مواجهة الإسلام السياسي وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين في قلب السياسة الخارجية والإعلامية لأبو ظبي. كما كشف تحقيق دولي سابق حمل اسم أبو ظبي سيكريتس عن حملة سريعة واسعة نفذتها شركة الاستخبارات الخاصة السويسرية ألب سيرفيسز لصالح جهات مرتبطة بالإمارات. وبحسب التحقيقات المبنية على نحو 78 ألف وثيقة مسربة، استهدفت العمليات أشخاص ومنظمات في 18 دولة أوروبية، وجرى تقديم عدد من المسلمين وأيضا الأكاديميين والنشطاء والمنظمات على أنهم مرتبطون بجماعة الإخوان، جماعة الإخوان المسلمين، أو بما سمي أيضا بشبكة إسلامية متطرفة. وأثارت تلك التحقيقات ضجة سياسية وقانونية في أوروبا بعدما تبين أن الحملة لم تقتصر على جمع المعلومات، وإنما شملت محاولات لتشويه سمعة أشخاص ومؤسسات والتأثير في صورتهم لدى الصحافة وصناعة القرار. هذا وكانت وثائق التحقيق قد أظهرت أن شركة ألب سيرفيسز تلقت ملايين اليوروهات من جهات إماراتية خلال الفترة التي نفذت فيها عملياتها، فيما تناولت التحقيقات أيضا صلات بين الشركة وشخصيات وخبراء قدموا معلومات عن أشخاص جرى تصنيفهم ضمن ما سمي بشبكة الإخوان المسلمين. وكان غريغ نفسه قد كتب في وقت سابق أن أبو ظبي استفادت من المخاوف الغربية من الإسلام لتقديم مفهوم الإسلام السياسي باعتباره مظلة تجمع تيارات متباينة، معتبرا أن الخطاب الإماراتي ساهم في الخلط بين النشاط الإسلامي السياسي السلمي والتنظيمات الجهادية. وبحسب غريغ فإن شبكات مرتبطة بالإمارات استفادت من باحثين وصحفيين ومراكز بحثية وشخصيات سياسية لترويج سردية تصور جماعة الإخوان المسلمين كشبكة متآمرة تسعى إلى السيطرة على أوروبا، وهو ما اعتبره جزء من حملة أوسع لإعادة النقاش الأوروبي حول الإسلام والمسلمين. هذا وفي الأشهر الأخيرة ظهرت تقارير جديدة عن تقاطع المصالح بين أبو ظبي وبعض المنصات والشخصيات اليمينية في أوروبا. فقد نشرت مجلة Intelligence Online الفرنسية المتخصصة في شؤون الاستخبارات في كانون الثاني من هذا العام 2026 تقريرا قالت فيه إنها اطلعت على وثائق تظهر مناقشات للتعاون بين منصة فيزيغراد 24 ووزارة الخارجية الإماراتية بهدف دعم السردية الإماراتية بشأن مواجهة الإسلام الراديكالي في الغرب. وتعد هذه الفيزيغراد 24 هذه منصة مؤثرة في أوساط اليمين الأوروبي، وقد ارتبط اسمها خلال الفترة الأخيرة بتغطيات داعمة لتيارات يمينية وشخصيات مثل زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فراج ورئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي جوردان بارديلا. وأشارت إلى أن التقارب مع أبو ظبي لم يقتصر على المنصة، بل جاء بالتزامن مع علاقات ولقاءات أظهر فيها فراج وبرديلا تقاربا مع الإمارات. في مثال آخر، نشرت المنصة نفسها موادا تهاجم ما تصفه بالإسلام الراديكالي، وتقدم الإمارات بوصفها نموذجا لمواجهة هذه التيارات، ومن بينها مقابلة مع الناشط المجنس إماراتيا أمجد طه الذي هاجم وجود جماعة الإخوان المسلمين في المدن الأوروبية. نتابع وإياكم برنامج هذا النهار مع مزيد من محطاتنا المنوعة في

0: نتابع مع مزيد من متفرقاتنا وإلى هذه المحطة وخرافة الحمية المثالية. من يصنع موضة الأكل الصحي كل عام؟
1: يا للبشرى يا للبشرى.
0: قبل سنوات قليلة كانت الدهون تبدو في نظر كثيرين العدو الأول للصحة والرشاقة، كانت تحذف من قوائم الطعام وتحمل مسؤولية زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول، ثم جاء الكيتو ليقلب المعادلة رأسا على عقب ويعيد للدهون مكانتها، بل جعلها أساسا لنظام غذائي كامل. بعد الكيتو والذي أثبت أيضا فشله، تصدر الصيام المتقطع قوائم البحث قبل أن تنتشر الحميات النباتية باعتبارها طريقا يجمع بين الصحة والاعتبارات الأخلاقية. أما اليوم فيتزايد الحديث عن حمية أيضا تسمى الكارنيفور، التي تعتمد على اللحوم والمنتجات الحيوانية وتستبعد الأطعمة النباتية. في كل موجة وأخرى يبدو الأمر وكأن الحقيقة الغذائية تتبدل جذريا كل سنة أو سنتين. يظهر بطل جديد يعد بالصحة والطاقة وفقدان الوزن، فيما يتراجع البطل السابق إلى الظل أو يتحول فجأة إلى متهم. فهل يعني ظهور نظام غذائي جديد أن ما سبقه كان خاطئا من الأساس، أم أن المسألة تتعلق بطريقة تعاملنا نحن مع المعلومة أكثر مما تتعلق بالغذاء نفسه؟ قد يبدو للوهلة الأولى أن العلم نفسه هو الذي يتقلب، وأن كل حمية جديدة تأتي لتنسف ما قبلها بالدليل والبرهان، لكن الحقيقة أدق من ذلك بكثير، فالأبحاث العلمية لا تصل عادة إلى أحكام نهائية بين ليلة وضحاها، بل تتراكم نتائجها ببطء وتبنى الاستنتاجات على مدى سنوات، وغالبا ما تأتي مشروطة بتحفظات وحدود تجعل من الصعب اختزالها في عنوان واحد.

المشكلة ليست في أن العلم يغير رأيه كلما ظهرت حمية جديدة، وإنما في الطريق الذي تسلكه المعلومة قبل أن تصل إلى الجمهور. فبين البحث العلمي وشاشة الهاتف تمر النتائج غالبا بعملية تبسيط شديدة، وأحيانا ينتقي جزء واحد من دراسة كبيرة لأنه يخدم رسالة معينة، ثم يعاد تقديمه في صيغة حاسمة وجذابة بعيدة عن التحفظ العلمي الذي بدأ منه. وهكذا قد تتحول نتيجة تقول إن هناك ارتباطا محتملا إلى عنوان يقول إن هذا الطعام يحمي، وقد تصبح دراسة صغيرة أو أولية دليلا قاطعا على نجاح حمية كاملة.

لماذا نفضل الحميات ذات القواعد الواضحة؟ يميل كثيرون إلى الحميات التي تقدم قواعد واضحة وحاسمة لأنها تحول موضوعا معقدا إلى تعليمات سهلة التطبيق. امتنع عن الكربوهيدرات، تناول اللحوم فقط، أو حدد وقتا صارما للأكل. فمثل هذه القواعد تقلل الحيرة اليومية بشأن ما نأكل وكم ومتى، وتمنح الشخص شعورا بالسيطرة والانضباط، كما توحي بوجود خطة محددة يمكن اتباعها لتحقيق نتائج سريعة. في المقابل تبدو النصائح العامة مثل تناول غذاء متوازن ومتنوع أقل إرضاء لمن يبحث عن إجابات جاهزة، لكن وضوح القاعدة لا يعني بالضرورة أنها أكثر صحة أو ملائمة للجميع، كما أن سهولة الالتزام بها في البداية لا تضمن القدرة على الاستمرار عليها أو مناسبتها لاحتياجات الجسم على المدى الطويل.

كيف تصنع وسائل التواصل موضة غذائية؟ لو كانت الموضات الغذائية تنتشر فقط عبر الكتب والمجلات لربما احتاجت سنوات حتى تصبح ظاهرة، ولكن منصات التواصل اختصرت الطريق. فيديو قصير لشخص يقول إنه خسر وزنه بعد تغيير نظامه الغذائي قد يكون أكثر تأثيرا من تقرير علمي طويل، وصورة قبل وبعد تمنح المشاهد نتيجة بصرية مباشرة، بينما تحتاج الدراسات العلمية إلى وقت طويل للتصميم والتحليل والمراجعة. وهنا تظهر مشكلة أخرى، التجربة الشخصية ليست دليلا علميا على أن النظام نفسه سيعطي النتيجة ذاتها للجميع، كما أن خوارزميات المنصات يمكن أن تجعل المستخدم يعيش داخل دائرة معلوماتية مغلقة. فإذا بدأ بمشاهدة محتوى عن الكيتو ثم تكرر أمامه المحتوى نفسه، قد يشعر بأن الجميع يتحدث عن الكيتو وأن نجاحه أمر محسوم، والشيء ذاته يمكن أن يحدث مع أي نظام آخر. أيضا هناك موضوع اقتصادي وصناعة عالمية تبحث دائما عن الجديد. هناك أيضا جانب اقتصادي يصعب تجاهله، فالتغذية والعافية أصبحتا صناعة عالمية ضخمة وملياريّة شديدة التنافس، لا تقتصر على بيع الأغذية بل تمتد إلى المكملات والمنتجات الرياضية والطبية والتطبيقات والبرامج والخدمات المرتبطة بالصحة ونمط الحياة. وفي سوق بهذا الحجم تحتاج الشركات باستمرار إلى التجديد وطرح منتجات وأفكار جديدة لجذب المستهلكين وفتح أسواق إضافية. لذلك فإن ظهور حمية جديدة قد يتحول إلى فرصة تجارية تتجاوز تغيير ما يوضع على طبق الطعام. فكل اتجاه غذائي يمكن أن يخلق حوله مجموعة من المنتجات والخدمات التي تحمل هويته، بدءا من أطعمة ومشروبات مخصصة إلى مكملات غذائية ومنتجات رياضية، وصولا إلى تطبيقات لتتبع النظام وكتب وبرامج تدريبية. ومع اتساع الاهتمام بالحمية تتوسع السوق المحيطة بها، ويصبح الاتجاه الغذائي جزء من صناعة أكبر تستفيد من رغبة المستهلك الدائمة في تجربة الجديد. فعلا مستمعينا، بالسابق يعني سنوات قليلة فقط لم نكن نسمع عن كل هذه المكملات الغذائية والفيتامينات، وحتى يعني منتشر خاصة هنا في أستراليا بشكل كبير في كل المراكز التجارية، في محلات فقط تبيع السبليمنت والمكملات الغذائية، حتى بالسوبر ماركت الكبير بتلاقي في سيكشن كبير مخصص لبيع الفيتامينات والمكملات الغذائية، وكثير من الأصناف والأنواع التسويقية لمنتجات لم نسمع عنها سابقا ولم يكن الناس تهتم فيها. هذا بالإضافة للناس النباتيين. لا أوكي أنه في ناس من سنوات، ولكن كل الأصناف المتواجدة بالسوق لتلبية رغبات الناس وتزايد عدد الناس اللي عم تستهلك هذه المواد، هذه أصبحت تجارة عالمية وكبيرة جدا جدا ومربحة. ولعب السوشيال ميديا دور كتير كبير علي من خلال الإعلانات، عدا طبعا عن اليوتيوب وعدا عن حتى المحطات التلفزيونية، والصورة المثالية اللي بفرجونا إياها لناس يبدو في الصورة بأنه صحيين يتناولون هذا الغذاء أو الدواء أو حتى الشراب أو حتى الحليب نفسه. يعني الحليب اليوم بتلاقوا أصناف، يعني شو الحليب، شو هو هالحليب اللي ساعة بدنا نلاقيه خالي من الدهون،
خالي من الدسم، ساعة بدنا نلاقي فيه دسم بنسبة قليلة، ساعة بدنا نلاقيه مضاف له فيتامينات، ساعة بدنا نلاقيه خالي من اللاكتوز. يعني في عنا شيء 8 أو 9 أصناف من الحليب نفسه، المنتج الواحد يلي رب العالمين سبحانه وتعالى خلقه في هذه الحيوانات كالبقر أو حتى الأغنام، يعني اللي بتدر الحليب واللي كانت الناس تستخدمه أو تشربه. فهو الحليب نفسه صار كمنتج بينعمل ب9 أصناف معد يعني متنوعة، هذا بالإضافة للحليب يلي بيكون بفلايفرز منوعة، شوكولا وعلى موز وعلى ستروبري وغيرها. فتجارة عالمية ولعب بالدماغ وبرين ووش، يعني غسيل دماغ للناس المستهلكة الدائمة يلي دايما بتسعى وراء الصحة، وبنفس الوقت بشدة الصورة الجميلة يلي منشوفها نحنا إن كان بالإعلانات التلفزيونية أو حتى اليوم الغالبية أصبح ينظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي. هذا إضافي لأنهم بيشوفوا صورة المؤثر اليوتيوبرز أو اللي ما يطلق عليهم مؤثرين، يعني أنهم هن متبعين نظام معين وأجسامهم بأشكال معينة.

بيحبوا هن يكونوا بهذه الصورة، فبيتبعوهن وبيكونوا فولورز لهم بكل تحركاتهم، إن كان النمطية الحياتية أو حتى الغذائية.

ربما حان وقت التخلي عن فكرة أفضل نظام. ربما لا تكون المشكلة في تجربة نظام غذائي جديد من حيث المبدأ، فبعض الأنظمة قد تناسب فئات معينة وقد تساعد بعض الأشخاص على تنظيم تناولهم للطعام أو فقدان الوزن، خصوصا عندما تتبع أو يعني تتبع طريقة متوازنة وتحت إشراف متخصص. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول النظام إلى عقيدة ويصبح نجاح شخص واحد دليلا على صلاحيته للجميع، أو عندما يصنف طعام كامل على أنه يعني غير مفيد. و بعد سنوات من البحث عن الطعام الخارق والحمية المثالية، ربما تكون الإجابة الأقل إثارة هي الأكثر فائدة. لا يوجد نظام غذائي واحد يصلح للجميع.

في كل مرة يظهر فيها بطل غذائي جديد لا نحتاج بالضرورة إلى قبوله أو رفضه بالكامل، ربما يكفي أن نتوقف لحظة ونسأل السؤال الأقل إثارة والأكثر أهمية: ماذا تقول الأدلة فعلا؟ وهل هذا النظام مناسب لي وقابل للاستمرار؟

ما وراء الاستشراق؟ كيف نعيد بناء اللقاء الحضاري بعيدا عن هيمنة المركزية الغربية؟ لطالما لعبت العلاقة بين آسيا وأوروبا دورا تكوينيا في تشكيل مفاهيم الهوية والدين والحضارة، لكنها حبست لقرون داخل قوالب جاهزة وثنائيات حادة صاغها الاستشراق الكلاسيكي. الشرق مقابل الغرب، التقليد مقابل الحداثة، والدين مقابل العلمانية. هذه الأطر الصارمة لم تحجب تعقيد اللقاءات التاريخية فحسب، بل غيبت أيضا واقع التعايش الإنساني المعاصر، ورسخت وهم المركزية الغربية كمعيار أوحد للتقدم. في محاولة جادة لتفكيك هذه السردية، استضافت العاصمة البوسنية سراييفو المؤتمر الدولي ما وراء الشرق والغرب، إعادة تصور اللقاءات الأوراسية، وكان ذلك في الشهر الماضي في تموز. ووفر الحدث الذي نظم بدعم من مبادرة الإسلام والمسلمين القطرية بالتعاون مع جامعة سراييفو وجامعة حمد بن خليفة ومركز الدراسات المتقدمة ومركز مناظرات قطر، وفر منصة فكرية استثنائية لفك ارتباط اللقاءات الحضارية بعقدة الاستعلاء. في قراءته لتطور الاستشراق، يضع رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر البروفيسور السوري الروسي محمود الحمزة يده على خدعة أكاديمية، فبعد أن أدرك المفكرون الغربيون الإرث السيء لمصطلح مستشرق الذي ارتبط بالاستعمار وتشويه الشرق، تخلوا عن الكلمة واستبدلوا بها لقب خبير في شؤون الشرق الأوسط، لكنهم في الحقيقة استمروا في ممارسة الاستشراق ذاته وبالأدوات نفسها. ويؤكد الحمزة أن الأبحاث الاستشراقية لا تزال توجه لخدمة المؤسسات الممولة، وتكمن الخطورة الكبرى في نجاح الاستعمار بغرس مفاهيمه بين النخب الشرقية ذاتها، فتجد مثقفين يفترض أنهم يدافعون عن شعوبهم يروجون لمفاهيم غربية تتصادم مع أبسط الحقائق التاريخية والقيم الإنسانية لثقافتهم العريقة. وفي ظل الثورة الرقمية التي جعلت الشرق والغرب يتداخلان معلوماتيا، يدعو الحمزة لتجاوز مرحلة نقد الاستشراق والانتقال فورا إلى البناء المعرفي المستقل، ويرى أن أوراسيا ليست مجرد رقعة جغرافية بل هي نموذج تاريخي للتعايش، حيث تتجاور مئات الانتماءات العرقية وتتفاعل الأديان كالإسلام والمسيحية والبوذية واليهودية، مستدلا بالتفاعل الثقافي العميق بين الحضارة الروسية الأرثوذكسية والشعوب الإسلامية في آسيا الوسطى. ويخلص الحمزة إلى ضرورة إبراز الأوراسيا الحضارية المشتركة القائمة على التلاقح الثقافي كبديل حتمي لأوراسيا الجيوسياسية التي تروج لها القوى الكبرى كساحة للصراع والنفوذ. بهذا الخبر نختم هذه المجموعة من الأخبار المتفرقة لهذا النهار والتي اخترناها لكم مستمعينا الأكارم. قبل أن أختم أعود وأذكر مستمعينا بالسيدة المسنة التي موجودة في دار رعاية المسنين، وهي بحاجة لإمرأة لكي تقوم بتحميمها مرة في الأسبوع. فاللي عم يسمعونا إذا كانوا هني كيرة عندهم هيدي الخبرة، إحدى السيدات بتقدر تقوم بها العمل بمقابل مادي وليس مجانا، تتواصل معنا عبر الهاتف وعلى الرقم 0416727983. هي بحاجة لامرأة تجي مرة بالأسبوع تحممها، لأنه الموظفات بدار المسنين اللي هي موجودة فيه ما بيعرفوا يحكوا عربي، وهي ما عم تقدر تتواصل معهم بالشكل المناسب، لهيك بحاجة لسيدة تكون عربية تحكي اللغة العربية تفهم عليها كيف تحممها، كيف توضيها، كيف الطاهرة، يعني إلى ما ذلك من هذه الأمور. فإن شاء الله قبل كل شيء اللي حتقوم بهيدا العمل حيكون إلى أجره ثواب
ثواب من الله سبحانه وتعالى. إضافة لذلك أنه كمان وقت لن يعني يذهب سدى، لأنه السيدة رح تدفع له أيضا أجرى بهذه يعني الأمور التي سوف تقوم بخدمتها. فإذا على الرقم 0416727983، هذا الرقم كمان فيكم تتواصلوا معي من خلاله لكل اللي ناويين إن شاء الله تعالى يتابعوا معنا نحن وياكم هذه المسيرة اللي بدأناها من بضعة أشهر، وهي بناء وحفر بئر في اليمن، أهل اليمن والنازحين اللي بيعيشوا تحديدا بالمخيمات، هؤلاء الناس بحاجة ماسة إلى نقطة ماء، وسقي الماء هي من أهم الصدقات التي حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على أن نقوم بها. يعني نحن لما منكون عم نشارك بهيك عمل، أولا منكون عم نأدي يعني توصية للرسول عليه الصلاة والسلام وصى بها، اللي هي سقي الماء، وقال إن هي من أهم الصدقات، إضافة لأنه هذا الأمر بعود علينا نحن أولا قبل اللي سوف يستفيد منها، سوف تعود علينا بالخير والمن فإن شاء الله وبميزان حسناتكم. هذا البئر تكلفته 26,000 دولار، نحن هلأ وصلنا ل 13,000 دولار، يعني خطينا تقريبا النصف من التكلفة. بدنا نكمل إن شاء الله تعالى هالمبلغ نحن وياكم. اللي بحب يتبرع يتواصل معي على رقم الهاتف 0416727983. أنا ببعث لكم اللينك إن شاء الله أسهل ما يكون، يعني منسهل عليكم بدل ما تجوا على الإذاعة وتدفعوا المبلغ، بس ابعتوا لنا عبر الواتساب، نحن نبعث لكم اللينك وبتتبرعوا من خلاله، وإن شاء الله مأجورين بإذن رب العالمين. أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا لكل من تابعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب يا رب، يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا يا الله.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك

بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي يجونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 27 من آب أغسطس لعام 2026. بيروت. نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تفجير وتجريف في عدد من بلدات الجنوب اللبناني. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في وقت متأخر من مساء أمس أن الطيران الحرب الإسرائيلي أغار على بلدة صربين على دفعتين، فيما تعرضت منطقة وادي زبقين لقصف مدفعي تزامنا مع شن إسرائيل غارتين بين بلدتي بيت وياطر. وأشارت إلى أن مجرى نهر الليطاني عند طريق الخردلي تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف، في حين نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في بلدة بيوت السياد قبالة بلدة المنصور جنوب مدينة صور. وفي قضاء مرجعيون نفذت جرافة إسرائيلية أعمال تجريف لعدد من المباني في بلدة حولة وفق المصدر ذاته، كما شهدت بلدة بني حيان قصفا مدفعيا إسرائيليا وعمليات تجريف، فيما تعرضت دوحة كفر الرمان ومحيط تلة الدبشة لقصف مدفعي متقطع. وبحسب الوكالة نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا ضخما عند أطراف بلدة برعشيت، كما نفذت عملية تفجير في بلدة مجدل زون. وفي قضاء بنت جبيل نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عند أطراف بلدة صربين بالتزامن مع عملية تمشيط للبلدة. وفي وقت لاحق أفادت الوكالة بأن الطيران الحرب الإسرائيلي أغار مجددا على بلدة صربين على دفعتين دون الحدوث عن سقوط ضحايا. وبالتزامن مع التصعيد جنوبا حلقت مسيرات إسرائيلية على علو منخفض في أجواء العاصمة بيروت. وأفادت الوكالة أيضا بأن مسيرات إسرائيلية حلقت على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة الزهراني جنوبي البلاد. وفي سياق متصل أفادت قيادة الجيش اللبناني بأن قائد الجيش رودولف هيكل بحث في إيطاليا مع نظيره لوتيشيانو بورتولونو مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل وسبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين. وأشار البيان إلى أن بورتولونو أكد لهيكل أن استقرار لبنان أولوية استراتيجية، مشيدا بعلاقات الصداقة بين البلدين. يأتي ذلك بالتزامن مع مساع لترسيخ ترتيبات أمنية مرتبطة باتفاق صيغة الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في 26 من يونيو حزيران الماضي. الضفة الغربية المحتلة. شهدت الضفة الغربية المحتلة تطورات سياسية وميدانية حافلة تمثلت في إصابة فلسطينيين واعتقالات شملت وزير شؤون القدس الفلسطيني أشرف الأعور، وكذلك اعتداءات مستوطنين على ممتلكات المواطنين، إضافة إلى تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة إقامة المستوطنات، ومتحديا الضغوط الدولية بما فيها دعوات الكتلة الديمقراطية مجلس الشيوخ الأمريكي لوقف بنائها. ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة الغربية أصيب خلالها فلسطينيان في بلدتي بيت عنان والقبيبة شمال غرب القدس، بعدما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز. وفي السياق نفسه اعتدى الجيش الإسرائيلي بالضرب على فلسطينيين اثنين واعتقل 16 آخرين بينهم 3 أطفال وسيدة وشاب من ذوي الإعاقة خلال مداهمات واقتحامات
طالت مدنا وبلدات في محافظات القدس وجنين وقلقيلية وبيت لحم والخليل وطوباس بالضفة الغربية. وفي بلدة قصرى جنوب نابلس أكد رئيس بلديتها أن الاحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق على العائلات المحاصرة في البلدة. وإلى جانب القوات الإسرائيلية شارك المستوطنون في حملة الاعتداءات على المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة، إذ سرقوا مياها وممتلكات مواطنين وأشعلوا النيران في مركبة وشددوا القيود على الحركة خلال اقتحامات مناطق سكنية وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وشملت اعتقالات الجيش الإسرائيلي وزير شؤون القدس أشرف الأعور خلال وجوده في بيت عزاء ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في ثاني اعتقال له خلال أسبوع. وأوضحت محافظة القدس أن مخابرات الاحتلال اعتقلت الوزير أثناء وجوده في منزل عزاء لعائلته في البلدة دون بيان أسباب الاعتقال أو الجهة التي اقتيد إليها. جنوب سوريا، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء أمس 3 قذائب من قواعده في الجولان السوري المحتل سقطت عند تلة باط الوردة في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. وأوضح مراسلون أن تلة باط الوردة تعد موقعا استراتيجيا مطلا مباشرة على بلدة بيت جن، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يستخدمها للتقدم وتنفيذ توغلات واقتحامات داخل البلدة. وأضافت الأنباء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قبل أشهر بلدة بيت جن بالآليات الثقيلة عبر الطريق المؤدي من هذه التلة، لافتا إلى أنها استهدفت المنطقة بشكل متكرر خلال الفترة الماضية. وأشارت الأنباء إلى أن الاحتلال استهدف قبل أيام سيارة صغيرة وحافلة في محيط بلدة بيت جن. ولم يقتصر التصعيد على محيط بيت جن، إذ سجل توغل إسرائيلي في قرية طرنجة بريف القنيطرة حيث داهمت منزلا وفتشت ضمن توغلات متكررة تشهدها المنطقة. وتشهد مناطق جنوب سوريا وتوغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة لا سيما محافظتي القنيطرة ودرع، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقال وإقامة حواجز عسكرية. واشنطن وطهران، في اليوم 71 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

0: وبعد 180 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نحن نحقق انتصارا كبيرا جدا، والإيرانيون يعانون من تضخم هائل واقتصادهم ينهار، والمواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني. فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته. وفي الدوحة أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري سيصل طهران اليوم الخميس لبحث خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار. من جهته صرح وزير الطاقة الأمريكي غريس زايت أن هدفنا ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، وذلك من خلال المفاوضات والتفتيش أو استخدام القوة. أما الرئيس الإيراني مسعود بشكيان فقال إن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية، وقال إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض. وفي قراءة لملف التطورات الأمريكية الإيرانية على وقع حديث طهران عن الدبلوماسية واستمرار الضغط الاقتصادي الأمريكي، قال أستاذ تسوية الصراعات الدولية محمد الشرقاوي إن بعض الزخم يعود إلى المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني أن الطرفين تجاوزا مرحلة الغزل مع الدبلوماسية أو انتقلا من مجرد إدارة الصراع إلى البحث الجدي عن تسوية الصراع. وأوضح الشرقاوي أن هناك مؤشرات على حيوية إضافية في مسار الوساطات، مشيرا إلى دور الوسيط الباكستاني وإلى الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء قطر إلى طهران، مؤكدا أن إسلام آباد والدوحة لم تتخليا عن ضرورة الحفاظ ولو بالحد الأدنى عن روح التفاوض. غير أنه لفت إلى أن رغبة الوسطاء لا تعني بالضرورة استجابة الطرفين، قائلا: لازلنا في مرحلة الشروط والشروط المضادة، ومضيفا أن المفاوضات ما زالت غير مباشرة، وأن هناك مسافة أو فجوة قائمة بين البيت الأبيض وطهران. روما. أوقفت إيطاليا مواطنا فرنسيا عقب العثور على 3 صواريخ موجهة مضادة للدبابات ومعدات عسكرية أخرى في شاحنته خلال تفتيش مروري روتيني في مدينة باريس الساحلية في جنوب شرق إيطاليا، وفق ما أعلنت السلطات. وأودع المتهم الذي يدعى ريجي نورمان الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في قضية إتجار بالأسلحة إثر ضبط صواريخ موجهة مضادة للدبابات من طراز أكيرون، إضافة إلى صاروخ دون رأس حربي جرى تمويهها بشريط لاصق لإظهارها كمعدات تدريب تابعة لحلف شمال الأطلس الناتو. وجرى توقيفه إثر قيام الشرطة بتفتيش شاحنته الصغيرة خلال إنزالها من عبارة آتية من مرفأ باتراس اليوناني. وبحسب مذكرة التوقيف قال نورمان للمحققين إنه ينقل هذه التجهيزات لحساب شركة MBDA في فرنسا التي تصنع صواريخ أكيرون، مضيفا أن الصواريخ أصلحت في جزيرة كريت اليونانية وأنه كان يعيدها إلى المصنع. وكشف مصدر فرنسي مطلع للوكالة الفرنسية أن الشركة حصلت على ترخيص لإجراء تجارب مع صواريخ أكيرون غير مكتملة في اليونان. هضبة التبت. كشفت صور أقمار صناعية وتحليلات جيولوجية عن الأسباب المحتملة وراء السيول القاتلة التي ضربت الحدود النيبالية الصينية، حيث يرجح أن الانهيار نتج عن ذوبان مفاجئ للثلوج بالتزامن مع زلزال ضرب المنطقة قبل دقائق من الوقائع. وقال خبراء استندوا إلى صور أقمار صناعية من شركة بلانيت لابتس إن السيول القاتلة التي وقعت أمس بالقرب من الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية ربما نجمت عن انفصال جزء سفلي من نهر جليدي وسقوط هذا الجزء في قاع الوادي على عمق مئات الأمتار. ورغم أن سبب انهيار الكتلة الجليدية لم يتضح بعد، فإن مسؤولين من نيبال أشاروا إلى أن زلزالا وقع في المنطقة قبل دقائق من السيول قد يكون سببا محتملا للكارثة. وتتصاعد مخاوف السلطات في الجانبين من أن يكون العدد الإجمالي للضحايا أعلى بكثير من الجثث التي جرى انتشالها حتى الآن، والتي يبلغ عددها نحو 100 جثة، في حين أعلنت الحكومة في نيبال فقدان أكثر من 300 مسافر أجنبي. وأظهرت صور أقمار صناعية اطلعت عليها وكالة رويترز للمنطقة قبل الكارثة وبعدها أن سفح الجبل الذي كان يكتسي بالخضرة أصبح الآن مغطى بالرواسب البنية. موسكو. في زيارة نادرة لموسكو لم يعلن عنها البيت الأبيض مسبقا، وصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف إلى العاصمة الروسية موسكو. وسافر راتكليف إلى موسكو على متن طائرة عسكرية أمريكية من طراز C-17A انتقلت من قاعدة أندروس قرب واشنطن وتوقفت في العاصمة اللاتفية ريغا قبل مواصلة الرحلة إلى موسكو، بحسب تقريرين لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست الأمريكيتين. وتظهر بيانات موقع فلايت رادار 24 أن الطائرة بقيت في موسكو نحو 8 ساعات قبل مغادرتها مجددا، كما تظهر صور ومقاطع متداولة تحرك موكب يضم سيارات تحمل لوحات دبلوماسية في العاصمة الروسية وفق الصحيفتين. ولم تكشف واشنطن رسميا عن الزيارة ولا هدفها، كما امتنعت وكالة الاستخبارات المركزية والبنتاغون والقوات الجوية الأمريكية عن التعليق. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لمراسلين إن موسكو لم تكن على علم بالطائرة، قبل أن يؤكد لاحقا أن الزيارة جاءت في إطار اتصالات بين الأجهزة الأمنية من دون تقديم تفاصيل إضافية عن المسؤولين الذين التقاهم راتكليف، بحسب ما نقلته نيويورك تايمز. الجزائر. أعلن وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود وفاة 12 شخصا جراء الحرائق التي أصابت عددا من ولايات البلاد في وقت تواصل فيه فرق الحملة المدنية الدفاع المدني عمليات الإخماد والإجلاء الوقائي مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية شرقي الجزائر. وأفادت قناة النهار المحلية أن 5 من الضحايا سقطوا في ولاية جيجل، وأربع في بجاية، وثلاثة في تيزي وزو. وفي أحدث حصيلة أعلنت الحماية المدنية الجزائرية ارتفاع العدد الإجمالي لحرائق الغطاء النباتي إلى 159 حريقا، أخمد منها 90، بينما لا تزال جهود الإخماد متواصلة للسيطرة على 69 حريقا. وأوضحت الحماية المدنية أن الحرائق توزعت على 16 ولاية جميعها شرقي البلاد. وسجلت ولاية كيكدا 7 حرائق، وكل من الطارف وجيجل 5 حرائق، وعنابة 4، وبجاية 3، إضافة إلى حرائق في ولايات أخرى. واشنطن. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات له على أن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر، ولفت إلى أنه لا يوجد جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات، مردفا أنه ليس في عجلة من أمره. وقال الرئيس الأمريكي لقناة الجزيرة الفضائية القطرية: نحن نحقق انتصارا كبيرا جدا، والإيرانيون يعانون من تضخم هائل واقتصادهم ينهار، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كلتيهما ذات فعالية. وأضاف أن الإيرانيين يعاملون شعبهم بشكل سيء للغاية ويقتلون عددا كبيرا جدا من المحتجين، بحسب وصفه. وفي تصريحات أخرى أدلى بها الرئيس الأمريكي قال إنه لا يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد مات، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه قد أصيب بجروح خطيرة في الجانب الأيسر من جسده. وتابع قائلا إذا كان المرشد الإيراني مات فهم يقدمون عرضا مقنعا جدا، لأنهم يتحدثون عن العودة إليه والتحدث معه طوال الوقت للحصول على مباركته النهائية، وذلك في سياق حديثه عن المفاوضين الإيرانيين. واعتبر الرئيس الأمريكي أن سبب المواجهة المتواصلة مع إيران هو أنه لا يمكن السماح لها بالحصول على السلاح النووي. وكرر ترامب تصريحه بأن الجيش الأمريكي قضى على البحرية الإيرانية، كاشفا في الوقت ذاته على أن القوات الأمريكية دمرت الليلة الماضية 22 قاربا إيرانيا. وبشأن مضيق هرمز شدد الرئيس الأمريكي على أنه مفتوح وتمر عبره سفن كثيرة والنفط يتدفق منه يوميا، مشددا كذلك على أن الجيش الأمريكي تخلص من جميع الألغام في المضيق. طهران. أدت الطوابير الطويلة أمام عدد من محطات بيع البنزين في طهران خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع الإغلاق المؤقت لبعض المحطات، أدت إلى تجدد المخاوف بشأن وضع تأمين وتوزيع الوقود في العاصمة. وتشير تقارير إعلامية وصور منشورة من طهران إلى زيادة أوقات انتظار السائقين ووجود ازدحام غير معتاد في بعض المحطات، وهي حال أرجع المسؤولون الحكوميون أسبابها إلى الارتفاع المفاجئ في الطلب وحدوث اضطراب مؤقت في نقل شحنات الوقود. وقال فريدون ياسمي مدير منطقة طهران في الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية إن انتشار الشائعات خلال الأيام الأخيرة بشأن وضع البنزين واقتراب عطلة 17 من ربيع الأول أديا إلى زيادة ملحوظة في الطلب. وحسب ياسمي فإن الارتفاع المفاجئ في الطلب والازدحام المروري على الطرق الرئيسية تسببا في تأخير إرسال شحنات الوقود، ونتيجة لذلك نفذ مخزون البنزين مؤقتا في عدد محدود من المحطات. وقال مسؤولون إيرانيون مرارا إن المشكلة تتمثل في أن استهلاك البنزين في البلاد يتجاوز الإنتاج المحلي، وإن الحكومة مضطرة إلى الاستيراد لكنها تواجه صعوبات في توفير العملة الأجنبية اللازمة لتمويل واردات البنزين، بل وحتى في تأمين البنزين اللازم للاستيراد. كما قالت الحكومة إنها لا تستطيع تخصيص موارد من العملات الأجنبية غير القابلة للاسترداد لاستيراد البنزين. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قد أشار مؤخرا إلى هذه القضية متسائلا من قال إننا نشتري البنزين ب130,000 تومان ونبيعه ب1500 تومان. وكان إسماعيل إسقاب أصفهاني نائب الرئيس لشؤون الطاقة قد قال في وقت سابق في معرض حديثه عن مشكلة البنزين إن هناك 3 حلول وإن الحكومة ستختار أحدها. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 26 أغسطس 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن. وجهت اتهامات إلى رجل يبلغ من العمر 27 عاما بعد اعتداء عشوائي مزعوم على امرأة وابنها البالغ من العمر 10 سنوات، وذلك خارج مقر شرطة فيكتوريا في وسط ملبورن. وقالت الشرطة إن الحادث وقع عند نحو 1 من بعد ظهر الثلاثاء في شارع سبنسر بالقرب من تقاطعه مع شارع لاتروب عندما كانت امرأة تبلغ من العمر 46 عاما تسير برفقة أطفالها الثلاثة، وبحسب الشرطة وجه الرجل بصورة مفاجئة لكمة إلى الجزء العلوي من جسد الصبي قبل أن يبتعد ثم يعود نحو العائلة، ويزعم أنه طوق عنق الأم بذراعه وبدأ يطعنها مرارا بمقص، مما تسبب في إصابات في ظهرها وكتفيها. وتدخل أحد المارة وانتزع الرجل من المرأة قبل أن يساعده شخصان آخران في السيطرة عليه وإبقائه في المكان حتى وصول الشرطة. وأشادت المشرفة في شرطة فيكتوريا زوركان دانستون بتدخل المارة، ووصفت ما فعلوه بأنه عمل بطولي، وقالت إن الحادث كان يمكن أن ينتهي بنتائج أكثر خطورة لولا استجابتهم السريعة. وقالت دانستون: من دون شك كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير لولا تدخلهم، ولذلك نحن ممتنون للغاية لمساعدتهم، وأنا واثقة من أن العائلة تشاركنا هذا الشعور. ووصل عناصر الشرطة سريعا إلى المكان نظرا إلى وقوع الهجوم خارج مقر الشرطة، وألقوا القبض على رجل من منطقة سانشاين ويست، كما عثروا على مقص يعتقد أنه استخدم في الاعتداء. وقالت الشرطة إن المتهم لم يكن يعرف المرأة أو أطفالها، وإن الدافع وراء الهجوم لا يزال مجهولا. وأضافت دانستون إن الهجوم كان عشوائيا تماما، مؤكدة أن الشرطة شعرت بالصدمة إزاء ما حدث. وكانت العائلة وهي من منطقة كاوز في فيليب آيلاند تزور ملبون عند وقوع الاعتداء، ونقلت الأم إلى مستشفى رويال ملبون، فيما نقل ابنها إلى مستشفى الأطفال الملكي للإطمئنان إلى حالته. وأكدت السلطات إن إصاباتهما لا تهدد حياتهما، ولم يتعرض الطفلان الآخران لإصابات جسدية، لكنهما شهدا الاعتداء على والدتهما وشقيقهما. وقالت دانستون التي شاهدت جانبا من الحادث من نافذة مكتبها إن أحد الطفلين كان يبكي ومتأثرا بشدة بما رآه، ووجهت إلى الرجل المجرم اتهامات تشمل الشجار في مكان عام والتسبب المتعمد في إصابة والاعتداء غير القانوني وتعريض حياة الآخرين وسلامتهم لخطر جسيم، وأعيد إلى الحبس الاحتياطي للمثول أمام محكمة ملبورن الابتدائية، فيما تتواصل التحقيقات في ملابسات هذا الحادث. ملبورن. بدأت قضية الشاب خالد ملص البالغ من العمر 37 عاما من منطقة ميدو هايتس في ملبورن، بدأت مساء الأربعاء 19 من شهر آب أغسطس 2026، وذلك عندما توجه إلى عقار في منطقة والدوود رود بمنطقة والدوود، حيث وقع خلاف بينه وبين أشخاص كانوا موجودين في المكان. وبحسب شرطة فيكتوريا تعرض خالد نحو الساعة 27 دقيقة مساء لإطلاق نار أصابه في منطقة الجزع، ومنذ تلك اللحظة قطع أثره ولم يعد إلى عائلته لتبدأ بعد ذلك رحلة البحث عنه وسط مخاوف كبيرة على حياته. وبحسب ما نشرته وسائل إعلام أسترالية فإن الخلاف يعتقد أنه كان مرتبطا بمسألة مالية، وتحدثت تقارير عن دين يقدر بنحو 500,000 دولار أسترالي، إلا أن شرطة فيكتوريا لم تؤكد رسميا قيمة المبلغ أو أن هذا الدين هو السبب المؤكد للحادث، واكتفت بالقول إن إطلاق النار جاء عقب خلاف وإن الأطراف المعنية كانوا يعرفون بعضهم بعضا. وفي اليوم التالي أي يوم الخميس 20 أغسطس ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 56 عاما وهو من منطقة والدوود، عرفته وسائل إعلام أسترالية باسم محمد أبو عيد، ووجهت إليه تهمة التسبب عمدا بإصابة خطيرة، ومثل أمام المحكمة فيما استمرت التحقيقات لمعرفة مصير خالد. وخلال الأيام التالية كثفت شرطة فيكتوريا عمليات البحث والتحقيق، وتركز الاهتمام على تحركات سيارة ميتسوبيشي ترايتون سوداء وعلى عدد من المناطق المحيطة بمنطقة والدوود وسط قلق متزايد على سلامة خالد. ومع مرور الأيام من دون العثور عليه أعلنت الشرطة إنها تخشى أن يكون خالد قد توفي متأثرا بإصابة

حياته فيما عاشت عائلته وأطفاله وأحباؤه أياما صعبة من الانتظار والبحث عن أي معلومة تكشف عن مصيره. ويوم أمس الأربعاء 26 من شهر أغسطس آب 2026 شهدت القضية تطورا بالغ الأهمية بعدما أعلنت فرقة جرائم القتل العثور على رفات بشرية قرابة الساعة 3 بعد الظهر في شارع هايفلوك رود بمنطقة كلاركفيلد، وكانت مغطاة بالعشب، وأبلغ الطبيب الشرعي، ومن المقرر إجراء فحص ما بعد الوفاة لتحديد هوية الرفات وكذلك سبب الوفاة بصورة رسمية وحتى صدور التأكيد الرسمي. ولم تعلن الشرطة إن الرفاة تعود بشكل مؤكد إلى السيد خالد ملص، كما أكدت الشرطة إنها ستنظر في توجيه تهم بديلة أو إضافية إلى المتهم بعد ظهور نتائج فحص ما بعد الوفاة. وحتى الآن يبقى محمد أبو عيد متهما في القضية ولم يصدر بحقه حكم قضائي نهائي، فيما ينتظر الجميع نتائج الطب الشرعي والإعلان الرسمي عن هوية الرفاة والتطورات القانونية المقبلة في القضية. سيدني. أقرت امرأة من سيدني بالذنب في جريمة القتل غير العمد المتعلقة بوفاة زوجها في قضية وصفتها الشرطة سابقا بأنها مروعة وغريبة بسبب الطريقة التي اشتبه في أنها تخلصت بها من رفاته. وكان قد أبلغ عن اختفاء ممدوح نوفل في شهر يوليو تموز 2023، ولم يرى الرجل البالغ من العمر 62 عاما منذ مايو أيار من ذلك العام. وألقي القبض على زوجته نيرمين نوفل ووجهت إليها تهمة القتل في أكتوبر تشرين الأول 2024، وذلك أثناء تفتيش الشرطة لمنزلهما في غرينيكا. وكان من المقرر أن تمثل المتهمة البالغة من العمر 55 عاما أمام المحكمة العليا هذا الأسبوع بتهمة القتل، ولكن أبلغ القاضي يوم الاثنين الماضي إن القضية قد حسمت رهنا بالاتفاق وتم تأجيل القضية. وأمام المحكمة وعبر تقنية الاتصال المرئي يوم الأربعاء أنكرت نوفل تهمة قتل زوجها في حوالي 3 من مايو أيار 2023، وقالت إنني أقر بالذنب في تهمة القتل غير العمد كبديل. وأبلغت النيابة العامة القاضي بيتر هامل بقبول هذا القرار، وحدد موعد جلسة النطق بالحكم في منتصف سبتمبر أيلول. وقال القاضي هامل للمتهمة سيدة نوفل: بناء على إقرارك بالذنب في جريمة القتل غير العمد أصدر رسميا حكما بالإدانة فيما يتعلق بهذه الجريمة. وأضاف قائلا: مع العلم أن تهمة القتل العمد تسقط بمجرد قبول النيابة العامة لإقرارك بالذنب، ومن المتوقع أن تحضر نوفل شخصيا جلسة النطق بالحكم. وبحسب الحقائق المتفق عليها لا تزال ملابسات وفاة السيد نوفل غامضة لأسباب منها عدم العثور على جثته، وكانت هناك مشاكل في الزواج لسنوات عديدة بما في ذلك تقارير عن خيانة الزوجة وحالات عنف منزلي لم يبلغ عن الكثير منها. ووصف السيد نوفل في وثائق المحكمة بأنه متسلط وصارم ويتبنى آراء إسلامية محافظة فيما يتعلق بدور المرأة في المنزل. وكان الزوجان يمتلكان عقارات في مصر، وخلال رحلة إلى هناك عام 2022 التقى السيد نوفل بامرأة أخرى وبدأ معها علاقة عاطفية، وأخبر زوجته أنه يخطط للعودة إلى مصر والزواج من امرأة أخرى. وفي وقت من الأوقات أرسل إليها حوالي 550 ألف جنيه مصري لشراء منزل للعيش فيه معا. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الألم. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة.

0: أرابيل ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punch Bowl، للاتصال 9759-8855.
1: يا يوسف خذ واعطي.
2: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
1: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
2: حول.
0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 714 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 45 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. قلنا مبارح أن الآية الكريمة رقم 137 في سورة البقرة كانت بتلمح أن في صراع عسكري جاي في الأفق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اقرأ معايا 137. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ربنا بيتكلم عن يهود المدينة وبيقول له لو آمنوا خير، ما آمنوش يبقى هم اختاروا طريق العداء معك. إذن واضح أنه يكون في صراع عسكري، هيبقى في شهداء في الطريق، هيبقى في فترات من المعاناة، حصار اقتصادي، حصار عسكري، شعور بالجوع، انعدام للأمن. إذن ربنا هيجهز النبي والصحابة نفسيا للأمر ده. وخلي بالك أنه الكلام ده بينزل على النبي والصحابة وهم لسه واصلين المدينة، دي أول سورة تنزل في المدينة، فالناس لسه واصلين فكانوا من نفسهم بقى هيريحوا بقى من الاضطهاد اللي كان في مكة، فوجئوا ان الموضوع الصراع اتنقل الى المدينة. فيش فايدة، اهل الباطل مش هيرضوا ابدا يسيبوا اهل الحق في حالهم. وخلي بالك ان اخطر لحظات مرت على المسلمين في المدينة كانت حصار الاحزاب، لما الاحزاب القبائل جت من كل اتجاهات وحصرت المدينة بهدف استئصال شأفة الاسلام، وده كان بتأليب من يهود بني النضير اللي رحلوا من المدينة إلى خيبر قبلها بسنة بعد فشل محاولتهم في اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اقرأ بقى معايا من الآية 154 للآية 157، وده هو الآيات اللي هنتدبرها الليلة. اقرأ معايا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حلو أوي. في الحرب في جنود بتقتل في سبيل الله. طيب الإنسان اللي بيقاتل بشجاعة وبيضحي بحياته ده بيعمل كده لأنه بيكره الحياة؟ وده السؤال اللي قلته لكم امبارح فكروا فيه. ولا لأنه بيحب الحياة؟ لو بيحب الحياة هيضحي بحياته؟ طيب إيه رأيكم بقى إن الشهداء اللي بيقاتلوا في سبيل الله دول بيحبوا الحياة وبيضحوا بحياتهم لأنهم بيحبوا الحياة، لكنهم فضلوا إنهم يضحوا بحياتهم هم حتى تستمر حياة الآخرين، مش بس عشان تستمر حياة الآخرين، عشان يحسن من الكواليتي بتاعت حياة الآخرين. بيضحي بحياته وهو بيدافع عن المظلومين عشان المظلومين ما يفضلوش عايش.

0: المظلومين عشان مستوى حياة المظلومين يتحسن ويعيشوا في حياة أكرم، حياة أفضل، يعيشوا حياة بكرامة، يعيشوا أحرار مش مستعبدين، يعيشوا في عدل مش مظلومين. لذلك عشان كده الشهداء لن يحاسبوا يوم القيامة. الشهداء دول بيجوا يوم القيامة كده VIPs، هم والأنبياء دول يعني VIP. كلمة شهداء يعني يعني شهود. الشاهد بيدخل المحكمة مش خايف، المتهم بيدخل المحكمة خايف، ما هيتحكم عليه بسجن، يتحكم عليه بإعدام، يتحكم عليه بغرامة، هيتحكم عليه حاجة أو بالبراءة يعني، لكن بيبقى خايف. الشاهد بيدخل يشاهد ويشهد بما رأى ويمشي يروح يتغدى في مطعم كباب آمن تماما، لأنه مش متهم، مش داخل يتحاسب. ده معنى كلمة شهداء، جايين يوم الأيام القيامة VIP. الرسول عليه السلام وصف الشهداء وقال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. يعني واحد قتل وهو بيقاوم ناس بتسرقه هو شهيد، أو مات وهو يقاوم ناس بتقاتله يبقى شهيد، أو مات وهو يقاوم أعداء الدين الذين يعادونه لدينه فهو شهيد، أو مات وهو يدافع عن أسرته وعائلته فهو شهيد. سؤال: لو واحد بيتسرق ووقف يدافع عن ماله شهيد ليه؟ ما هو لو كان ممكن يسيبهم يسرقوه ويديهم حتى الفلوس ويقول لهم مع السلامة، امشوا في داهية الفلوس، مش عايز الفلوس، مش ده أحسن؟ مش الأفضل الإنسان يختار كده عشان ولاده وأسرته محتاجينه؟ لا، أنا مش هقول بقى، أنا ماليش دعوة بالاختيارات، كل واحد حر في اختياراته، لكن اللي بيختار أنه يقاوم الظلم ويقاوم الحرامية هو بيعمل كده عشان يوقف السرقة بعد كده، عشان لو نجح في منع شرهم عن الآخرين آخرين هيستفيدوا، مع أنه هو بيعرض نفسه للخطر. فلو قتل فهو في الحقيقة حياته انتهت من أجل حياة الآخرين مش عشان نفسه هو. ربنا بيقول، نرجع للآية تاني: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. طول عمرنا بنقرأ الآية دي بدون تركيز وفكرين نفسنا فاهمينها كويس قوي. أنا شخصيا كنت فاكر نفسي فاهمها كويس قوي، بس هي طلعت أعمق بكثير جدا مما كنت أتصور. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ما تقولوش عن اللي بيقتلوا في سبيل الله أنهم ميتين، بل أحياء ولكن لا تشعرون، لأنهم أحياء بس أنتم مش حاسين. ده معناه طيب، ما هو الشهيد جسده عندنا في الدنيا ميت ولا مش ميت؟ الجسد ده مش ميت، ده ممكن يكون متقطع حتت كمان. طيب بالتأكيد اللي مقصود مش جسده هو اللي حي، أمال إيه؟ الروح. حلو، يبقى مقصود إن الروح حية؟ طب هو في روح بتموت؟ الروح بتتوفى، بتصعد عند بارئها. يعني هو حد سمع عن روح ماتت؟ طب إيه الفرق بقى اللي يفرق الشهيد عن أي ميت آخر؟ عشان نفهم دي لازم نفهم ثلاث آيات تانيين بيتكلموا عن الشهداء في آل عمران. ما انت لازم عشان تفهم موضوع معين لازم تجمع كل ما ورد في هذا الموضوع وتقرأه عشان تكون صورة صحيحة. في سورة آل عمران ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية 169: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. دول أحياء وبيأكلوا كمان، يرزقون بيأكلوا وبيشربوا كلها. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الميت روحه بتطلع، الميت الطبيعي، وبتظل الروح في مرحلة اسمها البرزخ إلى أن تقوم الساعة ويبعث الأموات وتعود الأرواح إلى الأجساد الأرضية ويحاسبوا الناس كلها، ويدخل من يدخل الجنة ويدخل من يدخل النار. لكن في آيات آل عمران دي يتضح أن أرواح الشهداء لا تنتظر البعث في برزخ ولا غيره عشان تفرح، لا لا لا، هم فورا فرحانين وفورا في الجنة. أي أن الشهداء لهم قانون مختلف في الموت غير قانون الأموات العاديين. أديكم مثال، الأحياء نوعين، نوع صاحي ونوع نايم، صح؟ طيب النوع الصاحي المستيقظ ده بيسوق سيارته، قاعد في الشغل بيتفرج على فيديو، والنوع التاني نايم في سريره وبيشخر، صح؟ الاتنين أحياء ولا لا؟ اتنين أحياء. لكن النوع المستيقظ اللي صاحي ده بيشوف ايه؟ بيشوف بحاسة النظر بعينيه ناس وشمس وقمر وسحاب وألوان وأشكال، وبيسمع بحاسة السمع أصوات جميلة وأصوات قبيحة، وبيلمس بإيديه فبيشعر بالخشن والناعم والسخن والسائع، حواس خمسة. طب والنايم؟ النايم بيشوف ولا لا؟ النايم بيشوف في الأحلام والرؤى، بيشوف ناس وشمس وقمر وسحاب وألوان وأشكال زي بالظبط اللي بيشوفهم الصاحي، زي اللي بيشوفهم المستيقظ، بس النايم عينيه مقفولة فما بيشوفش بحاسة النظر، يبقى عنده قانون مختلف للرؤية في الحياة لأنه نايم. يرى بحاسة، مش بحاسة النظر، بيسمع ولا لا؟ بيسمع أصوات جميلة وأصوات قبيحة، ويشوف مراته قالت له إيه وولاده قالوا له إيه، يبقى بيسمع بس مش بحاسة السمع. ده لو في صوت جنبه هيصحى من النوم أصلا، خلي بالك. فبيشوف بس مش بحاسة النظر، وبيسمع بس مش بحاسة السمع، وبيشعر بإيده بسخونية وببرودة، وبيشعر بالناعم والخشن بس مش بإيده، مش باللمس، بيشعر إذن الأحياء عندنا في الإنسان في الحياة عنده قانونين للشعور باللذة أو بالضيق وبالعذاب، ماشي؟ قانون للمستيقظين اللي صحيين وقانون للنايمين. كذلك في الأموات الشهداء لهم حياة روح مختلفة بقانون مختلف عن باقي الأموات. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هم عايشين حياة روح مختلفة عن الأموات العاديين. اقرا بقى معايا 155 و156. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا بيخاطب المسلمين وبيقول لهم إنه سيبتليهم، ولنبلونكم، ده لام القسم، هيبتليهم يعني هيختبرهم بشيء من الخوف. وده حصل فعلا، المسلم في المدينة يعني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يشوف مجموعة عرب من قبائل خارج وهو خارج المدينة كان يخاف يقتلوه، لأن المسلمين صاروا منبوذين في الجزيرة العربية، وتعددت حوادث القتل والاعتداء على المسلمين، فيهم حوادث ضخمة جدا مشهورة ضخمة، زي مثلا حادث بئر معونة قتل فيه 70 صحابي، قد عدد اللي قتلوا في غزوة أحد، 70 صحابي أبيدوا كلهم، كان اسمهم القراء، كانوا قوامين لليل، كانوا رايحين يعلموا بعض القبائل اللي ادعت الإسلام كذبا، قال رايحين يعلموهم القرآن، علماء قرآن أبادوهم. 10 من كبار الصحابة قتلوا في نفس هذا الوقت في حادث آخر اسمه يوم الرجيع، غدر برضو، ورايحين برضو يعلموا الناس القرآن. ف فالمسلم كان بقى يخاف يمشي خارج المدينة حتى لو مجموعة من المسلمين 70 أبيدوا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. معظم المهاجرين تركوا أموالهم في مكة ووصلوا المدينة على الحديدة، بعضهم كان بيع الحديدة كمان. خلاص كثير بقى من الأنصار اللي هم نزلوا عندهم كانوا أصلا فقراء برضو، يعني يدوب الواحد منهم بيلاقي يطعم أهله. فكان بيوصل الحال أحيانا أن الواحد يربط حجر على بطنه عشان يقلل ألم الجوع. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الفقر، واللي معاه فلوس كانت كل يوم بتقل وبينفقها على أسرته وعلى الفقراء، أخوانه بقى جعانين. فالإنسان لما يشوف أمواله كل يوم بتنقص أعصابه بتبوظ، ونقص من الأموال، أموال عمالة تنقص أعصابه بتتشد. طب وبعدين كمان 10 أيام هناكل إيه؟ هوا. لو الواحد بينفق بس في دخل جاي نتيجة استثمار أعصابه هتستريح، لكن حتى الاستثمار مش جايب همه. الدخل اللي هو المكسب ده اسمه الثمرات. الثمرات يعني المكاسب اللي بتيجي نتيجة الاستثمار. كلمة ثمرات مش بس مانجا وبرتقال وتفاح زي ما الناس فاهمة، لا، احنا حتى في الترجمة بتاعت بريدجز سميناها برودكتس. اي زيادة نتيجة نشاط اسمها ثمرات. نشاط زراعي، نشاط صناعي، نشاط تجاري، نشاط اجتماعي، ثمرات. ولادك اللي هم أبنائك وبناتك دول ثمرات نشاطك الاجتماعي اللي هو الزواج. مكاسب التجارة ثمرات نشاط اقتصادي، وهكذا. لذلك احنا زي ما بقولك ترجمناها في الترجمة products اللي هي الحاجات المنتجات. الحالة دي لما تنظر ليها كده تجدها ايه؟ بص كده على المنظر ده. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. دي حالة انهيار، حالة انهيار في المجتمع. ما قامتش ثورة على الرسول صلى الله عليه وسلم ليه؟ ما قدرش المنافقين واليهود يوقعوا بين النبي والصحابة ليه؟ ازاي الصحابة قدروا ينجحوا في هذا الامتحان وهم شايفين انهيار مادي وانهيار عسكري مش عسكري، انهيار في القوف، كله انهيار بيحصل ليه؟ عملوا ايه؟ ارجع ل 153، ربنا قال لهم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. ده ابتلاء، استعينوا بالصبر والصلاة. مفتاح النجاة في اي ابتلاء الصبر والصلاة. عشان كده ربنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصابرين بقى دي حاجة تانية، دول تديهم بقى أخبار حلوة بقى، بشرهم بقى بإيه؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله، خلي بالك من حاجة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. هو في صابرين تانيين غيرهم؟ آه، في ناس بتصبر لأن عندها لا مبالاة، مش إيمان. زوجته تقول له ما فيش فلوس، هو قاعد بيتفرج على التلفزيون. ما فيش أكل العيال، يقول لأن الله مع الصابرين، ويقلب في القنوات اللي قدامه. يا بني آدم العيال جعانة، أنا أدخل أنام. عنده لا مبالاة. ما ده صابر على فكرة، ما ده صبر بس دي لا مبالاة، ده الصبر من نوع اللا مبالاة. ما بيفكرش يعمل شوية مجهود، ما بيفكرش ينزل يدور على شغل أو طريقة يأكل بيه عياله. الصابرين اللي ربنا يقصدهم مش دول. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بشرهم، اديهم الأخبار الحلوة. ربكم راضي عنكم، هيدخلكم الجنة. ليه؟ لأنكم صابرين الصبر الصح. إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا ملك لله، يفعل في ملكه ما يشاء. إقرار بملك الله، إقرار بالموت، إقرار بالبعث، إقرار بالحساب. وإنا إليه راجعون، إقرار أن أنا هموت، وإقرار أن أنا سأبعث، وإقرار أن أنا سأحاسب. طيب، وإحنا بنتدبر الآيات دي بقى سنجد أن هذه الابتلاءات كلها واردة في كل زمان. الخوف وارد بالنسبة لناس كتير مننا أنهم يتم الاعتداء عليهم بسبب إسلامهم. اسألوا المحجبات في الدول الغير إسلامية. أنا جالي سؤال من بنت في مدينة من مدن بريطانيا من 4 أيام. عارفين الفيديو الإنجليزي ده اللي كنت بكلم فيه بنات اللي بتفكر تقلع الحجاب والكلام ده؟ منهم بنت بعتت لي السؤال ده وموجود في الفيديو بتاع الأسئلة. أنا ساكنة في مدينة من مدن بريطانيا مش لندن. لندن مدينة انترناشنال قوي وفيها ناس كتير وفيها محجبات وفيها كل حاجة، الناس فيها حاسة بأمان أكثر. لكن بعض المدن الإنجليزية ما فيش فيها أجانب، ما فيش فيها غير كلهم بيض، كلهم شكل واحد. فلو بنت محجبة ممكن تخاف تمشي في بعض الشوارع. إذا ممكن يحصل ولنبلونكم بشيء من الخوف، ناس تخاف. بناتنا النهاردة المسلمين في الهند ربنا يستر عليهم أصلا. شايفين كل درس بعد أدعي المسلمين الهند وكشمير وسريلانكا، لا تتخيلوا اللي بيحصل في البلاد دي حاليا. كم التطرف والكراهية للمسلمين فاق الخيال دلوقتي، عشان تبقوا عارفين. ربنا يستر يعني. أنا شخصيا متوقع وربنا يا رب ما يجيب شر، لكن ممكن جدا تحصل مذبحة في الهند إذا استمر الأمر بالشكل ده. كذلك الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، كل دي ابتلاءات وردة على الإنسان. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني إيه صلوات من ربهم؟ حقيقة الصلاة في كلام العرب هي أقوال تنبئ محبة الخير لأحد. لذلك أشهر معاني الصلاة هو الدعاء. صليت من أجلك، يعني دعوت لك بالخير، أتمنى لك الخير ودعوت لك بالخير. صلوات الله يعني مغفرة الله، مغفرة الذنوب. لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا لآل بيت قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، يعني يا رب اغفر لهم. صلى الله عليه يعني غفر له. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني دول ربنا هيغفر لهم ذنوبهم ويرحمهم وأولئك هم المهتدون، وهم دول المهتدين. إذن الإنسان لو وصل إنه يعد من الصابرين عند الله فقد اهتدى. اللهم اجعلنا من المهتدين المتقين. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الهند وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الشام، وانصر كل من نصرهم، واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له، فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إن إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
5: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يصطفي من خلقه أئمة وأعلاما، والصلاة والسلام على خير البشر خلقا وعلما وإيمانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا صفوة الناس خلقا وعلما وإيمانا. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن برنامج بداية الهداية مستوحى من كتاب حجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه، آمين. وكان الهدف من الكتاب رغم صغر حجمه هداية الطالب لأمر المعاد، وقد قسمه الغزالي إلى قسمين، الأول في الطاعات والثاني في اجتناب المعاصي، وأخطر هذه المعاصي على الإطلاق معاصي القلب. لذا أحببنا إخوة الإيمان أن يكون هذا الكتاب بداية الهداية برنامجا إذاعيا يفيد منه كل مستمع، سواء أكان على دراية بأمور الدين أم يود أن يفتح أمامه باب من أبواب العلم الشرعي يلج فيه فيعبد الله تعالى على علم ويكون من أهل القبول بإذن الله. برنامج بداية الهداية سيصحبنا فيه فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار، مقبلين على الكتاب ناهلين من معين ما فتح الله تعالى به على إمامنا الغزالي، عاملين بما تعلمنا ليكون زادنا إلى ميعادنا. فجزى الله تعالى الإمام أبا حامد الغزالي والشيخ مالك جديدة خير جزاء، وحشرنا جميعا مع سيد الأنام إمام الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. باسمكم وباسمي نحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة، أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الحديث عن الإمام الغزالي يحتاج إلى أوقات وأوقات وأوقات، ولكن بما أننا التزمنا بكتابه بداية الهداية لابد أولا أن نعرف شيئا عن الإمام الغزالي، من هو؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه العجالة الإنسان يسلط شعاعا من ضوء هذا الإمام الجليل على حياتنا الإسلامية وعلى حياة عملاق من عمالقة الفكر الإسلامي والفكر العالمي. والإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه هو أحد أئمة التجديد في تراثنا الإسلامي. إنها عبقرية فذة أنبتتها تربة الحضارة الإسلامية الخصبة التي طالما هيأت لأبناء الأمة الإسلامية عموما أن يتبوأوا شوامخ القمم وأن ينتقلوا بمواهبهم إلى الأماكن العالية السامية في مدارج العلم. والإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو من هؤلاء الذين من أبناء الكادحين وأبناء الفقراء الذين تألقوا والذين فرضوا أنفسهم على الزمن فسمع لهم التاريخ وأصغى لهم العالم. فالإمام محمد الغزالي هو محمد بن محمد بن محمد ابن أحمد الطوسي، والده كان عاملا من العمال الكادحين الذين يجدون ويجتهدون لكسب لقمة العيش الحلال التي يغذي بها أولاده، فكان يكسب هذا العيش من مهنة له هي مهنة الغزل، فكان له مغزل يغزل عليه ثم يبيع هذا الغزل في دكان له في بلده، واعتنى بأولاده ويتحرى الحلال الذي يغذيهم به. ثم لما رأى أنه أقبل على طي صفحاته الأخيرة وأنه اقترب من الرحيل من هذه الدنيا، إذا به يوكل بهذين الولدين وهما أحمد ومحمد. أحمد هو شقيق الإمام الغزالي رضي الله عنه، وهو قد انصرف إلى العلم ولكن انصرف إلى الزهد وإلى التربية وإلى السلوك، وكان واعظا ولبقا وفصيحا، ولكنه تزهد ولم ينصرف إلى الكتابة في العلوم شأن الإمام محمد الغزالي. وهذا الشقيق هو شقيق الإمام الغزالي الذي تألق كما قلنا في الموعظة في التربية وفي السلوك. والد الإمام الغزالي أوكل ولديه إلى صديق له متصوف صالح عليه نزعة ربانية، فأوكل إليه كفالة الولدين وترك له شيئا من المال. هذا النزر القليل من المال ما كان يكفي أن يتابع النفقة عليهما أو يتابع الرعاية لهما، فاستلم الولدين وتابع بهما في مسيرة صالحة مع يعني محاولة صقل قلوب الولدين، مع محاولة أن يغرس فيهم أو ينقي فيهم الفطرة الإسلامية التي أرادها أن تكون متألقة في صدرهما.
0: يعني كان أبا ثانيا لهما،
1: كان أبا ثانيا، لكن هذا الرجل الصالح بعد أن أنفق هذا المال وكان رجلا يعني يعيش حالة الإملاق، وهو يعني كما يقولون من أهل التجريد، هو الرجل اختار أن يتخفف من الدنيا، فعجز عن أن يديم هذه الرعاية، مما اضطره إلى أن يودع الطفلين في مدرسة، هذه المدرسة تتكفل بالأطفال الذين يأتون إليها طعاما ولباسا ونفقة. وتدرج الإمام محمد الغزالي وكان طفلا، ولكن لا شك أن ملامح النجابة والفطرة النقية كانت ظاهرة واضحة على هذا الإمام، فسلك مع أخيه أحمد في هذه المدرسة وبدأ يحصل من العلم، وأقبل على العلم بشغف أدهش من حوله حتى أدهش شيوخه بعد ذلك. ولذلك وجدنا الإمام إمام الحرمين، العالم في الأصول والعالم في الفقه الشافعي، ويدهش بذكاء الإمام الغزالي، بفطرة الإمام الغزالي، بسبقه في العلم، حتى قال عنه وهو من هو، قال عن هذا التلميذ الغزالي بحر مغدق. فهذه كلمة تدل على أن هذا الإمام يعني كما يقولون هذه سنأتي يعني بعد ذلك إلى أن الإمام الغزالي حينما يذكر تقفز إلى ذهن الإنسان الذي يتحدث عن الإمام الغزالي ألقاب ضخمة وهائلة كثيرة جدا متنوعة لموسوعية الإمام الغزالي،
0: علماء في عالم.
1: نعم، حتى قال عنه شيخ الأزهر الشيخ مصطفى المراغي حينما قال إن الغزالي هو مجموعة رجال. فعلا، لأنه ممكن للإنسان يعني أن يتحدث عن الإمام الغزالي كإمام في الفقه ومجدد في الفقه، كإمام في الأصول وبارع في هذا العلم ومتميز، وكتب الإمام في هذا يعني في كل قائمة من قوائم العلم نجد أن الإمام له ذكر في قلب هذه القائمة. فكذلك لو أردنا أن نذكر الإمام الغزالي بين الربانيين لوجدنا الإمام الغزالي متفرد في عصره بهذه الحالة، مع أن لا شك أن الأمة فيها من الصالحين وفيها من المبرزين في التربية، لكن تميز الإمام الغزالي بأنه استبطن في داخله تراث الإمام الحارس المحاسبي وتراث الإمام الجليل مثلا صاحب قوت القلوب أبو طالب المكي، واستبطن كل هذا التراث مع إضافة عليه، وضبط ذلك كله بضوابط الفقه وبضوابط الأصول. ونحن نعلم أن الأصول أصول الفقه يسمى قواعد تفسير النصوص، يعني يعطي منهجية للإنسان في فهم الأمور، يعطي منهجية للإنسان في فهم ما يقرأ وفي فهم ما يطلع عليه. الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه انطلق بهذه الذهنية وبهذه العقلية كما قلنا، وانفتح بكليته وب الشغف الذي يندر أن يوجد في طلاب العلم انطلق إلى دراسة الشريعة الإسلامية وإلى العلوم بموسوعية نادرة. وهذه الموسوعية مع أنها موجودة عند كثير من علمائنا، إلى أن هناك ما يميز الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في هذا الأمر. طبعا الإمام الغزالي بعدما انطلق في مسألة العلم، وكان يعني كما قال الإمام الحافظ الذهبي أو غيره كثير، أن الإمام الغزالي لم ترى العيون مثله ولم يرى هو مثل نفسه. طبعا هذه الحالة تعطي الإنسان شيء من الاعتداد بالنفس، ومن حب يعني خصوصا في مسألة العلم هناك شيء يعترض الإنسان، وخصوصا في بداية طلب العلم. وبداية طلب العلم توجد عند الإنسان المتعلم حالة من الغرور وحالة من الاعتداد بالنفس وحالة من الزهو. فالإمام الغزالي هذا فرض يعني هذا الأمر فرض على الإمام الغزالي، وعانى منه الإمام الغزالي، وبدأ نقاشا وجدالا، وأخذ يكتب وأخذ يواجه فلان ويرد على فلان. وطبعا كان عنده هذه الحالة، لكن الإمام الغزالي بعد هذه الحصيلة وجد أن هذا العلم الذي هو من أعظم الأمور، إن لم نقل هو أعظم الأمور الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، وجد أنه لم يؤثر فيه ما كان يبتغيه من طلب العلم. فبعد ذلك أقبل على تزكية نفسه، وأقبل على المطالعة في كتب الذين كتبوا في علم التزكية، فوجد أين الخلل في مسيرة حياته، ووجد أن العلم ما لهذا الشيء يطلب، وما للدنيا يطلب، وما للعرض يطلب،
0: يعني طلب للجاه والكسب.
1: نعم، وهذا فعلا كان هو تحدث عن نفسه أنه طلب هذا العلم بداية لهذه الأمور، ولكن بعد ذلك أدرك أن هذا العلم إنما ينبغي إذا أردنا أن نضع هذا العلم في نصابه الصحيح وفي موضعه الصحيح، أنه ينبغي أن يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك انقلب الإمام الغزالي على حياته الأولى وتغير تغيرا هائلا، وأقبل على تزكية نفسه وعلى تجريد نفسه،
0: تحول من إنسان إلى آخر. هل لنا أن نقف على ما قاله قبل تحوله؟
1: طبعا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى من الذين يعني فتحت لهم أبواب الدنيا على مصراعيها، من حيث الجاه ومن حيث المناصب ومن حيث صحبة الأمراء. بل يعني تميز الإمام الغزالي أنه كان يقصد من الأمراء. قد يغتر الإنسان حينما يفتح له تفتح له أبواب الأمراء، فكيف بإنسان يقبل عليه الأمراء ويقصدون داره؟ والعجيب أن الإمام الغزالي كان يشعر بهذه القيمة حينما يقصد من الآخرين، لكن بعد ذلك كان يشعر أن هذا حينما يقصد هو من الأمراء، كان يشعر أن هذا من إضاعة الوقت، وكان حتى ينبه الأمراء ويقول له، يذكر الأمير أنه وراءه من الواجبات ما لا ينبغي أن يضيع الوقت في قصد الإمام الغزالي. يعني هو يقول للأمير لا تقصدني، فهذا ضياع للوقت عندك من المسؤولية، ما يغنيك أو لا يسمح لك أن تقصد أمثالي. وهذا زهد متميز، وهذا زهد يعني قد لا يطيقه إلا الندرة من الناس. فعلا الإمام الغزالي رضي الله عنه يبين في مسائل، مثلا أنه في بداية الأمر لماذا طلب هذا العلم، ويصرح هو أنه فعلا طلب العلم للتباهي، وطلب العلم ليحصل به كما هو شأن الناس إجمالا.
0: بالإجمال نعم.
1: نعم، ولكن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يبين بعد ذلك أنه حينما أقبل على نفسه يبين أن هذا العلم الذي طلبه ليكتسب به الجاه، ويقول وأدعو إليه بقولي وعملي، يعني حتى كان ربما بهذا العلم والعمل كان يقصد أنه يظهر على أقرانه ويتفوق على معاصريه. هذه كانت رغبة عنده كما هي رغبة الكثيرين أو رغبة معظم الناس الذين يتلبسون بالعلم.
0: وهذه هي مضيعة العلم؟
1: لا شك، هذه يعني ربما أخطر من أي معصية أخرى لا يشعر. لذلك الأمراض، هذه الأمراض والشوائب التي تكون وتنبع من خلال يعني من داخل النفس، هي أخطر بكثير من الأمراض التي قد يعني نلاحظ شأنها عند الناس، يعني ظاهرة وواضحة. ولذلك أن ينتبه الإنسان إلى هذا الطب وأن ينتبه الإنسان إلى معالجة النفس، هذا لا يكون إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبأن يكون الإنسان صريحا مع نفسه، وأن يكون فعلا من الذين يعني يميزون بين حقائق الأمور، وأن هذا ليس إلا من الكسب الزائل، وإنما الكسب الحقيقي أن يرضي الله سبحانه وتعالى وأن يكسب جانب الله عز وجل. هو يقول كان هذا قصدي وكانت هذه نيتي، ثم يقول بعدما تجرد وبعدما دخل في تجربة التزكية يقول وأدعو، وأما الآن فأدعو إلى الذي به يترك الجاه. يعني هو الآن علم أن ترك الجاه هذا الذي هو حظ النفس هنا هو الجاه الحقيقي الذي يرفع الإنسان عند
0: يعني
1: الله
0: الزهد.
1: سبحان الله، طبعا الزهد والزهد الحقيقي وزهد الإمام الغزالي وأمثال الإمام الغزالي هو زهد حقيقي، ليس كما يفهم الآن في واقعنا. الإنسان الآن قد تحاصره الظروف ويعني يخنقه الملق والفقر المدقع، وهذا الإنسان يقول أنا الآن أزهد. هذا الإنسان إن كان صادقا يعني هذا زهد اضطراري، زهد المضطر، ويعني أعلى أنواعه إذا أردنا أن نسميه هو لون من ألوان الصبر ليس إلا. أما الزهد الحقيقي كما كان يقول الإمام أبو الحسن الشاذلي، الزهد أن تزهد وأنت تملك، لا أن تزهد وأنت لا تملك.
0: يعني بعدما بلغه الإمام الغزالي من صيت ومعرفة بين الناس بدأ يتحول.
1: نعم، هنا الزهد الحقيقي. يعني أقول هذا مما ينفرد به الإمام الغزالي مع مجموعة يعني أو سلة ليست كبيرة جدا بين الذين فتحت لهم الدنيا على مصراعيها وفتح لهم الجاه وألقي بين أيديهم الألقاب الضخمة والهائلة. وكما قلنا أن الإمام الغزالي رضي الله عنه حينما نجد الألقاب التي اتصف بها العلماء اجتمعت كل هذه الألقاب عند الإمام الغزالي، وربما تميز بلقبين عظيمين وهائلين، الأول هو حجة الإسلام والثاني هو مجدد المئة الخامسة، ويكاد ينطبق الإجماع على أنه مجدد المئة الخامسة. ومع ذلك إنسان يصل إلى هذه المرتبة ويصل إلى هذه الحالة، ثم بعد ذلك يزهد ويتجرد ويحاول أن ينخلع حتى من صور العلم التي تظهره. الإمام الغزالي ارتقى أعلى المناصب في العلم وهو لم يبلغ 34 من العمر، بحيث أنه كما يقول العلامة الطرطوشي وغيره يقول أنني شاهدت الإمام الغزالي وهو شاب في بدايات عمره كيف أنه رفعته مواهبه وفضائله، ويجلس بين يديه أكثر من 400 عمامة
0: ما شاء الله.
1: من أكابر أئمة الدنيا يجلسون بين يديه يتلقون عنه،
0: أكبر منه سنا،
1: وهم أئمة يشار إليهم في العالم الإسلامي يجلسون بين يديه. مع ذلك اختار الإمام الغزالي هذه العزلة،
0: سبحان الله،
1: واختار أن يتجرد في هذا الأمر وكانت منه الخلوة. هو يقول أنه الآن بعد هذا التجرد العلم الذي يحمله الآن هو علم يدعو إلى ترك هذا الجاه،
0: وفي
1: هذا يعني يقول هذه نيتي وهذا قصدي وهذه أمنيتي والله يعلم مني ذلك، وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيري، ولست أدري
2: بعد ذلك أصل إلى مرادي أم أخترم دون غرضي؟ يعني هل يموت دون أن يحقق هذه الغاية؟ كان عنده كذلك يعني
0: هذا في ذات التحول.
2: نعم هذا الأمر. وكانت يعني عزلة الإمام الغزالي ليست عزلة سهلة يوم ويومين، إنما كانت استغرقت معه حوالي 10 سنوات. وفي هذه 10 سنوات أقبل على نفسه، طبعا بعدما قلنا أن الإمام الغزالي تشبع بعلوم كثيرة جدا جدا. ولا ننسى أن الإمام الغزالي في بداية الشباب لما أقبل على علم الفلسفة وقرأ هذا العلم من غير أستاذ وتعمق فيه حتى أنه تفوق على أصحاب هذا العلم، وتناول بعد ذلك نقد الفلسفة في كتابين شهيرين له، مقاصد الفلاسفة والكتاب الآخر اللي هو تهافت الفلاسفة. وطبعا بعض الناس الذين يعتزون بالفلسفة ينقمون على الإمام الغزالي أنه هدم الفلسفة بهذين الكتابين.
0: لم يهدمها هكذا، هدمها بحجة.
2: ولكن كما قال الأستاذ الدكتور القرضاوي، إذا كانت فلسفة أو ثقافة عالمية يهدمها رجل بسطر أو سطرين أو بصفحة أو صفحتين ليس من حقها أن تبقى.
0: صح.
2: فهذه في الحقيقة ليست

0: أنه شخصية حيرت الشرق والغرب، حيرت الناس. فهناك من يعتبر الغزالي فيلسوفا، وهناك من يعتبر الغزالي عدو الفلسفة، هناك من يعتبر الغزالي مثلا متصوفا، هناك من يعتبر الغزالي ناقدا للتصوف. والغزالي فعلا شيء عجيب ومتميز. المهم أن الإنسان حينما يدرس حياة الغزالي لا يمكن أن يقول إلا أن هذا الرجل عظيم بكل المقاييس، وأن هذا الرجل مهما اختلفت فيه الآراء إلا أن أجمع جميعا أنه رجل متميز وأنه رجل يستحق الدراسة والبحث.
1: لذا سنحاول أن نختم حلقة اليوم بقول للإمام الغزالي بعد أن تحول تحوله المعروف، بعد أن قال: هذا هو الآن نيتي وقصدي وأمنيتي، يعلم الله ذلك مني كما ذكرتم، وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيري، ولست أدري أأصل إلى مرادي أم أخترم دون غرضي، ولكني أؤمن إيمان يقين ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأني لم أتحرك لكنه حركني، وأني لم أعمل لكنه استعملني، فأسأله أن يصلحني أولا، ثم يصلح بي ويهديني، ثم يهدي بي، وأن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه، ويريني الباطل باطلا ويرزقني اجتنابه.
0: وهذا الدعاء يعني الضارع المتشبع بروحانية تجلت في كتابات الإمام الغزالي لا شك أنه أجابه الله عز وجل، ورأينا آثاره فيما كتب، وفي ما زال العالم إلى الآن يهتدي على كتب الإمام الغزالي.
1: إلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

محمد لم نجد عن حبه بدلا، محمد نرتجيه عند مضطرم، محمد عمنا إحسان نعمته، محمد سر علم اللوح والقلم، محمد غيث معروف يدوم لنا، محمد مدحه.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا ابدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي اغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 9759-8855.

0: في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسم. المقدمة.
1: عن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا المبحث تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات ذكرها العلماء. أولا، يقول ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: والذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بها لم يسمى بها أحد قبلي، أو أنها معظمة، أو أنها مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصر فيها. وأيده في ذلك الإمام السيوطي حيث قال: إن العدد لا يعني الحصر. وقال أيضا: قد يراد بالعدد هنا تخصيص المشهور والسائد من الأسماء. ثانيا، قال الإمام النووي رحمه الله: وغالب هذه الأسماء التي ذكروها إنما هي صفات كالعاقب والحاشر، فإطلاق الاسم عليها مجاز. انتهى كلامه رحمه الله. ويضاف إلى هذا أن في هذا الحديث نفسه دليلا على تعدد الأسماء، لأن الحديث أخبر باسمين علمين هما محمد وأحمد، وبثلاثة أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، مما يعد توجيها منه باشتقاق أسماء له من صفاته وأفعاله وخصائص رسالته ووظائفه، تصبح أعلاما عليه بعد ذلك بغلبة الاستعمال. ثالثا، يقول ابن القيم رحمه الله: أسماؤه نوعان، أحدهما خاص لا يشاركه فيها غيره من الرسل، كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي ونبي الملحمة، والثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل، ولكن له منه كماله، فهو مختص بكماله دون أصله، كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة. رابعا، قال العلماء: كثرة الأسماء دالة على عظم المسمى ورفعته، وذلك للعناية به وبشأنه، ولذلك ترى المسميات في كلام العرب أكثرها محاولة واعتناء.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 45 بعد 100 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 45 بعد 100 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الجود الأكرم والنور الأفخم والعز الأعظم المبعوث بالقيل الأقوم ومنة الله على كل فصيح وأعجم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، قطب رحى النبيين ونقطة دائرة المرسلين المخاطب في الكتاب المكنون بقولك الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وارض عن أصحابه أئمة الهدى لمن اهتدى، ونجوم الاقتداء لمن اقتدى. ما تعاقب أدوار الأنوار وأشرقت أنوار الأسرار بالأسرار، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا علي يا عظيم، يا ذا الجلال والإكرام، مدنا بمدد محمد أشرف أنبيائك وتاج أوليائك وسر أهل وفائك البشير النذير السراج المنير الرسول الكريم الرؤوف الرحيم، دعوة أبيه إبراهيم وبشرى أخيه عيسى والمنوه باسمه في توراة موسى، الصادق الأمين الحق المبين، نبي الرحمة ذي العروة الوثقى والعصمة، إمام المتقين شفيع المذنبين، نورك الساطع سيف حجتك اللامع القاطع، صاحب الشفاعة العظمى والحوض المورود، والوسيلة في المحل الأسمى والمقام المحمود.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك: ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. رواه الترمذي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 27 من آب أغسطس لعام 2026. بيروت. نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تفجير وتجريف في عدد من بلدات الجنوب اللبناني. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في وقت متأخر من مساء أمس أن الطيران الحرب الإسرائيلي أغار على بلدة صربين على دفعتين، فيما تعرضت منطقة وادي زبقين لقصف مدفعي تزامنا مع شن إسرائيل غارتين بين بلدتي بيت وياطر. وأشارت إلى أن مجرى نهر الليطاني عند طريق الخردل تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف، في حين نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في بلدة بيوت السياد قبالة بلدة المنصور جنوب مدينة صور. وفي قضاء مرجعيون نفذت جرافة إسرائيلية أعمال تجريف لعدد من المباني في بلدة حولة وفق المصدر ذاته، كما شهدت بلدة بني حيان قصفا مدفعيا إسرائيليا وعمليات تجريف، فيما تعرضت دوحة كفر الرمان ومحيط تلة الدبشة لقصف مدفعي متقطع. وبحسب الوكالة نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا ضخما عند أطراف بلدة برعشيت، كما نفذت عملية تفجير في بلدة مجدل زون. وفي قضاء بنت جبيل نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عند أطراف بلدة صربين بالتزامن مع عملية تمشيط للبلدة. وفي وقت لاحق أفادت الوكالة بأن الطيران الحرب الإسرائيلي أغار مجددا على بلدة صربين على دفعتين دون الحدوث عن سقوط ضحايا. وبالتزامن مع التصعيد جنوبا حلقت مسيرات إسرائيلية على علو منخفض في أجواء العاصمة بيروت. وأفادت الوكالة أيضا بأن مسيرات إسرائيلية حلقت على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة الزهراني جنوبي البلاد. وفي سياق متصل أفادت قيادة الجيش اللبناني بأن قائد الجيش رودولف هيكل بحث في إيطاليا مع نظيره لوتيشيانو بورتولونو مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل وسبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين. وأشار البيان إلى أن بورتولونو أكد لهيكل أن استقرار لبنان أولوية استراتيجية، مشيدا بعلاقات الصداقة بين البلدين. يأتي ذلك بالتزامن مع مساع لترسيخ ترتيبات أمنية مرتبطة باتفاق صيغة الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في 26 من يونيو حزيران الماضي. الضفة الغربية المحتلة. شهدت الضفة الغربية المحتلة تطورات سياسية وميدانية حافلة تمثلت في إصابة فلسطينيين واعتقالات شملت وزير شؤون القدس الفلسطيني أشرف الأعور، وكذلك اعتداءات مستوطنين على ممتلكات المواطنين، إضافة إلى تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة إقامة المستوطنات، ومتحديا الضغوط الدولية بما فيها دعوات الكتلة الديمقراطية مجلس الشيوخ الأمريكي لوقف بنائها. ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة الغربية أصيب خلالها فلسطينيان في بلدتي بيت عنان والقبيبة شمال غرب القدس، بعدما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز. وفي السياق نفسه اعتدى الجيش الإسرائيلي بالضرب على فلسطينيين اثنين واعتقل 16 آخرين بينهم 3 أطفال وسيدة وشاب من ذوي الإعاقة خلال مداهمات واقتحامات
طالت مدنا وبلدات في محافظات القدس وجنين وقلقيلية وبيت لحم والخليل وطوباس بالضفة الغربية. وفي بلدة قصر جنوب نابلس أكد رئيس بلديتها أن الاحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق على العائلات المحاصرة في البلدة. وإلى جانب القوات الإسرائيلية شارك المستوطنون في حملة الاعتداءات على المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة، إذ سرقوا مياها وممتلكات مواطنين وأشعلوا النيران في مركبة وشددوا القيود على الحركة خلال اقتحامات مناطق سكنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وشملت اعتقالات الجيش الإسرائيلي وزير شؤون القدس أشرف الأعور خلال وجوده في بيت عزاء ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في ثاني اعتقال له خلال أسبوع. وأوضحت محافظة القدس أن مخابرات الاحتلال اعتقلت الوزير أثناء وجوده في منزل عزاء لعائلته في البلدة دون بيان أسباب الاعتقال أو الجهة التي اقتيد إليها. جنوب سوريا، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء أمس 3 قذائف من قواعده في الجولان السوري المحتل سقطت عند تلة باط الوردة في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. وأوضح مراسلون أن تلة باط الوردة تعد موقعا استراتيجيا مطلا مباشرة على بلدة بيت جن، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يستخدمها للتقدم وتنفيذ توغلات واقتحامات داخل البلدة. وأضافت الأنباء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قبل أشهر بلدة بيت جن بالآليات الثقيلة عبر الطريق المؤدي من هذه التلة، لافتا إلى أنها استهدفت المنطقة بشكل متكرر خلال الفترة الماضية. وأشارت الأنباء إلى أن الاحتلال استهدف قبل أيام سيارة صغيرة وحافلة في محيط بلدة بيت جن. ولم يقتصر التصعيد على محيط بيت جن، إذ سجل توغل إسرائيلي في قرية طرنجة بريف القنيطرة حيث داهمت منزلا وفتشت ضمن توغلات متكررة تشهدها المنطقة. وتشهد مناطق جنوب سوريا وتوغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة، لا سيما محافظتي القنيطرة ودرع، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقال وإقامة حواجز عسكرية. واشنطن وطهران، في اليوم 71 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 180 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نحن نحقق انتصارا كبيرا جدا، والإيرانيون يعانون من تضخم هائل واقتصادهم ينهار، والمواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني. فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته. وفي الدوحة أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري سيصل طهران اليوم الخميس لبحث خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار. من جهته صرح وزير الطاقة الأمريكي غريس زايت أن هدفنا ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، وذلك من خلال المفاوضات والتفتيش أو استخدام القوة. أما الرئيس الإيراني مسعود بشكيان فقال إن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية، وقال إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض. وفي قراءة لملف التطورات الأمريكية الإيرانية على وقع حديث طهران عن الدبلوماسية

السياسية واستمرار الضغط الاقتصادي الأمريكي. قال أستاذ تسوية الصراعات الدولية محمد الشرقاوي إن بعض الزخم يعود إلى المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني أن الطرفين تجاوزا مرحلة الغزل مع الدبلوماسية أو انتقلا من مجرد إدارة الصراع إلى البحث الجدي عن تسوية الصراع. وأوضح الشرقاوي أن هناك مؤشرات على حيوية إضافية في مسار الوساطات، مشيرا إلى دور الوسيط الباكستاني وإلى الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء قطر إلى طهران، مؤكدا أن إسلام آباد والدوحة لم تتخليا عن ضرورة الحفاظ ولو بالحد الأدنى عن روح التفاوض. غير أنه لفت إلى أن رغبة الوسطاء لا تعني بالضرورة استجابة الطرفين، قائلا لازلنا في مرحلة الشروط والشروط المضادة، ومضيفا أن المفاوضات ما زالت غير مباشرة وأن هناك مسافة أو فجوة قائمة بين البيت الأبيض وطهران. روما. أوقفت إيطاليا مواطنا فرنسيا عقب العثور على 3 صواريخ موجهة مضادة للدبابات ومعدات عسكرية أخرى في شاحنته خلال تفتيش مروري روتيني في مدينة باري الساحلية في جنوب شرق إيطاليا وفق ما أعلنت السلطات. وودع المتهم الذي يدعى ريجي نورمان الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في قضية إتجار بالأسلحة إثر ضبط صواريخ موجهة مضادة للدبابات من طراز أكيرون، إضافة إلى صاروخ دون رأس حربي جرى تمويهها بشريط لاصق لإظهارها كمعدات تدريب تابعة لحلف شمال الأطلس الناتو. وجرى توقيفه إثر قيام الشرطة بتفتيش شاحنته الصغيرة خلال إنزالها من عبارة آتية من مرفأ باتراس اليوناني. وبحسب مذكرة التوقيف قال نورمان للمحققين إنه ينقل هذه التجهيزات لحساب شركة MBDA في فرنسا التي تصنع صواريخ أكيرون، مضيفا أن الصواريخ أصلحت في جزيرة كريت اليونانية وأنه كان يعيدها إلى المصنع. وكشف مصدر فرنسي مطلع للوكالة الفرنسية أن الشركة حصلت على ترخيص لإجراء تجارب مع صواريخ أكيرون غير مكتملة في اليونان. هضبة التبت. كشفت صور أقمار صناعية وتحليلات جيولوجية عن الأسباب المحتملة وراء السيول القاتلة التي ضربت الحدود النيبالية الصينية، حيث يرجح أن الانهيار نتج عن ذوبان مفاجئ للثلوج بالتزامن مع زلزال ضرب المنطقة قبل دقائق من الوقائع. وقال خبراء استندوا إلى صور أقمار صناعية من شركة بلانيت لابتس إن السيول القاتلة التي وقعت أمس بالقرب من الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية ربما نجمت عن انفصال جزء سفلي من نهر جليدي وسقوط هذا الجزء في قاع الوادي على عمق مئات الأمتار. ورغم أن سبب انهيار الكتلة الجليدية لم يتضح بعد، فإن مسؤولين من نيبال أشاروا إلى أن زلزالا وقع في المنطقة قبل دقائق من السيول قد يكون سببا محتملا للكارثة. وتتصاعد مخاوف السلطات في الجانبين من أن يكون العدد الإجمالي للضحايا أعلى بكثير من الجثث التي جرى انتشالها حتى الآن، والتي يبلغ عددها نحو 100 جثة، في حين أعلنت الحكومة في نيبال فقدان أكثر من 300 مسافر أجنبي. وأظهرت صور أقمار صناعية اطلعت عليها وكالة رويترز للمنطقة قبل الكارثة وبعدها أن سفح الجبل الذي كان يكتسي بالخضرة أصبح الآن مغطى بالرواسب البنية. موسكو. في زيارة نادرة لموسكو لم يعلن عنها البيت الأبيض مسبقا، وصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف إلى العاصمة الروسية موسكو. وسافر راتكليف إلى موسكو على متن طائرة عسكرية أمريكية من طراز C-17A انتقلت من قاعدة أندروس قرب واشنطن وتوقفت في العاصمة اللاتفية ريغا.

0: قبل مواصلة الرحلة إلى موسكو بحسب تقريرين لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست الأمريكيتين. وتظهر بيانات موقع فلايت رادار 24 أن الطائرة بقيت في موسكو نحو 8 ساعات قبل مغادرتها مجددا، كما تظهر صور ومقاطع متداولة تحرك موكب يضم سيارات تحمل لوحات دبلوماسية في العاصمة الروسية وفق الصحيفتين. ولم تكشف واشنطن رسميا عن الزيارة ولا هدفها، كما امتنعت وكالة الاستخبارات المركزية والبنتاغون والقوات الجوية الأمريكية عن التعليق. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لمراسلين إن موسكو لم تكن على علم بالطائرة، قبل أن يؤكد لاحقا أن الزيارة جاءت في إطار اتصالات بين الأجهزة الأمنية من دون تقديم تفاصيل إضافية عن المسؤولين الذين التقاهم راتكليف، بحسب ما نقلته نيويورك تايمز. الجزائر. أعلن وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود وفاة 12 شخصا وجراء الحرائق التي أصابت عددا من ولايات البلاد في وقت تواصل فيه فرق الحملة المدنية الدفاع المدني عمليات الإخماد والإجلاء الوقائي مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية شرقي الجزائر. وأفادت قناة النهار المحلية أن 5 من الضحايا سقطوا في ولاية جيجل، وأربع في بجاية، و3 في تيزي وزو. وفي أحدث حصيلة أعلنت الحماية المدنية الجزائرية ارتفاع العدد الإجمالي لحرائق الغطاء النباتي إلى 159 حريقا، أخمد منها 90، بينما لا تزال جهود الإخماد متواصلة للسيطرة على 69 حريقا. وأوضحت الحماية المدنية أن الحرائق توزعت على 16 ولاية جميعها شرقي البلاد. وسجلت ولاية كيكدا 7 حرائق، وكل من الطارف وجيجل 5 حرائق، وعنابة 4، وبجاية 3، إضافة إلى حرائق في ولايات أخرى. واشنطن. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات له على أن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر، ولفت إلى أنه لا يوجد جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات، مردفا أنه ليس في عجلة من أمره. وقال الرئيس الأمريكي لقناة الجزيرة الفضائية القطرية: نحن نحقق انتصارا كبيرا جدا، والإيرانيون يعانون من تضخم هائل واقتصادهم ينهار، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كلتيهما ذات فعالية. وأضاف أن الإيرانيين يعاملون شعبهم بشكل سيء للغاية، ويقتلون عددا كبيرا جدا من المحتجين بحسب وصفه. وفي تصريحات أخرى أدلى بها الرئيس الأمريكي، قال إنه لا يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد مات، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه قد أصيب بجروح خطيرة في الجانب الأيسر من جسده. وتابع قائلا: إذا كان المرشد الإيراني مات فهم يقدمون عرضا مقنعا جدا، لأنهم يتحدثون عن العودة إليه والتحدث معه طوال الوقت للحصول على مباركته النهائية، وذلك في سياق حديثه عن المفاوضين الإيرانيين. واعتبر الرئيس الأمريكي أن سبب المواجهة المتواصلة مع إيران هو أنه لا يمكن السماح لها بالحصول على السلاح النووي. وكرر ترامب تصريحه بأن الجيش الأمريكي قضى على البحرية الإيرانية، كاشفا في الوقت ذاته على أن القوات الأمريكية دمرت الليلة الماضية 22 قاربا إيرانيا. وبشأن مضيق هرمز شدد الرئيس الأمريكي على أنه مفتوح وتمر عبره سفن كثيرة والنفط يتدفق منه يوميا، مشددا كذلك على أن الجيش الأمريكي تخلص من جميع الألغام في المضيق. طهران. أدت الطوابير الطويلة أمام عدد من محطات بيع البنزين في طهران خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع الإغلاق المؤقت لبعض المحطات، أدت إلى تجدد المخاوف بشأن وضع تأمين وتوزيع الوقود في العاصمة. وتشير تقارير إعلامية وصور منشورة من طهران إلى زيادة أوقات انتظار السائقين ووجود ازدحام غير معتاد في بعض المحطات، وهي حال أرجع المسؤولون الحكوميون أسبابها إلى الارتفاع المفاجئ في الطلب وحدوث اضطراب مؤقت في نقل شحنات الوقود. وقال فريدون ياسمي مدير منطقة طهران في الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية إن انتشار الشائعات خلال الأيام الأخيرة بشأن وضع البنزين واقتراب عطلة 17 من ربيع الأول أديا إلى زيادة ملحوظة في الطلب. وحسب ياسمي فإن الارتفاع المفاجئ في الطلب والازدحام المروري على الطرق الرئيسية تسببا في تأخير إرسال شحنات الوقود، ونتيجة لذلك نفذ مخزون البنزين مؤقتا في عدد محدود من المحطات. وقال مسؤولون إيرانيون مرارا إن المشكلة تتمثل في أن استهلاك البنزين في البلاد يتجاوز الإنتاج المحلي، وإن الحكومة مضطرة إلى الاستيراد لكنها تواجه صعوبات في توفير العملة الأجنبية اللازمة لتمويل واردات البنزين، بل وحتى في تأمين البنزين اللازم للاستيراد. كما قالت الحكومة إنها لا تستطيع تخصيص موارد من العملات الأجنبية غير القابلة للاسترداد لاستيراد البنزين. وكان الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان قد أشار مؤخرا إلى هذه القضية متسائلا من قال إننا نشتري البنزين ب130,000 تومان ونبيعه ب1500 تومان. وكان إسماعيل إسقاب أصفهاني نائب الرئيس لشؤون الطاقة قد قال في وقت سابق في معرض حديثه عن مشكلة البنزين إن هناك 3 حلول وإن الحكومة ستختار أحدها. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 27 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن، وجهت اتهامات إلى رجل يبلغ من العمر 27 عاما بعد اعتداء عشوائي مزعوم على امرأة وابنها البالغ من العمر 10 سنوات، وذلك خارج مقر شرطة فيكتوريا في وسط ملبورن. وقالت الشرطة إن الحادث وقع عند نحو 1:00 PM الثلاثاء في شارع سبنسر بالقرب من تقاطعه مع شارع لاتروب، عندما كانت امرأة تبلغ من العمر 46 عاما تسير برفقة أطفالها 3. وبحسب الشرطة وجه الرجل بصورة مفاجئة لكمة إلى الجزء العلوي من جسد الصبي قبل أن يبتعد ثم يعود نحو العائلة، ويزعم أنه طوق عنق الأم بذراعه وبدأ يطعنها مرارا بمقص، مما تسبب في إصابات في ظهرها وكتفيها. وتدخل أحد المرة وانتزع الرجل من المرأة قبل أن يساعده شخصان آخران في السيطرة عليه وإبقائه في المكان حتى وصول الشرطة. وأشادت المشرفة في شرطة فيكتوريا زوركان دانستون بتدخل المرة، ووصفت ما فعلوه بأنه عمل بطولي، وقالت إن الحادث كان يمكن أن ينتهي بنتائج أكثر خطورة لولا استجابتهم السريعة. وقالت دانستون من دون شك كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير لولا تدخلهم، ولذلك نحن ممتنون للغاية لمساعدتهم، وأنا واثقة من أن العائلة تشاركنا هذا الشعور. ووصل عناصر الشرطة سريعا إلى المكان نظرا إلى وقوع الهجوم خارج مقر الشرطة، وألقوا القبض على رجل من منطقة سانشاين ويست، كما عثروا على مقص يعتقد أنه استخدم في الاعتداء. وقالت الشرطة إن المتهم لم يكن يعرف المرأة أو أطفالها، وإن الدافع وراء الهجوم لا يزال مجهولا. وأضاف دانستون إن الهجوم كان عشوائيا تماما، مؤكدة أن الشرطة شعرت بالصدمة إزاء ما حدث. وكانت العائلة وهي من منطقة كاوز في فيليب آيلاند تزور ملبون عند وقوع الاعتداء، ونقلت الأم إلى مستشفى رويال ملبون، فيما نقل ابنها إلى مستشفى الأطفال الملكي للإطمئنان إلى حالته. وأكدت السلطات إن إصاباتهما لا تهدد حياتهما، ولم يتعرض الطفلان الآخران لإصابات جسدية، لكنهما شهدا الاعتداء على والدتهما وشقيقهما. وقالت دانستون التي شاهدت جانبا من الحادث من نافذة مكتبها إن أحد الطفلين كان يبكي ومتأثرا بشدة بما رآه، ووجهت إلى الرجل المجرم اتهامات تشمل الشجار في مكان عام والتسبب المتعمد في إصابة والاعتداء غير القانوني وتعريض حياة الآخرين وسلامتهم لخطر جسيم، وأعيد إلى الحبس الاحتياطي للمثول أمام محكمة ملبورن الابتدائية، فيما تتواصل التحقيقات في ملابسات هذا الحادث. ملبورن. بدأت قضية الشاب خالد ملص البالغ من العمر 37 عاما من منطقة ميدو هايتس في ملبون، بدأت مساء الأربعاء 19 من شهر آب أغسطس 2026، وذلك عندما توجه إلى عقار في منطقة والدوود رود بمنطقة والدوود، حيث وقع خلاف بينه وبين أشخاص كانوا موجودين في المكان. وبحسب شرطة فيكتوريا، تعرض خالد نحو الساعة 27 دقيقة مساء لإطلاق نار أصابه في منطقة الجزع، ومنذ تلك اللحظة قطع أثره ولم يعد إلى عائلته، لتبدأ بعد ذلك رحلة البحث عنه وسط مخاوف كبيرة على حياته. وبحسب ما نشرته وسائل إعلام أسترالية، فإن الخلاف يعتقد أنه كان مرتبطا بمسألة مالية، وتحدثت تقارير عن دين يقدر بنحو 500,000 دولار أسترالي، إلا أن شرطة فيكتوريا لم تؤكد رسميا قيمة المبلغ أو أن هذا الدين هو السبب المؤكد للحادث، واكتفت بالقول إن إطلاق النار جاء عقب خلاف وإن الأطراف المعنية كانوا يعرفون بعضهم بعضا. وفي اليوم التالي أي يوم الخميس 20 أغسطس، ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 56 عاما وهو من منطقة والدوود، عرفته وسائل إعلام أسترالية باسم محمد أبو عيد، ووجهت إليه تهمة التسبب عمدا بإصابة خطيرة، ومثل أمام المحكمة فيما استمرت التحقيقات لمعرفة مصير خالد. وخلال الأيام التالية كثفت شرطة فيكتوريا عمليات البحث والتحقيق، وتركز الاهتمام على تحركات سيارة ميتسوبيشي ترايتون سوداء، وعلى عدد من المناطق المحيطة بمنطقة والدوود وسط قلق متزايد على سلامة خالد. ومع مرور الأيام من دون العثور عليه، أعلنت الشرطة إنها تخشى أن يكون خالد قد توفي متأثرا بإصابته، فيما عاشت عائلته وأطفاله وأحباؤه أياما صعبة من الانتظار والبحث عن أي معلومة تكشف عن مصيره. ويوم أمس الأربعاء 26 من شهر أغسطس آب 2026 شهدت القضية تطورا بالغ الأهمية، بعدما أعلنت فرقة جرائم القتل العثور على رفات بشرية قرابة الساعة 3 بعد الظهر في شارع هايفلوك رود بمنطقة كلاركفيلد، وكانت مغطاة بالعشب. وأبلغ الطبيب الشرعي، ومن المقرر إجراء فحص ما بعد الوفاة لتحديد هوية الرفات وكذلك سبب الوفاة بصورة رسمية وحتى صدور التأكيد الرسمي. ولم تعلن الشرطة إن الرفات تعود بشكل مؤكد إلى السيد خالد ملص، كما أكدت الشرطة إنها ستنظر في توجيه تهم بديلة أو إضافية إلى المتهم بعد ظهور نتائج فحص ما بعد الوفاة. وحتى الآن يبقى محمد أبو عيد متهما في القضية، ولم يصدر بحقه حكم قضائي نهائي، فيما ينتظر الجميع نتائج الطب الشرعي والإعلان الرسمي عن هوية الرفات والتطورات القانونية المقبلة في القضية. سيدني أقرت امرأة من سيدني بالذنب في جريمة القتل غير العمد المتعلقة بوفاة زوجها في قضية وصفتها الشرطة سابقا بأنها مروعة وغريبة بسبب الطريقة التي اشتبهوا في أنها تخلصت بها من رفاته. وكان قد أبلغ عن اختفاء ممدوح نوفل في شهر يوليو تموز 2023، ولم يرى الرجل البالغ من العمر 62 عاما منذ مايو أيار من ذلك العام. وألقي القبض على زوجته نيرمين نوفل ووجهت إليها تهمة القتل في أكتوبر تشرين الأول 2024، وذلك أثناء تفتيش الشرطة لمنزلهما في غرينيكا. وكان من المقرر أن تمثل المتهمة البالغة من العمر 55 عاما أمام المحكمة العليا هذا الأسبوع بتهمة القتل، ولكن أبلغ القاضي يوم الاثنين الماضي إن القضية قد حسمت رهنا بالاتفاق وتم تأجيل القضية. وأمام المحكمة وعبر تقنية الاتصال المرئي يوم الأربعاء أنكرت نوفل تهمة قتل زوجها في حوالي 3 مايو 2023، وقالت إنني أقر بالذنب في تهمة القتل غير العمد كبديل. وأبلغت النيابة العامة القاضي بيتر هاميل بقبول هذا القرار، وحدد موعد جلسة النطق بالحكم في منتصف سبتمبر أيلول. وقال القاضي هاميل للمتهمة سيدة نوفل: بناء على إقرارك بالذنب في جريمة القتل غير العمد أصدر رسميا حكما بالإدانة فيما يتعلق بهذه الجريمة. وأضاف قائلا: مع العلم أن تهمة القتل العمد تسقط بمجرد قبول النيابة العامة لإقرارك بالذنب، ومن المتوقع أن تحضر نوفل شخصيا جلسة النطق بالحكم. وبحسب الحقائق المتفق عليها لا تزال ملابسات وفاة السيد نوفل غامضة لأسباب منها عدم العثور على جثته. وكانت هناك مشاكل في الزواج لسنوات عديدة، بما في ذلك تقارير عن خيانة الزوجة وحالات عنف منزلي لم يبلغ عن الكثير منها. ووصف السيد نوفل في وثائق المحكمة بأنه متسلط وصارم ويتبنى آراء إسلامية محافظة فيما يتعلق بدور المرأة في المنزل. وكان الزوجان يمتلكان عقارات في مصر، وخلال رحلة إلى هناك عام 2022 التقى السيد نوفل بامرأة أخرى وبدأ معها علاقة عاطفية، وأخبر زوجته أنه يخطط للعودة إلى مصر والزواج من امرأة أخرى. وفي وقت من الأوقات أرسل إليها حوالي 550,000 جنيه مصري لشراء منزل للعيش فيه معا. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
0: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجودا هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بالسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
7: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
8: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
7: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
8: شو يعني كل شي؟
7: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
8: في عندهم دواء بالصيدلية؟
7: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
8: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
7: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
8: تفتح كل يوم؟
7: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
8: شو العنوان؟
7: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
8: والتليفون
7: 9644-8727.
8: All دواء.
7: يا سلام.
3: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 9759-8855.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدهشنا برحماته وبإحسانه وبعفوه وعزته وكرمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الله وخاصته، وأن يشرفنا جل جلاله بتحبيب خلقه في كلامه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. هذا اللقاء هو اللقاء التعريفي ببرنامج أحسن الحديث، وهذه الدفعة هي الدفعة التاسعة. شعرنا فيها على القرآن نلتقي وبصحبته نرتقي ونتقي، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقية سبب للرفعة غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما رأيت صاحبا للقرآن إلا رق طبعه، ومن حفظه وحفظ هذه الصحبة رفع الله قدره، ومن عمل بمضمون هذه الصحبة صلح حاله. ما تلاهه محزون إلا انشرح صدره، وما تعلق به إنسان إلا وقد كفى الله همه وغمه. إذا أدخل الله سبحانه وتعالى صحبة القرآن قلبا خرجت الدنيا من ذاك القلب وظهرت على حقيقتها، وحطت السعادة رحالها في هذا القلب، ووضعت البركة أغصانها في ذلك القلب، فهنيئا لقلوب امتلأت وتشبعت وأزهرت بالقرآن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج في إطلالته الجديدة سببا لأخذ القلوب إلى كلام علام الغيوب سبحانه وتعالى. على القرآن نلتقي وبصحبته نرتقي ونتقي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية فرحا. سؤالي دلوقتي، النبي صلى الله عليه وسلم، أنتوا عارفين الواحد لما بيعوز رزق محتاج رزق، فبيرفع إيده يقولي بيسأل الله بالاسم الذي يكون مناسب لهذا الطلب، فيقول يا رزاق ارزقني. محتاج رحمة يقول يا رحمن ارحمني. محتاج هداية يقول يا هادي اهدني. لكن ما هو الطلب الذي نحتاج فيه كل أسماء الله الحسنى؟ يعلمنا النبي الطلب الوحيد اللي انت محتاج تسأل الله بكل أسمائه وصفاته هو أن القرآن يكون ربيع قلبك. واخدين بالكم؟ أسألك بكل اسم هو لك، أنا عاوز كل الأسماء. ليه؟ لأن الذي تكلم بهذا الكلام هو المتسمي بتلك الأسماء، فأنت محتاج كرم الرب جل وعلا من خلال القرآن، فمحتاج تدعوه باسم الكريم، محتاج المجد فتدعوه باسم المجيد، محتاج النور فتدعوه باسم النور، محتاج وهكذا. فكل اسم من أسماء الله سيعطيك شيء، ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ويمكن لنا محاضرة قبل كده دائي غذائي ودوائي شرحت فيها الحديث ده، فممكن تراجعوها عشان الوقت. فاحنا كم زقت منها؟ في يوم من الأيام عوف بن مالك بيحكي لنا قصة جميلة قوي. طبعا هدف اللقاء ده ان احنا نعرفكم ايه هو برنامج احسن الحديث، ايه مستوياته، ايه مخرجاته، ما الذي نتمنى ان يوفقنا الله سبحانه وتعالى فيه. فاحنا ان شاء الله اليوم بنتكلم في الموضوع دوت، للي منكم محتاج يعني يرتب افكاره. بيقول لنا عوف رضي الله عنه: كنا في دار ابي موسى الاشعري مع نفر من اصحاب عبد الله ابن مسعود، وهم ينظرون في مصحف، فقام عبد الله عبد الله بن مسعود قام كده وراح مشوار. فقال أبو مسعود صحابي بيقول عن ابن مسعود: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم. الله أكبر. إيه رأيكم في التزكية دي؟ بيقول أنا ما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم سب بعده حد أعلم بكتاب الله من الرجل ده. شفتوا الجمال، شفتوا الشرف، هذا هو الشرف، هذا هو السؤدد. فأبو موسى الأشعري بيعلق على الكلام ده بيقول إيه بقى: أما لئن قلت ذلك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. يا الله، والله العظيم يا جماعة الأثر ده رهيب. أبو موسى بيقول السبب إيه؟ السبب إن كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يشهد إذا غبنا. إحنا بنكون غايبين عن مجالس الخير، مجالس القرآن، حلقات القرآن، مجالس النور، مجالس الذكر المبارك، مجالس الشفاء، مجالس المجد، كنا بنغيب، شغلتنا بقى الأسواق وشغلنا حاجات كتير. لكن ابن مسعود إيه السر اللي وصله هنا؟ كان يشهد إذا غبنا. أنا عاوز ده شعار حضرتك وشعار حضرتك: أشهد إذا غاب الناس. لما الناس يبدأوا ينشغلوا بمواقع التواصل، ينشغلوا بالقيل والقال، وينشغلوا بكثرة السؤال، وينشغلوا بالمال، وينشغلوا بكل هذه الأمور، أنت ابدأ يكون شعارك أشهد إذا غاب الناس، أنك تشهد مثل هذه المجالس، تشهد أن مجال الناس انصرفت عن القرآن بترجع له في رمضان، تبقى رمضان شعارك أشهد إذا غاب الناس. يبقى أنا طول السنة أنا شاهد وموجود. الناس غابت، غابت عن مجالس التفسير ومجالس صحبة القرآن ومجالس الانشغال بهذه المعاني الإيمانية والمعاني الراقية. أنا شعاري كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. صدقني أنت لما بتغيب عن المجالس دي، ده ما كانش قرارك، ده كان قدر قضاه الله فيك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اوعى تكون فاكر أنك بعيد عن المصحف عشان ده كان قرار منك، لا، هذا كان قدر قدره الله فيك. لماذا؟ لأن أنت اللي بعدت. فأوعى تقول أنا تركت قراءة القرآن، لا، قول أنا تركت عن القرآن، أنا بعدت عن القرآن. المعنى ده مهم جدا. هذا الطريق لن نستطيع أن نستمتع فيه إلا إذا كنا متلذذين. عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بيقول: من يجهز جيش العسرة وهو رفيقي في الجنة. فيطلع عثمان رضي الله عنه يتصدق بمئة من الإبل بما تحمله هذه الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طيب مين يجهز الجيش وليه الجنة؟ عثمان بن عفان برضو يروح طالع ويقول: يا رسول الله علي مئة من الإبل، برضو علي مئة تانية. فيجي في المرة الثالثة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، فعثمان بن عفان يقول إيه: يا رسول الله علي مئة من الإبل. طب في مئة كمان، يبقى هو طلع كام دلوقتي؟ تصدق بكام؟ بتلتميت جمل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب كفا بكف وقال: ما ضر عثمان بعد اليوم. عثمان في الوقت ده المفترض يعمل ايه؟ وكل عثماني مفترض يعمل ايه؟ يشكر ربنا وخلاص، صح؟ لا، عثمان علم ان الشكر لابد ان يكون ببذل. قال: يا رسول الله ومئة ومئة ومئة ومئة ومئة ومئة ومئة، فتصدق بايه؟ اتم الالف، وصلهم لالف، خلاص وصلهم 300-930 وأكمل للألف 70 من الخيل. هنا إيه اللي خلاه يعمل كده؟ هو شعار واحد يا جماعة، هو كان متلذذ بالعطاء. القصة مش قصة إن هو كان ياخد صك بدخول الجنة وخلاص، ما خد الجايزة، لكن إيه اللي خلاه يكمل في الإنتاج والبذل؟ أنه متلذذ. احنا لازم نكون عندنا الشعور ده، انك بتدخل برامج زي دي انت متلذذ، مش جاي متضايق وفاصل وعرقان والدنيا حر ومتضايق وبقعد مصدع ومش طايق اللي حواليك. ايه يا حبيبي في ايه؟ صدقني لن تكون منتجا في صحبة القرآن إلا بعدما تكون متلذذا. عبد الرحمن بن عوف داخل المدينة مع في جمال 700، داخل ب700 جمل المدينة، فالسيدة عائشة تقول: ما أجمل هذا لو كان لله. فيقول هو لله. كان ممكن يطلع 50-60-70، إيه اللي خلاه طلع كله؟ متلذذ، هو متلذذ.
2: عكاشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث إن في 70,000 هيخشوا الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. عمل إيه بقى؟ نعم؟ لا، ظل يبذل حتى مات شهيدا. إيه اللي خلى التلاتة دول يعملوا كده؟ هو المعنى اللي أنا عاوز حضراتكم يكون ده شعار ليكم في حياتكم كلكم وفي البرنامج خاصة: لن تكون منتجا حتى تكون متلذذا. طبعش تشتغل في شغل، تعرفش تشتغل في حلقة في بذل دين الله إلا وانت عندك المعنى ده. لازم تكون متلذذ، لازم تبقى حاسس بالحس بيه. جبير بن مطعم في يوم من الأيام في مساء مشهود كده، الجبير بن مطعم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلش أنا عارف إن الحاجات كتير من اللي أنا بقولها حضراتكم عارفينها، بس ممكن تيجي على نفسك وتيجي على نفسك تعمل نفسك كأنك مش عارفها، وحاول تسمعها بأذن مختلفة، بأذن كأنك أول مرة تسمع الكلام ده، لعل الله يرى من قلبك شيء فيعطيك أشياء. فالجبير رضي الله عنه سمع النبي يقرأ القرآن. الجبير كان في الوقت ده راجل مش مسلم، ورايح المدينة جاي من مكة بعد بدر عشان يدفع وياخد ابنه المأسور، فهو راجل كافر وجاي مشحون كفر وحقد واحتقان. فسبحان الله، فلما أرخى أذنيه لصوت السماء فذهل وسقط في الحيرة. قوة النص جذبته جدا لدرجة أنه تصلب مكانه، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه في صلاة المغرب بيقرأ: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى وقرأ النبي: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هنا إيه اللي حصل؟ خارت قوى الجبير وقال الجملة العامرة بسحر اللحظة: كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري، يقولك كاد قلبي أن يطير، قلبي كان هيطلع منه. كان في مستشرق بيقول كلمة مهمة قوي، بيقول إيه المستشرق ده؟ بيقول: عندما أستمع إلى القرآن يتلى بالعربية فكأنما أستمع إلى نبضات قلبي. أنا عاوزك وإنت بتسمع كلام جبير تسأل نفسك: ما الذي سمعه جبير عشان يوصل بيه الوجل للمبلغ ده؟ إن يقول كده: كاد قلبي أن يطير، قلبي هيطير مني، هيتخلع. إيه اللي جعل قلب هذا القرشي الصلب إن يوش أن ينتزع من بين أضلعه؟ اللي وقع في روعه حتى يقول ما قال: أكاد أن يكون لي وعد معكم أن كلمة الجبير ستكون كلمة كل جبير يحضر معنا هذا البرنامج. كتير منكم بإذن ربي هيقول في يوم من الأيام: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. لا أقول ذلك ثقة في البرنامج، لكن ثقة في تأثير كلام ربي عليكم. ده أمر خلصان خلصان، مفيش شك في كده. دي حلاوة يا جماعة ما زالت تنزل. في واحد شاف رؤية. إيه هي الرؤية ديت؟ هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة، يعني سحابة، تنظف السمن والعسل، يعني قاعدة بتنزل سمن وعسل، فأرى الناس يتكففون منها، يعني كل واحد مدد كفه كده وبياخد عسل بقى وسمن، فالمستكثر والمستقل، يعني ناس تاخد كتير وناس تاخد قليل. فابو بكر لما سمع الرؤية والرجل بيحكيها للنبي فقال: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها، ممكن يا رسول الله تسيبني أنا أقول تفسيري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبرها، طب قولها. قال: أما الظلة، السحابة دي الإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن. يا سلام، بيقول له اللي نازل ده القرآن، الحلاوة دي القرآن، السمن والعسل إن القرآن، فحلاوته تنطف، قاعد حلاوته تنزل تنزل تنزل تنزل. وما تروح بقى تشوف العلماء بيقولوا ليه السمن والعسل وارتبطهم بالقرآن تلاقي لا عجب، بس عشان ما فيش وقت ممكن بقى جوه البرنامج نحكي الكلام ده. والمستكثر من القرآن والمستقل. فالسؤال: هل ما زالت حلاوته بتنزل عندك برضو؟ ايه نصيبك من الجمال ده؟ سبحان الله، كنت بقرأ في الأوصاف الإلهية للقرآن، ولينا محاضرة بالمناسبة في الباب ده. الشريحة اللي قدامكم ديت محتاجة فعلا بدون مبالغة ولا اللي أنا أكبر الموضوع، محتاجة 3 لقاءات. بس أنا هشاور لمعنى كده 3-4 دقايق، وكده كده عندنا محاضرة في المستوى إن شاء الله الأول عن وصف القرآن للقرآن. ليه؟ لأن أفضل من تكلم عن القرآن وأثنى عليه ومدحه ووصفه المتكلم به، وهو الرب جل وعلا. لما تشوف القرآن وربنا سبحانه وتعالى بيوصف القرآن ويقول إنه لقرآن كريم، الجماعة الحفاظ عارفين إنه لقرآن كريم جت في سورة إيه؟ إنه لقرآن كريم. وإنه لقرآن كريم الواقعة، الواقعة ذكرت في البداية أصناف الناس، هيبقى 3 أصناف، في ناس سابقين وفي أهل اليمين وفي أهل الشمال. وكأنك ستعرف حاجتين في الموضع ده، أول حاجة يوم الواقعة هتعرف قد إن القرآن ده أكرم أصحابه وأكرم السابقين على حسب سبقهم مع القرآن، وأكرم أهل اليمين على حسب قربهم من القرآن، وأهل الشمال ضعوا ليه لما سابوا كرمه. واخدين بالكم؟ فيوم الواقعة هيظهر الأثر ده. وانت في الدنيا لو عاوز تكون من السابقين امسك القرآن الكريم. فربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بالكريم، وسبحان الله الوصف ده يا جماعة من أبرك وأجمل وأرق ألفاظ القرآن، من أجمل الأوصاف. ليه؟ لأن خلينا علق على وصفين 3 كده بسرعة. من أجمل ما في المعنى أن القرآن كريم مش فقط أنه هو كلام عظيم المصدر والعظيم الأثر، لا يا جماعة، أنه هو مش بيدي القارئ المعلومة بس، هو بيعطي إعادة تشكيل، إعادة ترتيب لقلبه، بيهذب الفوضى اللي جواه. واخدين بالكم؟ الكرم بتاعه فياض، بيلامس العبد كل مرة على نحو جديد، كل مرة كرم جديد. الكريم من البشر من الخلق إذا أعطى أغناك عن السؤال، صح؟ لما بيكريم بقى وبيغنيك عن السؤال يقول لك لا خلاص أغناني، ولما بيكرمك بيصون وجهك إنك تتذل لحد، ولما بيحسن ليك بيخرجك من المجلس وإنت أكثر يعني حاسس بالعز، صح؟ القرآن ولله المثل الأعلى كذلك وأبرك من ذلك، لما بيدخل القلب بحق بيكرمه، فبيغنيه عن كل المناهج الأرضية، بيغنيه عن ذل التعلق بغير ربنا، بيغنيه عن بعثرة المناهج والمعايير الأرضية. واخدين بالكم؟ ومن كرم القرآن إن سبحان الله، وده كرم عجيب قوي، إن لا يكشف لك المعاني دفعة واحدة. ليه؟ قال لك رحمة بك، يعطيك من النور بقدر ما تحتمل، يعطيك من النور بقدر ما تحتمل أنت. ده كرم. ليه؟ بيفتح لك من الفهم بقدر ما نضج على حسب النضج اللي جواك. فكأن كرمه مش في كثرة العطاء بس، بل في حكمة عطائه أيضا، فيعطيك في الوقت اللي ينفعك وبالمقدار اللي ينفعك وبالوجه اللي ما يفتنكش، اللي ما يبقاش فيه فتنة ليك. ومن جمال الوصف القرآن سبحانه وتعالى أن ربنا يصفه بالكرم، أن ربنا لما وصف القرآن بأنه كريم، طب هو علاقة ده بأحسن حديث؟ أحسن حديث هدفه أنك تدور على نصيبك من الجمال ده إيه، وأنك تعيش الجمال ده. هدفنا أن الكلام اللي أنا بقوله ده ما يبقاش معلومة، يبقى علاقة. لأن ربنا لما عرفنا أن القرآن أنه هو كريم، ده مش من جهة الحقيقة وبس، لا ده من جهة العلاقة. يعني إيه اللي أنت هتجده لو أقبلت عليه؟ الكرم. ما الذي سيصنعه بك إذا سكنت إليه؟ الكرم. إيه طبيعة النور الذي نزل من عند الرب سبحانه وتعالى عشان يقود الإنسان في وحشة الأرض؟ الكرم ده. وسبحان الله مش بيديك معنى محدود، بيديك معنى لا حدود له، ده كرم من الله سبحانه وتعالى. يا جماعة الكريم يعني ضيافة، يقول لك فلان هيكرمنا وهيعزمنا، صح؟ ضيافة، ضيافة من الله هذا الكتاب. ومن كرم القرآن إنه لا يعطيك على قدر لفظك بل على قدر صدقك. فممكن في آية أنت تمر بيها سريع بس أنت صادق خلاص، وأنت بتمر بيها تجد سبحان الله ربنا يديك فتح لا يعطيه لغيرك. ليه؟ صدقك مختلف، إنك عندك نور حي جوه قلبك ربنا سبحانه وتعالى كرمك به. عشان كده من كرمه لا يحرمك خيره حتى لو قصر فهمك، يكرمك حتى لو فهمك ما اكتملش. مش بتلاقوا ناس كبيرة كده عجوزة بتخشع ويلين قلبها وفي سكينة بتنزل عليهم وفي يقين بيثبت فيهم وفي دمعة كده تلاقيه بتغسل روحه من جوه؟ ليه؟ كأن القرآن من فرط القرم لا يشترط ان هؤلاء يكون عندهم عقل يعني يفهم كل التفاصيل دي. القرآن عظيم، لكن ربنا لما وصفه كريم ليه؟ عشان ما يخليش المؤمن يكتفي بإجلال القرآن بل يحبه، حس كده بالطمأنينة. الكرم ده بيخليك دايما انت حاسس ايه؟ ان القرآن قريب منك. واخدين بالكم؟ صدقوني بقى، انت لو عشت بس وصف واحد، وصف واحد من اوصاف القرآن، والله العظيم هتروح في حتة تانية خالص. فلما ربنا يقولك انه لقرآن كريم، بتشعر ان الله ما بيعرفكش بكتاب عظيم بس، لا، بل بيديك وصف يفتح لك باب علاقة معاه، انك تدخل دخول المفتقر لكرمه مش دخول المتفرج. واخدين بالكم؟ تبقى انت داخل تقصد الكتاب قصد من يعلم أن في هذا الكتاب من الغنى ما لا يوجد في سواه، ومن التزكية ما لا تصنعه كثرة التجارب والمناهج. ده يخليك بقى تدرك كويس قوي. ومن أجمل كرم القرآن، إن من كرم القرآن إنه مش بيفضح فقرك لما بتروح له، بيسترك بالهداية، مش بيكسرك لما بتروح له منكسر، بيجبرك بالمعنى، مش بيطردك لما بتجي له وانت مهموم وانت متضايق. ليه؟ لأنه كريم، كريم سبحانه وتعالى، سبحان من تكلم بهذا. وربنا يصفه برضو بالشفاء. أنا طبعا مش هشرح الكلام ده، خلينا في الشفاء والكرم بس. يعني لما نيجي نشوف سبحان الله، الشفاء من أرحم أوصاف القرآن وأشدها ملامسة لضعف الإنسان، لأن الإنسان يا جماعة مش كائن بيحتاج أن يتعلم بس، هو برضو كائن يوميا بيتكسر. عشان كده أنت بين السجدتين بتقول له واجبرني، كل يوم في كسر، فأنا محتاج إن يا رب تداويني، تداوي دماغي من أثار الباطل اللي قاعد يتشحن فيها، وتداوي قلبي من اللخبطة اللي جوه دي. فلما بتستحضر المعاني دي، لا، إن ربنا سبحانه وتعالى بيخصك بقى خصوصيات مختلفة تماما، سواء في الكرم أو الشفاء. أنا سبحان الله، أنتوا عارفين اللي بيكرم حد مش بيفرق، صح؟ القرآن كده برضو من كرمه كل الداخلين بياخد على تفاوت الأحوال. العالم بيجد فيه من الاتساع ما يشغل عمره كله بيه، وتلاقي العلماء يقولوا يا ليتنا أعطينا القرآن عمرنا. العابد يجد فيه من الكرم، من الرقة والخوف والرجاء اللي يغذي قلبه. طب المبتلى يجد فيه مواطن المواساة والسكينة. المذنب يجد فيه أبواب الإنابة وعدم القنوط. الحيران يجد فيه معالم الطريق. المجاهد يجد فيه قوة الصبر. والمستضعف المظلوم يجد فيه وعد ربنا سبحانه وتعالى بالغلبة والنصرة. العائل بيجد فيه ما يثبت هذا العقل ويسريه. طب والغافل يجد اللي يوقظ هذا العقل. المقبل الجديد، المهتدي الجديد، يجد فيه اليد الذي تأخذ به برفق سبحانه وتعالى. كل ده ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى وصفه هكذا. طب لما تروح بقى وتعيش بقى وصف كده، والله العظيم يا جماعة إن شاء الله في محاضرة أوصاف القرآن هنعيش عيشة مختلفة تماما بإذن الله. لما تمسك إن القرآن شفاء وتعيش معاه وتشوف بقى وتتتبع أثر الشفاء، وربنا سبحانه وتعالى بيشفيني من إيه، والله العظيم ده لو ما فيش من الشفاء إلا من لطائف هذا الباب. إن الشفاء القرآني مش بيلغي الألم، مش شرط كل مرة يلغي لك الألم، بل يعطيك الألم لكن يديك معنى مع الألم عشان الألم ده مش يقتلك. لأن بعض الجراح لا تزول من الوجود، بعض الفقد لن يعود، صح؟ فالقرآن يعمل إيه؟ الألم يكون زي اللمبة لكن مش منورة، فيتسر الكهرباء فيبدأ يحصل الإنارة. الشفاء بيعمل كده فينا، القرآن بيعمل فينا كده. أحيانا حاجات متلخبطة خالص، الكهرباء تمشي تنور، إحنا نصيبنا إيه من الجمال ده بقى؟ ده هدف أحسن حديث، إن ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا في الإيه؟ في الباب. تخيل إن الجمال ده كله ما يبقاش جوه قلبك. تخيل إنك تصحى من النوم ما تلاقيش آل عمران والبقرة جوه في مصحفك. أنت مستحضر لما تفتح المصحف تلاقيه فاضي؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم. تخيل إنك داخل تصلي بالناس مش لاقي الفتحة في قلبك، مش لاقي أي حاجة تقولها. أنا خايف عليك إنك تكون عايش بالمعنى ده، مش في الحروف بس، في المعاني. يجي لك بلاء مش لاقي حاجة جوه، مصحفك بتاع المعاني فاضي. يجي لك بلاء مصحفك فاضي، عندك ديون مصحفك فاضي. يا ربي يا رب، والله العظيم يا جماعة الواحد بيتحرج إحراج شديد جدا. عارفين أحد أسباب الإحراج ده إيه؟ إن تلاقي واحد بيحبك وخصك من دون الناس، وراح مديك $1,000,000 وقال لك امسك دول خليهم معك، وانت لقيت نفسك مرة واحدة ماشي في الطريق فعطشت، فعطشان جدا وهتموت من العطش، وقاعد عمال تبكي انك هتموت من العطش ومش عارف

صحبه فاضيه من جوه، فالتوتر بيزيد والقلق بيزيد والشيطان بيتمكن اكتر واكتر واكتر. الازمه جت منين؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم. ابتلينا باثر هذه الايه. الايه دي بتقول يا محمد قل لهم لو ربنا شاء انتوا مش هتسمعوا القران ولا هتاخدوا خيره. اوحش حاجه تخاف منها ان حلاوه القران تغادر صدرك ومعاني الصحبه تبعد عنك بحجج واهيه، بحجج انت عارف ان هي حجج. بتستعمل دروس القران بحجه ايه؟ وبتبعد عن القران بحجه اصل انا بدي دروس، اصل انا عندي حلقات. اطعم روحك، روحك قاعده امال تصرخ اكتر من الهره اللي كانت بتصرخ لما ست حبستها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عذبت امراه في هره سجنتها حتى ماتت. واحدة خدت قطة حبستها لا سبتها تاكل برا ولا أكلتها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخلت النار عشان حبست قطة. طب واللي حبس روحه ومنعها جمال المصحف وجمال الوحي وجمال القيام بيه، القيام بيه قيام الليل وقيام النهار. قيام النهار إن يكون القرآن أنت ماشي بيه في حياتك. يا جماعة صاحب المنصب ماشي عكس اتجاه القبلة، عكس اتجاه السير، ومفايا مع عربيته ومش معاه نمر ليه؟ عنده ثقة رهيبة في اللي معاه. اوعى تكون مستصغر اللي جواك، ان ربنا سبحانه وتعالى حباك بأعظم شيء في الوجود وانت شايفه قليل. بلاش تحبس نفسك الحبسة دي، روحك كل يوم بتصرخ وتقول لك اطعمني. سبحان الله، اللي مش صاحب القرآن ده يا جماعة تعجب ليه؟ ازاي يغفل عن نور بين يديه يهدي للحياة كلها؟ ازاي قاعد مال يشكو الضياع وربنا انزل له خريطة الحياة؟ قاعد يطلب السكينة وكتاب ربنا بين ايده في السكينة. تعجب اللي مش مصاحب القرآن ده كيف تضيق بالدنيا والقرآن في فسحة لكل قلب. بينهار تحت المحن والقرآن بيعلمه الثبات. بيخايف من بكرة والقرآن بيوعده وبيديله وعد بالأمان. قاعد يسأل عن أجوبة الحياة وكلها كتبت بين السطور التي بين عينيه. قاعد بيبحث عن السعادة ما ليبحث عنها بعيد خالص عن نعمة الوحي وهنا عن وحي السماء. قاعد يرجو الجنة وهو مش قرأ طريقها اللي موجود في الكتاب اللي قدامه، لأنه قرب يبكي من الوحدة ونفسه في الأنس، وكرام ربنا بيملأ القلب سكينة وأنس ودفء وبيديله مؤانسة ومجالسة، بيتلو بلسانه دون أن ينصت له قلبه، أي عايش بلا هدف والقرآن رسم له الغاية والطريق. بينسى كل مرة يقرأ فيها وربنا بيكلمه لغاية امتى؟ اطعم روحك ما استطعت. عشان كده يا جماعة للأسف شديد في ناس هي بعيدة والمصحف بين يديها. تلاقي النهاردة في ناس اكتفت ان القرآن زينة مش زاد، قاعد زينة يزين بيه صوته ويحل بيه الصوت وينشره على مواقع التواصل. ما عدناش بنفرق بين تلاوة التزيين وتلاوة التبيين. انت قاعد تقرأ تلاوة تزين بها صوتك ولا تلاوة تاخد منها البيان في حياتك؟ والبعض بيستعمل الآيات، تجد آيات بتستخدم للهوى مش للهدى. ده قاعد مال يدور على آيات اللي تشبع هواه، وده قاعد يدور على الآيات اللي يستعملها للبعد عن مراد مولاه، ويبقى القرآن وسيلة للجدال مش للتقوى. تلاقي ناس حافظ القرآن مش منورين، الناس دي ايه اللي طفاهم؟ تجد احيانا واحد حافظ القرآن بيكذب وبيظلم وبيخون، هو مقرئ لكن في ظلام دامس. نسأل الله العفو والعافية. عمى مقنع بثوب الحفظ، عشان كده اللهم لا تجعلني أعمى وإن كنت أقرأ. في ناس خلوا الحفظ جدار بيحجب عن الهداية. إزاي؟ خلى الحفظ هو الهدف الكبير وبس، فالهدف ده بقى حجاب ما عادش باب. ولذلك تجد النهاردة في ناس بتستعمل التعامل مع القرآن من أجل الدعم والانتشار والمال والمتابعين، والقرآن بقى وسيلة مش غاية. والله القرآن يعني أعلى وأجل إنك تلوث استعماله بهذه الأمور. حتى الانشغال بعلوم القرآن عن رسالة القرآن، حفظ متشابهات وتفصيل الناسخ والمنسوخ وأصول تفسير وحاجات، كل الكلام ده عشان إيه؟ بقينا بنتقن شكل الرسالة وننسى المرسل للرسالة. عشان كده الواحد بدأ ياخد باله، النبي صلى الله عليه وسلم هيشتكي يوم القيامة، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عاوزين نرجع للمصحف، مش مجرد مصحف، إنه طريق ووجهة. احنا بدونه هنضيع يا جماعة، هنموت. عاوزين نتقن، الاتقان انك مش تجمع القرآن في صدرك وخلاص.

القرآن أنك تسأل نفسك هذا القرآن جمع قلبك على الله؟ إيه قيمة أنك تتقن مخارج الحروف وغابت عنك مخارج الرحمة ومخارج الهداية ومخارج السكينة؟ عاوزين نفوق. لو سألنا القرآن علاقتنا به، القرآن هيقول عننا إيه؟ غافل لا يتحاكم إلي، ولا هيقول قارئ مجرد قارئ، ولا هيقول تلاء لكتاب الله، ولا هيقول حافظ، ولا هيقول مجرد دارس، ولا هيقول صاحب، ولا هيقول أهل، من أهل دي أهلي. المعاني دي كل واحد منكم يجاوب. أنا عارف أن أنت ممكن ما تحتاجش برنامج جديد، وعارف أن كتير منكم قرأ عشرات الكتب وعشرات الدروس وحفظ، ربما حفظ الكتير، ربما دخل علوم قرآن. لكن خليني نسأل أنفسنا بصدق، هل أنت راضي عن علاقتك بالقرآن؟ أنت راضي؟ طب هل أنت بتشعر أنك قريب منه كما تتمنى؟ هل لما بينزل بيك أمر بترجع ليه؟ هل لما بتختلف عليك الطرق بتروح له عشان يتجد هادية؟ هل لما بتقرأ صورة بتشعر أنك دخلت جوه العالم بتاعها؟ هل أنت عارف إزاي تتدبر صح؟ هل بتعرف تستخرج الهداية صح؟ وبتتأكد أنك فاهم صح؟ هل اللي أنت بتاخده ده بتاخده وتبدأ يعني تغير بيه حياتك؟ هل ممكن تجلس مع إنسان وتفتح له باب مع القرآن؟ ولا هتقول زي اللي بيقول أنا بقرأه لكن لا أشعر أن أنا بعيش معاه، أنا بحفظه لكن أنا مش عارف إزاي أستخرج هداياته كما ينبغي، أنا بسمع دروس تفسير لكن مش عندي منهجية تدبر، أنا بقرأ تفسير لكن مش عارف أتعامل معها إزاي، عارف معلومات كتيرة عن القرآن لكن مش بتساءل أين أثره. لو أنت بتقول كده فالرحلة دي ليك، رحلة أحسن حديث، رحلة حين لا يعود القرآن كتابا نقرأه بل صاحبا نعيش وتعيش معه. الصحبة مش مجرد ان احنا نعرف القرآن، الصحبة ان احنا يصبح للقرآن حضور فينا، الصحبة مش مجرد معلومة، الصحبة علاقة يا جماعة، والعلاقة بتنمو، بتحتاج وقت وملازمة وصدق ومواقف بينك وبينه. ولذلك احسن حديث ما تبناش ان هو دورة كده يوم واثنين ويلا ننتهي، بس عشان هو مدته طويلة حوالي 17 شهر خلاص قسمناه 3 مراحل. في مرحلة شهرين 3 دي تخليك تعرف الفكرة العامة والدوء. ليه؟ لأن القرآن لا يفتح لنفس مستعجلة. أنت مستعجل؟ لا لا خلاص توكل على الله روح. يا جماعة ده اللي عاوز ينجح في ثانوي بيقعد سنتين، وده الوقت نظام البكالوريا 3 سنين خلاص. اللي عاوز يدخل معهد خدمة اجتماعية بيقعد 4 سنين. عاوز تبني صحبة للقرآن في يومين 3؟ ليبقى دي قيمة القرآن جواك، يبقى دي قيمة الصحبة جواك. القرآن لا يفتح لنفس مستعجلة بل بالزيارة اليومية الصادقة. فدي رحلة وكل مرحلة لها روحها، كل مرحلة لها روحها. عاوزك ما تقوليش احنا هندرس ايه في البرنامج ده قبل ما تسألني ماذا سأصبح. هل سأصبح اكثر انسا بالقرآن، اكثر فهما للقرآن، اكثر ادبا مع القرآن، اكثر قدرة على تدبر القرآن، اكثر معرفة بكتب التفسير، اكثر قدرة على استخراج هداياته، أكثر قدرة على تحويله لحياة؟ لو الإجابة نعم فأنت ما بتدخلش دور، أنت بتدخل رحلة. على القرآن نلتقي وبصحبته نرتقي ونتقي. فكرة أحسن حديث هي فكرة الصحبة، لأن احنا مش بنعاني دايما من قلة القرآن وقلة القرب منه لكن من قلة صحبته. القرآن ممكن يكون حاضر في يومك لكن مش حاضر في قلبك، بتقرأ كل يوم وبتقفل المصحف وبترجع لحياتك زي ما هي، بتمر بآيات عظيمة جدا لكن لا تمر الآيات بك، تسمع تفسير جميل وبتعجب به لكن تمضي الأيام ولا تعرف ما الذي تغير فيك من التفسير ده. ممكن تحفظ الصورة لكنك لا تعرف كيف تصنع علاقة معها. ممكن تحب القرآن حب صادق لكنك مش عارف إزاي تنقل الحب ده من الشعور للصحبة ومن الصحبة للفهم ومن الفهم للاستجابة. عشان كده دي كانت فكرة برنامج أحسن حديث. الفكرة مش إننا محتاجين برنامج نضيفه على عشرات البرامج اللي احنا بنسمعها وبنملى وقتنا، لا لا لا لا. أحسن حديث احنا بنؤمن ان الإنسان بينه وبين القرآن رحلة، رحلة بتبدأ انك يكون في اشتياق ليه، تبدأ بتلاوة، تتحول لأنس، لصحبة، لفهم، استجابة، حتى يصبح القرآن شيء من تكوين الإنسان نفسه. القرآن مش كتاب نريد ان احنا ننتهي منه. يا جماعة كتير مننا بيتعامل مع القرآن كده بمنطلق الإنجاز، خلصت الجزء، خلصت الخاتمة، حفظت الصورة، قرأت التفسير، حضرت دورة، ويقفل الملف. لا، هل القرآن مشروع نريد أن ننتهي منه أم صاحب نريد ألا نفارقه؟ إجابتك على السؤال ده هو مضمون أحسن حديث. أحسن الحديث هو بيجاوب على السؤال ده. لو أنت القرآن عندك مشروع تحتاج تنتهي منه فمنصحكش تدخل هذا البرنامج.
لكن لو القرآن عندك صاحب تريد ألا تفارقه فأرجو من الله أن البرنامج ده يساعدك. البرنامج لا يريد أن يجعلك تقول في النهاية لقد أنهيت رحلتي مع برنامج أحسن الحديث، بل يريد أنك تقول لقد بدأت رحلتي مع أحسن الحديث. القرآن مش مرحلة في حياتك، القرآن ينبغي أن يعيد تشكيل حياتك. عشان كده ما تقولش انتهيت وأنهيت، لكن قول لقد بدأت. هي دي الحقيقة اللي احنا عاوزينكم تتشربوا فيها. إن شاء الله هتخرج من البرنامج ده، أرجو من الله أن تكون من أهل الله وخاصته، عندك وظيفة مع القرآن وعايش احتياج مع القرآن، عارف حاجتك احتياجك محتاج تتلوه. يا جماعة أنت زي ما بتحتاج تاكل وبتشرب وتلبس وتنام، أنت محتاج عندك احتياج، روحك محتاجة كده الأكل بتاعها والشرب بتاعها، أن هي تتلو القرآن، تتدبر القرآن، تتعلم القرآن، تحفظ القرآن، تخلو بالقرآن، تدمن النظر فيه. طب والصبح ليك وظيفة مع القرآن، دي كده انت زي كده ما اكلت وبعدين رحت شغل، انت دلوقتي خدت حاجتك، ايه وظيفتك؟ اتعلمه، تعلم غيرك، تبلغ دين الله، انك تنشر هذا الخير، تحبب الناس فيه، تنتصر لهذا الدين. عشان كده انت بالليل تتحدث مع الله، وفي النهار تحدث الناس عن الله، فبالليل حديثي معه وبالنهار حديثي عنه، فبالليل ناشئة الليل خلاص بقى في خلوة كده انا وهو، والصبح أكلمهم عنه، واخدين بالكم؟ هو ده اللي أرجو من الله تكون دي المخرجات. المخرجات أن تقول إني أرى ما لا ترون، إنك تخرج تقول كده. تعرفين عكرمة رضي الله عنه لما نجا يوم بدر، فعما كان يجي يحلف كان هيتقتل، لو اتقتل كان هيبقى كافر، هو أسلم بعد كده فتح مكة، فكان دايما عم يجي يحلف يقول لا والذي نجاني يوم بدر. أنا أرجو من الله أنك تيجي في يوم الأيام تقول لا والذي نجاني لما دخلت برنامج أحسن حديث وبقيت مصاحب للقرآن، لا والذي نجاني من غفلتي، لا والذي نجاني وأحياني. تخرج من البرنامج ده كده تقول كنت تائها فوجدت نفسي بالقرآن، كنت فقيرا فأغناني الله بالقرآن، كنت كثيرا فجبرني الله بالقرآن، كنت ذليلا فأعزني الله بالقرآن، كنت وضيعا فرفعني الله بالقرآن. كفى بالقرآن غنى، كفى به نعيما لا يحصى. تعرفين اللي بيكون عنده عمى ألوان لما بتلبسه النظارة بيبدأ يشوف الألوان، بيبقى عامل ازاي، شكله عامل ازاي، بيكون زي الشاب ده بيجيله صعقة ادهاش، حاجة اول مرة يشوف، انتوا بتشوفوا الألوان كده اول مرة، يشوف الأخضر ويشوف الأصفر ويشوف الأحمر ويشوف الألوان، حياته بتتغير اول مرة يحط واحد ما بيسمعش ويجيبه يسمعه في ودنه، اول مرة يسمع خطوات رجله، يسمع واحد بينادي اسمه، أول مرة يسمع اسمه، أول مرة يسمع صوته، أول مرة يسمع صوت أمه، صوت أبوه، إيه اللي بيحصل له؟ بيكتشف أسرار كبيرة جدا. والله العظيم إحنا مع القرآن المفترض نكون كده، حديقتنا مليئة بالأسرار. ندخل بقى بسرعة كده البرنامج ببساطة جديدة جدا، هو ثلاث مستويات، بنبدأ من القلب مع المستوى الأولاني. البرنامج ثلاث مستويات ماشي. المستوى الأولاني هي مستوى بنخاطب القلب، عاوزين نحرك القلب، اللي هو التشويق للصحبة، لازم انت تبقى عندك كده تشويق، نشوقك التشويق، نبدأ من القلب قبل ما نغرق في المصطلحات ونغرق بقى في التفاصيل، عاوزين نعيد اكتشاف السؤال، يعني ايه القرآن يبقى صاحب ليا، عاوزين نعيد شيء ربما أفسدته العادة، دهشة اللقاء بالقرآن، عاوزين نرجع نشعر ان الكلام ده مش عادي، إن الكلام ده مش نص أدبي ولا كتاب تاريخ ولا مادة ثقافة، هذا كلام الله. فالشغف هيجي بالتعظيم والتحصيل على قدر التعظيم والتبجيل. فالبرنامج بيجعل من قيم الأساسية إنك تعظم الوحي وتصاحبه والاستجابة. فأول حاجة المرحلة الأولى وهي التشويق، ودي بتتقسم لمستويين هيجوا معنا بسرعة كده، الإيمان قبل القرآن والمجالسة والمؤانسة، وده مدته تقريبا من شهرين ونص لثلاث أشهر إن شاء الله. تيجي بعد كده المرحلة الثانية، المرحلة الأولى كانت إيه؟ أريد أن أصاحب. المرحلة الثانية كيف أصاحب؟ أنا عاوز أصاحب القرآن، ده الأولى. طب كيف؟ تدخل بقى في المستوى الثاني بقى، المستوى الثاني كيف أصحب القرآن بطريق أعمق، منهجية مساني لصحبة القرآن، إزاي تصاحب الألفاظ، إزاي تصاحب المعنى، ثم الاستجابة والتطبيق. هنا يبدأ المشارك يكتسب أدوات حقيقية، إزاي يفهم الكلمة، إزاي يفهم التفسير، إزاي يفهم خصائص القرآن. مهم دي عدة السفر في الصحبة،
تيجي المرحلة الثالثة بقى، إزاي تكون متمكن وممكن لغيرك إنك تتأسس بقى إلى أن تصل لمرحلة الانتصار للقرآن. يصبح السؤال مش كيف أصحب القرآن، كيف أصبح أهلا لخدمة القرآن والدفاع عنه. خلاص بقى ما انت ارتقيت، رحت في حتة تانية. فالرحلة بتبدأ من القلب، وبعدين نروح للفهم، نتدبر، نستجيب التمكين، إلى أن يصبح لك شيء تقدمه لكتاب الله. هتبدأ وانت بتسأل كيف أحب القرآن أكثر، وهتعدي على كيف أخدم القرآن، وهتصل بإذن الله إلى أنك تقول الحمد لله الذي شرفني بالدفاع عن القرآن ونشر صحبته. فتبدأ مجرد متلقي إلى مؤهل، مش مؤهل، مؤهل دي في الوسط، تبقى مؤهل لغيرك كمان. المستويات دي عبارة عن إيه؟ الإيمان قبل القرآن، بتاخد فيه بقى حديث القرآن عن القرآن، نقعد بقى جلسة كده نشرح الشريحة اللي كانت من شوية، يعني القرآن كريم، يعني القرآن مجيد، يعني القرآن ذكر مبارك، وأنا هستفيد يعني ألاقي إن هو ذكر مبارك، يعني إن القرآن شفاء. طب بيشفيني من إيه وإزاي؟ خلاص إزاي؟ هل بيشفي من الأمراض الحسية والمعنوية؟ هتعرف بقى، هتعرف إن القرآن يعني القرآن نور، وبينور لي إيه وفي إيه وليه، وأنا محتاج الكلام ده ولا لأ. حديث القرآن عن القرآن، تعريف القرآن بمن أنزل الكتاب، مين اللي أنزل الكتاب ده هنعرفه. بناء الوعي بالوحي، إزاي نبني الوحي، إزاي أعمل يكون ليه مشروع مع القرآن. ولينا محاضرة ماذا خسر العالم بالبعد عن القرآن، العالم ده خسر إيه لما بعد. أنا هقول لك سؤال، السؤال ده للأسف الشديد كتير مننا يقدر يجاوب عليه، بس ما عرفش يجاوب على السؤال اللي مكتوب قدامكم. إيه هو السؤال اللي ممكن نجاوب عنه؟ لو فقدت أبوك وأمك وأولادك وزوجك، هتخسري ايه؟ عيب ان اجابة السؤال تكون حاضرة ومش عارفين يكون حاضر قدامكم ماذا سنخسر لو بعد عنا القرآن وابتعدنا عن القرآن. في المجالسة والمؤانسة ده الشغل بقى اللي هيخليك تبنت والقرآن، ده بقى اسمه، شفت اسمه ايه؟ المجالسة والمؤانسة. هتجالس من يؤنسك، هيبقى عندك شوية تشريفات كده وتكاليف هتاخدك في حتة خالص. شوف الصحابة كانوا بيتضايقوا من التخفيف، خلاص. فاحنا عاوزين بقى يا جماعة نكون فينا شبه، ما نتضايقش من التكاليف، وكل تكليف فيه تشريف إن شاء الله. المرحلة الثانية المنهجية بقى، المصاحبة، هنصاحب القرآن كلفظ، عاوزين نعرف أشكل أنا قل أعوذ برب الفلق، الجملة دي عاوز أفهمها، خلاص عاوز أفهم ما يتعلق بها. فما يتعلق بها كتلاوة نقرأها إزاي؟ طب أنا لو عشان أقرأها كويس، طب لو عاوز أحفظها، واخدين بالكم؟ طب بقى ما يتعلق بإيه؟ بالأمور التجويدية الخاصة بيها، الحاجات دي كلها إن شاء الله نعرفها. طيب معانيها وإزاي أتدبرها، ده بقى في صحبة المعنى. طب الاستجابة، أنا فهمت كل ده، عاوز بقى أطبق الكلام ده، أطبقه إزاي؟ خاصة القرآن يهدي للتي هي أقوى، إزاي أعرض نفسي على القرآن وأطبق؟ إزاي يبقى فيه تجاوب بيني وبين القرآن؟ بعد كده ندخل المستوى الثالث، وهو مسألة مرحلة التأسيس والتمكين المنهجي. المرحلة الأولى 3 شهور تقريبا أو أقل، المرحلة الثانية 7، ثم الثالثة 8. التأصيل بقى ده بقى بتاخد جزء يتعلق بعلوم القرآن. القصة مش قصة إنك بقى هي تفهم التفسير، لا، هتعرف أصلا، يبقى عندك خبرة، هو ليه المفسر ده قال كده والتاني ما قالش، ليه ده مهتم بكذا وده مش مهتم بكذا. فسبحان الله هتعرف الكلام ده لوحدك، تفهم يعني قراءات وإيه العلم ده وجي إزاي. بعد كده تعيش بقى في باب حكمة آياته، ده المتعة بقى، متعة تعرف الآية دي علاقتها إيه بالآية دي، علم المناسبات، علم مقارنة الصور، الصور اللي نزلت جنب بعض، والصور اللي نزلت سواء في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم أو في ترتيب المصحف. هنا الحلفان، أيمان القرآن، ربنا سبحانه وتعالى لما بيقسم والعصر، ايه سر القسم؟ الايمان القرآن. الايات اتختمت باسماء الله الحسنى، ليه الاية دي اتختمت هنا؟ مقصد سورة كذا ايه؟ الفرق بين اية كذا واية كذا؟ الفرق بين الرجاء والرغبة؟ الفرق بين الخشية والخوف؟ الفرق الحاجات الفروقات دي، كل ده ان شاء الله تستمتعوا به وتعيشوا فيه، وتعيشوا بقى لإعجاز القرآن والبلاغة القرآن ومتعة القرآن. هتعيشوا ليه الكفار كان يقولوا انه يعلو ولا يعلى عليه، لا يعلى عليه. بعد كده بقى آخر مساق الانتصار للقرآن، ازاي تنتصر للقرآن وتدافع عن القرآن وتجاوب على الشبهات اللي بتتقال حوالين القرآن، وازاي تستخدم ادوات حديثة زي الذكاء الاصطناعي في خدمة ونصرة القرآن. فده اللي انا اتمنى عشان ترزق حديث خيركم من تعلم القرآن وتعلمه. يا سلام، مين خيرنا؟ مين افضل واحد فينا؟ من خيرنا يا رسول الله؟ قال لك من تعلم القرآن وعلم،
احنا عاوزين نكون في الدايرة دي. ميزة هذا البرنامج اللي هيخليك بتعرف تعمل ان شاء الله مجالس قرآن، تقعد كده مع اسرتك وربنا سبحانه وتعالى يستعملك انك تدير مجلس قرآن في بيتك. اخر حاجة بختم بيها، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. حطك قدام حاجتين، في حقيقتين القرآن بيحطك قدامهم، هو النبأ ده عظيم قوي لكن كتير من البشر معرض عنه، فاختار انك هتعيش مع العظمة ولا هتعيش مع الاعراض. برنامج احسن حديث ان شاء الله، اظن ان شاء الله باذن الله هيبدأ ينشر ليكم الاستمارة، انك اللي عاوز يسجل يسجل. البرنامج ان شاء الله ثلاث مستويات، مستوى التمهيدي والمستوى الاول والثاني. فاسأل الله سبحانه وتعالى زي ما بتبذلوا لدنياكم تبذلوا لاخراكم وقت وجهد وتركيز وصحبة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويسددكم ويجعلكم من أهل الله وخاصته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ربكم من رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل

سيدنا محمد المدثر بي، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك: ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. رواه الترمذي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله، وكره الله لقاءه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 27 من آب أغسطس لعام 2026. بيروت. نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تفجير وتجريف في عدد من بلدات الجنوب اللبناني. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في وقت متأخر من مساء أمس أن الطيران الحرب الإسرائيلي أغار على بلدة صربين على دفعتين، فيما تعرضت منطقة وادي زبقين لقصف مدفعي تزامنا مع شن إسرائيل غارتين بين بلدتي بيت وياطر. وأشارت إلى أن مجرى نهر الليطاني عند طريق الخردلي تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف، في حين نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في بلدة بيوت السياد قبالة بلدة المنصور.

0: جنوب مدينة صور. وفي قضاء مرج عيون نفذت جرافة إسرائيلية أعمال تجريف لعدد من المباني في بلدة حولة وفق المصدر ذاته، كما شهدت بلدة بني حيان قصفا مدفعيا إسرائيليا وعمليات تجريف، فيما تعرضت دوحة كفر الرمان ومحيط تلة الدبشة لقصف مدفعي متقطع. وبحسب الوكالة نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا ضخما عند أطراف بلدة براشيد، كما نفذت عملية تفجير في بلدة مجدل زون. وفي قضاء بنت جبيل نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عند أطراف بلدة صربين بالتزامن مع عملية تمشيط للبلدة. وفي وقت لاحق أفادت الوكالة بأن الطيران الحرب الإسرائيلي أغار مجددا على بلدة صربين على دفعتين دون الحدوث عن سقوط ضحايا. وبالتزامن مع التصعيد جنوبا حلقت مسيرات إسرائيلية على علو منخفض في أجواء العاصمة بيروت. وأفادت الوكالة أيضا بأن مسيرات إسرائيلية حلقت على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة الزهراني جنوبي البلاد. وفي سياق متصل أفادت قيادة الجيش اللبناني بأن قائد الجيش رودولف هيكل بحث في إيطاليا مع نظيره لوتيشيانو بورتولونو مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل وسبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين. وأشار البيان إلى أن بورتولونو أكد لهيكل أن استقرار لبنان أولوية استراتيجية مشيدا بعلاقات الصداقة بين البلدين. يأتي ذلك بالتزامن مع مساع لترسيخ ترتيبات أمنية مرتبطة باتفاق صيغة الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في 26 من يونيو حزيران الماضي. الضفة الغربية المحتلة. شهدت الضفة الغربية المحتلة تطورات سياسية وميدانية حافلة تمثلت في إصابة فلسطينيين واعتقالات شملت وزير شؤون القدس الفلسطيني أشرف الأعور، وكذلك اعتداءات مستوطنين على ممتلكات المواطنين، إضافة إلى تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة إقامة المستوطنات، ومتحديا الضغوط الدولية بما فيها دعوات الكتلة الديمقراطية مجلس الشيوخ الأمريكي لوقف بنائها. ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة الغربية أصيب خلالها فلسطينيان في بلدتي بيت عنان والقبيبة شمال غرب القدس بعدما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز. وفي السياق نفسه اعتدى الجيش الإسرائيلي بالضرب على فلسطينيين اثنين واعتقل 16 آخرين بينهم 3 أطفال وسيدة وشاب من ذوي الإعاقة خلال مداهمات واقتحامات طالت مدنا وبلدات في محافظات القدس وجنين وقلقيلية وبيت لحم والخليل وطوباس بالضفة الغربية. وفي بلدة قصر جنوب نابلس أكد رئيس بلديتها أن الاحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق على العائلات المحاصرة في البلدة. وإلى جانب القوات الإسرائيلية شارك المستوطنون في حملة الاعتداءات على المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة، إذ سرقوا مياها وممتلكات مواطنين وأشعلوا النيران في مركبة وشددوا القيود على الحركة خلال اقتحامات مناطق سكنية وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وشملت اعتقالات الجيش الإسرائيلي وزير شؤون القدس أشرف الأعور خلال وجوده في بيت عزاء ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في ثاني اعتقال له خلال أسبوع. وأوضحت محافظة القدس أن مخابرات الاحتلال اعتقلت الوزير أثناء وجوده في منزل عزاء لعائلته في البلدة دون بيان أسباب الاعتقال أو الجهة التي اقتيد إليها. جنوب سوريا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء أمس 3 قذائف من قواعده في الجولان السوري المحتل سقطت عند تلة إحباط الوردة في محيط بلدة بيتجن بريف دمشق الغربي. وأوضح مراسلون أن تلة باط الوردة تعد موقعا استراتيجيا مطلا مباشرة على بلدة بيتجن، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يستخدمها للتقدم وتنفيذ توغلات واقتحامات داخل البلدة. وأضافت الأنباء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قبل أشهر بلدة بيتجن بالآليات الثقيلة عبر الطريق المؤدي من هذه التلة، لافتا إلى أنها استهدفت المنطقة بشكل متكرر خلال الفترة الماضية. وأشارت الأنباء إلى أن الاحتلال استهدف قبل أيام سيارة صغيرة وحافلة في محيط بلدة بيتجن. ولم يقتصر التصعيد على محيط بيتجن، إذ سجل توغل إسرائيلي في قرية طرنجة بريف القنيطرة، حيث داهمت منزلا وفتشت ضمن توغلات متكررة تشهدها المنطقة. وتشهد مناطق جنوب سوريا وتوغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة، لا سيما محافظتي القنيطرة ودرع، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقال وإقامة حواجز عسكرية. واشنطن وطهران. في اليوم 71 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 180 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نحن نحقق انتصارا كبيرا جدا، والإيرانيون يعانون من تضخم هائل واقتصادهم ينهار، والمواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني. فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته. وفي الدوحة أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري سيصل طهران اليوم الخميس لبحث خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار. من جهته صرح وزير الطاقة الأمريكي غريس زايت أن هدفنا ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، وذلك من خلال المفاوضات والتفتيش أو استخدام القوة. أما الرئيس الإيراني مسعود بشكيان فقال إن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية، وقال إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض. وفي قراءة لملف التطورات الأمريكية الإيرانية على وقع حديث طهران عن الدبلوماسية واستمرار الضغط الاقتصادي الأمريكي، قال أستاذ تسوية الصراعات الدولية محمد الشرقاوي إن بعض الزخم يعود إلى المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني أن الطرفين تجاوزا مرحلة الغزل مع الدبلوماسية أو انتقلا من مجرد إدارة الصراع إلى البحث الجدي عن تسوية الصراع. وأوضح الشرقاوي أن هناك مؤشرات على حيوية إضافية في مسار الوساطات، مشيرا إلى دور الوسيط الباكستاني وإلى الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء قطر إلى طهران، مؤكدا أن إسلام آباد والدوحة لم تتخليا عن ضرورة الحفاظ ولو بالحد الأدنى عن روح التفاوض. غير أنه لفت إلى أن رغبة الوسطاء لا تعني بالضرورة استجابة الطرفين، قائلا: لازلنا في مرحلة الشروط والشروط المضادة، ومضيفا أن المفاوضات ما زالت غير مباشرة، وأن هناك مسافة أو فجوة قائمة بين البيت الأبيض وطهران. روما. أوقفت إيطاليا مواطنا فرنسيا عقب العثور على 3 صواريخ موجهة مضادة للدبابات ومعدات عسكرية أخرى في شاحنته خلال تفتيش مروري روتيني في مدينة باري الساحلية في جنوب شرق إيطاليا، وفق ما أعلنت السلطات. وودع المتهم الذي يدعى ريجي نورمان الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في قضية إتجار بالأسلحة إثر ضبط صواريخ موجهة مضادة للدبابات من طراز أكيرون، إضافة إلى صاروخ دون رأس حربي جرى تمويهها بشريط لاصق لإظهارها كمعدات تدريب تابعة لحلف شمال الأطلس الناتو. وجرى توقيفه إثر قيام الشرطة بتفتيش شاحنته الصغيرة خلال إنزالها من عبارة آتية من مرفأ باتراس اليوناني. وبحسب مذكرة التوقيف قال نورمان للمحققين إنه ينقل هذه التجهيزات لحساب شركة MBDA في فرنسا التي تصنع صواريخ أكيرون، مضيفا أن الصواريخ أصلحت في جزيرة كريت اليونانية وأنه كان يعيدها إلى المصنع. وكشف مصدر فرنسي مطلع للوكالة الفرنسية أن الشركة حصلت على ترخيص لإجراء تجارب مع صواريخ أكيرون غير مكتملة في اليونان. هضبات التب. كشفت صور أقمار صناعية وتحليلات جيولوجية عن الأسباب المحتملة وراء السيول القاتلة التي ضربت الحدود النيبالية الصينية، حيث يرجح أن الانهيار نتج عن ذوبان مفاجئ للثلوج بالتزامن مع زلزال ضرب المنطقة قبل دقائق من الوقائع. وقال خبراء استندوا إلى صور أقمار صناعية من شركة بلانيت لابتس إن السيول القاتلة التي وقعت أمس بالقرب من الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية ربما نجمت عن انفصال جزء سفلي من نهر جليدي وسقوط هذا الجزء في قاع الوادي على عمق مئات الأمتار. ورغم أن سبب انهيار الكتلة الجليدية لم يتضح بعد، فإن مسؤولين من نيبال أشاروا إلى أن زلزالا وقع في المنطقة قبل دقائق من السيول قد يكون سببا محتملا للكارثة. وتتصاعد مخاوف السلطات في الجانبين من أن يكون العدد الإجمالي للضحايا أعلى بكثير من الجثث التي جرى انتشالها حتى الآن، والتي يبلغ عددها نحو 100 جثة، في حين أعلنت الحكومة في نيبال فقدان أكثر من 300 مسافر أجنبي. وأظهرت صور أقمار صناعية اطلعت عليها وكالة رويترز للمنطقة قبل الكارثة وبعدها أن سفح الجبل الذي كان يكتسي بالخضرة أصبح الآن مغطى بالرواسب البنية. موسكو. في زيارة نادرة لموسكو لم يعلن عنها البيت الأبيض مسبقا، وصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف إلى العاصمة الروسية موسكو. وسافر راتكليف إلى موسكو على متن طائرة عسكرية أمريكية من طراز C-17A انتقلت من قاعدة أندروس قرب واشنطن وتوقفت في العاصمة اللاتفية ريغا قبل مواصلة الرحلة إلى موسكو، بحسب تقريرين لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست الأمريكيتين. وتظهر بيانات موقع فلايت رادار 24 أن الطائرة بقيت في موسكو نحو 8 ساعات قبل مغادرتها مجددا، كما تظهر صور ومقاطع متداولة تحرك موكب يضم سيارات تحمل لوحات دبلوماسية في العاصمة الروسية وفق الصحيفتين. ولم تكشف واشنطن رسميا عن الزيارة ولا هدفها، كما امتنعت وكالة الاستخبارات المركزية والبنتاغون والقوات الجوية الأمريكية عن التعليق. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لمراسلين إن موسكو لم تكن على علم بالطائرة، قبل أن يؤكد لاحقا أن الزيارة جاءت في إطار اتصالات بين الأجهزة الأمنية من دون تقديم تفاصيل إضافية عن المسؤولين الذين التقاهم راتكليف، بحسب ما نقلته نيويورك تايمز. الجزائر. أعلن وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود وفاة 12 شخصا وجراء الحرائق التي أصابت عددا من ولايات البلاد في وقت تواصل فيه فرق الحملة المدنية الدفاع المدني عمليات الإخماد والإجلاء الوقائي مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية شرقي الجزائر. وأفادت قناة النهار المحلية أن 5 من الضحايا سقطوا في ولاية جيجل و4 في بجاية و3 في تيزي وزو. وفي أحدث حصيلة أعلنت الحماية المدنية الجزائرية ارتفاع العدد الإجمالي لحرائق الغطاء النباتي إلى 159 حريقا أخمد منها 90، بينما لا تزال جهود الإخماد متواصلة. للسيطرة على 69 حريقا. وأوضحت الحماية المدنية أن الحرائق توزعت على 16 ولاية جميعها شرقي البلاد. وسجلت ولاية سكيكدا 7 حرائق، وكل من الطارف وجيجل 5 حرائق، وعنابة 4، وبجاية 3، إضافة إلى حرائق في ولايات أخرى. واشنطن. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات له على أن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر، ولفت إلى أنه لا يوجد جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات، مردفا أنه ليس في عجلة من أمره. وقال الرئيس الأمريكي لقناة الجزيرة الفضائية القطرية: نحن نحقق انتصارا كبيرا جدا، والإيرانيون يعانون من تضخم هائل واقتصادهم ينهار، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كلتيهما ذات فعالية. وأضاف أن الإيرانيين يعاملون شعبهم بشكل سيء للغاية، ويقتلون عددا كبيرا جدا من المحتجين بحسب وصفه. وفي تصريحات أخرى أدلى بها الرئيس الأمريكي، قال إنه لا يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد مات، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه قد أصيب بجروح خطيرة في الجانب الأيسر من جسده. وتابع قائلا: إذا كان المرشد الإيراني مات فهم يقدمون عرضا مقنعا جدا، لأنهم يتحدثون عن العودة إليه والتحدث معه طوال الوقت للحصول على مباركته النهائية، وذلك في سياق حديثه عن المفاوضين الإيرانيين. واعتبر الرئيس الأمريكي أن سبب المواجهة المتواصلة مع إيران هو أنه لا يمكن السماح لها بالحصول على السلاح النووي. وكرر ترامب تصريحه بأن الجيش الأمريكي قضى على البحرية الإيرانية، كاشفا في الوقت ذاته على أن القوات الأمريكية دمرت الليلة الماضية 22 قاربا إيرانيا. وبشأن مضيق هرمز، شدد الرئيس الأمريكي على أنه مفتوح وتمر عبره سفن كثيرة والنفط يتدفق منه يوميا، مشددا كذلك على أن الجيش الأمريكي تخلص من جميع الألغام في المضيق. طهران. أدت الطوابير الطويلة أمام عدد من محطات بيع البنزين في طهران خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع الإغلاق المؤقت لبعض المحطات، أدت إلى تجدد المخاوف بشأن وضع تأمين وتوزيع الوقود في العاصمة. وتشير تقارير إعلامية وصور منشورة من طهران إلى زيادة أوقات انتظار السائقين ووجود ازدحام غير معتاد في بعض المحطات، وهي حالة أرجع المسؤولون الحكوميون أسبابها إلى الارتفاع المفاجئ في الطلب وحدوث اضطراب مؤقت في نقل شحنات الوقود. وقال فريدون ياسمي مدير منطقة طهران في الشركة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية إن انتشار الشائعات خلال الأيام الأخيرة بشأن وضع البنزين واقتراب عطلة 17 من ربيع الأول أديا إلى زيادة ملحوظة في الطلب. وحسب ياسمي فإن الارتفاع المفاجئ في الطلب والازدحام المروري على الطرق الرئيسية تسببا في تأخير إرسال شحنات الوقود، ونتيجة لذلك نفذ مخزون البنزين مؤقتا في عدد محدود من المحطات. وقال مسؤولون إيرانيون مرارا إن المشكلة تتمثل في أن استهلاك البنزين في البلاد يتجاوز الإنتاج المحلي، وإن الحكومة مضطرة إلى الاستيراد لكنها تواجه صعوبات في توفير العملة الأجنبية اللازمة لتمويل واردات البنزين، بل وحتى في تأمين البنزين اللازم للاستيراد. كما قالت الحكومة إنها لا تستطيع تخصيص موارد من العملات الأجنبية غير القابلة للاسترداد لاستيراد البنزين. وكان الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان قد أشار مؤخرا إلى هذه القضية متسائلا: من قال إننا نشتري البنزين ب130,000 تومان ونبيعه ب1500 تومان؟ وكان إسماعيل إسقاب أصفهاني نائب الرئيس شؤون الطاقة قد قال في وقت سابق في معرض حديثه عن مشكلة البنزين إن هناك ثلاثة حلول وإن الحكومة ستختار أحدها. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 27 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن، وجهت اتهامات إلى رجل يبلغ من العمر 27 عاما بعد اعتداء عشوائي مزعوم على امرأة وابنها البالغ من العمر 10 سنوات، وذلك خارج مقر شرطة فيكتوريا في وسط ملبورن. وقالت الشرطة إن الحادث وقع عند نحو 1:00 PM الثلاثاء في شارع سبنسر بالقرب من تقاطعه مع شارع لاتروب، عندما كانت امرأة تبلغ من العمر 46 عاما تسير برفقة أطفالها الثلاثة. وبحسب الشرطة وجه الرجل بصورة مفاجئة لكمة إلى الجزء العلوي من جسد الصبي قبل أن يبتعد ثم يعود نحو العائلة، ويزعم أنه طوق عنق الأم بذراعه وبدأ يطعنها مرارا بمقص، مما تسبب في إصابات في ظهرها وكتفيها. وتدخل أحد المرة وانتزع الرجل من المرأة قبل أن يساعده شخصان آخران في السيطرة عليه وإبقائه في المكان حتى وصول الشرطة. وأشادت المشرفة في شرطة فيكتوريا زوركان دانستون بتدخل المرة، ووصفت ما فعلوه بأنه عمل بطولي، وقالت إن الحادث كان يمكن أن ينتهي بنتائج أكثر خطورة لولا استجابتهم السريعة. وقالت دانستون: من دون شك كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير لولا تدخلهم، ولذلك نحن ممتنون للغاية لمساعدتهم، وأنا واثقة من أن العائلة تشاركنا هذا الشعور. ووصل عناصر الشرطة سريعا إلى المكان نظرا إلى وقوع الهجوم خارج مقر الشرطة، وألقوا القبض على رجل من منطقة سانشاين ويست، كما عثروا على مقص يعتقد أنه استخدم في الاعتداء. وقالت الشرطة إن المتهم لم يكن يعرف المرأة أو أطفالها، وإن الدافع وراء الهجوم لا يزال مجهولا. وأضافت دانستون إن الهجوم كان عشوائيا تماما، مؤكدة أن الشرطة شعرت بالصدمة إزاء ما حدث. وكانت العائلة وهي من منطقة كاوز في فيليب آيلاند تزور ملبون عند وقوع الاعتداء، ونقلت الأم إلى مستشفى رويال ملبون، فيما نقل ابنها إلى مستشفى الأطفال الملكي للإطمئنان إلى حالته. وأكدت السلطات إن إصاباتهما لا تهدد حياتهما، ولم يتعرض الطفلان الآخران لإصابات جسدية، لكنهما شهدا الاعتداء على والدتهما وشقيقهما. وقالت دانستون التي شاهدت جانبا من الحادث من نافذة مكتبها إن أحد الطفلين كان يبكي ومتأثرا بشدة بما رآه. ووجهت إلى الرجل المجرم اتهامات تشمل الشجار في مكان عام والتسبب المتعمد في إصابة والاعتداء غير القانوني وتعريض حياة الآخرين وسلامتهم لخطر جسيم، وأعيد إلى الحبس الاحتياطي للمثول أمام محكمة ملبورن الابتدائية فيما تتواصل التحقيقات في ملابسات هذا الحادث. ملبورن، بدأت قضية الشاب خالد ملص البالغ من العمر 37 عاما من منطقة ميدو هايتس في ملبورن، بدأت مساء الأربعاء 19 من شهر آب أغسطس 2026، وذلك عندما توجه إلى عقار في منطقة والدوود رود بمنطقة والدوود، حيث وقع خلاف بينه وبين أشخاص كانوا موجودين في المكان. وبحسب شرطة فيكتوريا تعرض خالد نحو 7:20 مساء لإطلاق نار أصابه في منطقة الجزع، ومنذ تلك اللحظة قطع أثره ولم يعد إلى عائلته لتبدأ بعد ذلك رحلة البحث عنه وسط مخاوف كبيرة على حياته. وبحسب ما نشرته وسائل إعلام أسترالية فإن الخلاف يعتقد أنه كان مرتبطا بمسألة مالية. وتحدثت تقارير عن دين يقدر بنحو 500,000 دولار أسترالي، إلا أن شرطة فيكتوريا لم تؤكد رسميا قيمة المبلغ أو أن هذا الدين هو السبب المؤكد للحادث، واكتفت بالقول إن إطلاق النار جاء عقب خلاف وإن الأطراف المعنية كانوا يعرفون بعضهم بعضا. وفي اليوم التالي أي يوم الخميس 20 أغسطس ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 56 عاما، وهو من منطقة والدوود، عرفته وسائل إعلام أسترالية باسم محمد أبو عيد، ووجهت إليه تهمة التسبب عمدا بإصابة خطيرة، ومثل أمام المحكمة فيما استمرت التحقيقات لمعرفة مصير خالد. وخلال الأيام التالية كثفت شرطة فيكتوريا عمليات البحث والتحقيق، وتركز الاهتمام على تحركات سيارة ميتسوبيشي ترايتون سوداء وعلى عدد من المناطق المحيطة بمنطقة والدوود وسط قلق متزايد على سلامة خالد. ومع مرور الأيام من دون العثور عليه، أعلنت الشرطة إنها تخشى أن يكون خالد قد توفي متأثرا بإصابته، فيما عاشت عائلته وأطفاله وأحباؤه أياما صعبة من الانتظار والبحث عن أي معلومة تكشف عن مصيره. ويوم أمس الأربعاء 26 من شهر أغسطس آب 2026 شهدت القضية تطورا بالغ الأهمية بعدما أعلنت فرقة جرائم القتل العثور على رفات بشرية قرابة الساعة 3 بعد الظهر في شارع هايفلوك رود بمنطقة كلاركفيلد، وكانت مغطاة بالعشب. وأبلغ الطبيب الشرعي، ومن المقرر إجراء فحص ما بعد الوفاة لتحديد هوية الرفاة وكذلك سبب الوفاة بصورة رسمية وحتى صدور التأكيد الرسمي. ولم تعلن الشرطة إن الرفاة تعود بشكل مؤكد إلى السيد خالد ملص، كما أكدت الشرطة إنها ستنظر في توجيه تهم بديلة أو إضافية إلى المتهم بعد ظهور نتائج فحص ما بعد الوفاة. وحتى الآن يبقى محمد أبو عيد متهما في القضية، ولم يصدر بحقه حكم قضائي نهائي، فيما ينتظر الجميع نتائج الطب الشرعي والإعلان الرسمي عن هوية الرفاة والتطورات القانونية المقبلة في القضية. سيدني. أقرت امرأة من سيدني بالذنب في جريمة القتل غير العمد المتعلقة بوفاة زوجها في قضية وصفتها الشرطة سابقا بأنها مروعة وغريبة بسبب الطريقة التي اشتبهوا في أنها تخلصت بها من رفاته. وكان قد أبلغ عن اختفاء ممدوح نوفل في شهر يوليو تموز 2023، ولم يرى الرجل البالغ من العمر 62 عاما منذ مايو أيار من ذلك العام. وألقي القبض على زوجته نيرمين نوفل، ووجهت إليها تهمة القتل في أكتوبر 1 تشرين الأول 2024، وذلك أثناء تفتيش الشرطة لمنزلهما في غرينيكا. وكان من المقرر أن تمثل المتهمة البالغة من العمر 55 عاما أمام المحكمة العليا هذا الأسبوع بتهمة القتل، ولكن أبلغ القاضي يوم الاثنين الماضي إن القضية قد حسمت رهنا بالاتفاق وتم تأجيل القضية. وأمام المحكمة وعبر تقنية الاتصال المرئي يوم الأربعاء، أنكرت نوفل تهمة قتل زوجها في حوالي 3 من مايو أيار 2023، وقالت إنني أقر بالذنب في تهمة القتل غير العمد كبديل. وأبلغت النيابة العامة القاضي بيتر هاميل بقبول هذا القرار، وحدد موعد جلسة النطق بالحكم في منتصف سبتمبر أيلول. وقال القاضي هاميل للمتهمة سيدة نوفل: بناء على إقرارك بالذنب في جريمة القتل غير العمد، أصدر رسميا حكما بالإدانة فيما يتعلق بهذه الجريمة. وأضاف قائلا: مع العلم أن تهمة القتل العمد تسقط بمجرد قبول النيابة العامة لإقرارك بالذنب، ومن المتوقع أن تحضر نوفل شخصيا جلسة النطق بالحكم، وبحسب الحقائق المتفق عليها لا تزال ملابسات وفاة السيد نوفل غامضة لأسباب منها عدم العثور على جثته، وكانت هناك مشاكل في الزواج لسنوات عديدة بما في ذلك تقارير عن خيانة الزوجة وحالات عنف منزلي لم يبلغ عن الكثير منها. ووصف السيد نوفل في وثائق المحكمة بأنه متسلط وصارم ويتبنى آراء إسلامية محافظة فيما يتعلق بدور المرأة في المنزل. وكان الزوجان يمتلكان عقارات في مصر، وخلال رحلة إلى هناك عام 2022 التقى السيد نوفل بامرأة أخرى وبدأ معها علاقة عاطفية، وأخبر زوجته أنه يخطط للعودة إلى مصر والزواج من امرأة أخرى. وفي وقت من الأوقات أرسل إليها حوالي 550,000 جنيه مصري لشراء منزل للعيش فيه معا. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: صحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
2: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
1: منهج ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
2: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع، رانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زيهم.
1: عايزين أمة في المستقبل أقوى، لو عايزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية.
2: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
2: بس عطاء، تضحية، إنفاق. سيدنا زيد بن ثابت أما سمع إن الإسلام محتاج مترجم ويكتب بيه السريانية، عكف 15 يوم قاعد في بيته وراح للناس اللي بيعرفوا في اللغة وقاعد معاهم لحد ما درس، انفق من وقت وجهد واوقف كل شيء في سبيل احتياج الامة لتخصص حساس ايا كان التخصص الموجود، لان اليهود هم كانوا يعرفون اللغة يومها وما كان يأمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوع من انواع التضحية. يعني انت عشان تطلع متميز في شغلتك نوع من انواع التضحية، بذل، بس خد نية، وانك تخدم المسلمين مش تخدم نفسك بعدها، مش تتخرج وبعد ما تتخرج يعود الفضل اليك وبك وعليك وكل المقدرات وتنسى ما ترمي اليه الامة. سيدنا عبد الله بن جحش كان ماشي مع سيدنا سعد بن ابي وقاص قبل احد، والاثنين بيتكلموا في اماني، فسيدنا سعد بن ابي وقاص يقول لعبد الله بن جحش: تمنى، اتمنى. فقال: تمنى انت؟ قال: اتمنى أن أقاتل رجلا من المشركين جلدا قوي فأقتله وأخذ سلبة. فقال عبد الله بن جحش: أما أنا فأتمنى على الله أن أقابل رجلا جلدا يقاتلني فأقاتله فيجدع أنفي ويقطع أذني ويمثل بجسدي فأستشهد فأقف أمام الله يوم القيامة فيسألني لما صنع فيك هذا فأقول: من أجلك يا الله. بس كتير روح دي بيجيبوها منين؟ دي تحركوا بيها ازاي؟ هذه واقع، هذا واقع، واقع كان موجود. شوف الواقع كان عالي ازاي، واحنا قد ايه قاعدين وقاعدين ومرتضين بالقليل اللي نقدر نقدمه يوم ما نحضر درس. وده شيء جيد انك بتنفق من وقتك، وده شيء كبير انك بتنفق من وقتك وجهدك، لكن شوف أما العطاء اللي فاكر إن هو ما حصلش، في عطاءات أخرى بتسبقه. ليه ما بيكونش عناية على أقصى عطاء إلا عطاء الدنيا؟ ليه أما أكون في سلك وظيفي ببص على أعلى ذلك السلك الوظيفي؟ يوم ما ربنا ينعم علي بشركة بأنظر إلى أعظم الشركات عشان تصبح شركتي أعظم الشركات. وليه أما أكون في تخصص بأسعى إلى أن أكون الأفضل والأمثل فيه؟ ولما لا نتنافس فيما يحق لنا أن نتنافس فيه؟ ليه ما نبقى زي عبد الله بن، هذا تنافس وهذا تنافس. خلينا في سن الناس اللي مات 22 سنة، البراء بن مالك يجلس مع أنس بن مالك أخوه، فالرجل قاعد يتكلم، فقال له أنس بن مالك: بما تتمتم، بتقول إيه؟ قال: والله يا أخي لقد قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قاتلت في حروب الردة مع أبو بكر الصديق، وأسأل نفسي: الله يعطيني أنا الشهادة؟ يعني هل أنا أستاهل الشهادة؟ وليه لحد دلوقتي أنا ما نلتش الشهادة؟ بالرغم من أني بأبذل وأضحي وأقدم نفسي وأقاتل مع المقاتلين وأكون في مقدمة، بالرغم من أن عمر بن الخطاب بيقول إيه؟ بيقول في شخصية البراء بن مالك اللي بيستفسر: هل سيعطيني ربي الشهادة أم لا؟ لا تستخدموا البراء، ما تستخدموش قائد، فإنه مهلكة. مهلكة يعني إيه؟ يعني هذا الرجل يقاتل بكل قوته في سبيل أن يهلك فيصل إلى الشهادة. عشان كده ما ينفعش قائد، لأنه هيضيع الجيش، لأنه حب للشهادة تطور. يقول عنه: لا تستخدموا البراء فإنه مهلك يقدم إيه؟ جيشة. البراء بن مالك باع بلغت شجاعته ان في يوم من الايام نزل كلاب من حديد امسك بصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله وفي فتح فارس، فما كان يملك في يده شيئا وكان الكلاب ساخنا، فامسك بالكلاب حتى عامله وانزل الصحابي والكلاب يرتفع على رافعة في الايه في السقف وهيطلع على الحصن، كانوا يعني يلقوا القليب كي يحصلوا على المسلمين ثم يأسرونهم. فنظروا بعد ان خلص الصحابي الى يد البراء فلم يجدوا فيها الا عظما، فقد ساح الجلد كله ولم يكن يعي ما يصنع، وانما كان هدفه ان يخلص اخوه المسلم مما كان فيه الامر، وظل اشهرا يعالج مما كان فيه حتى كانت نهاوند معركة فاصلة. انا بقول لك قد ايه اما تدي ما يبقاش في سقف في العطاء، المهم ان ترى انك الوحيد المطلوب منك ان تنفق، ما تبصش لغيرك، ما تبصش ان غيرك ما بيقدمش ولا يساعد ولا بيبذل، ما تبصش لغيرك ان ناس في عايشين لحياتهم وبس، ما تبصش لغيرك ان في شباب راسم حياته انه يكسب ويتجوز ويخلف ويعيش على كده، ما تبصش لكده، بص للنوعيات اللي احنا بنتكلم عليها. اذا كنتم تريدون قدوة فالقدوة قدوة صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما يقول عبد الله بن مسعود فإنهم كانوا أبر القوم قلوبهم.

عقوبة، وكانوا أقومهم هديا وكانوا أقلهم تكلفا. إذا أردتم قدوة فعليكم بصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون فأصيب البراء بن مالك مقتلة، يعني خلاص ضرب لحد ما وصل لدرجة أنه قارب على الموت. فجاءوا إليه فقالوا إن سمعنا رسول الله يقول رب أشعث أغبر ذي طمرين. براء بن مالك من كتر الحروب اللي خاضها الأذن الخارجية بتاعته كانت ضربت مرة واثنين فاختفت الأذن الخارجية تماما. ذي طمرين، رب أشعث أغبر ذي طمرين، هو شعره منعكش وكله تراب، ولو بصت له ما يبقالوش قيمة عندك بقيمة الدنيا، ولكن عند الله تبارك وتعالى له قيمة. رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك بالشياكة، بالموبايل، بالعربية، بالحتة اللي ساكن فيها، بالعلم اللي انت بتحاول تتكبر بيه، بشوية المعلومات اللي بتتفيهق بيها. الموضوع غير كده، ده بذل، ده عطاء، ده نوع من انواع الاتفاق مع الله ان انا بايع نفسي. ما دمت بايع نفسي لو اقسمت على الله لا ابرك. فقالوا للبراء ادعوا عليهم، فقال اللهم منحنا اكتافهم فان منحتنا اكتافهم فخذني شهيدا عندك. وما كانت الا ساعة وساعتين اختلف القوم وجاءه البشير فقال ابشر يا براء فقد انتصر المسلمون. فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لقى ربه بعد ذلك. شاب من الشباب، ذهنه وعقله منوط بيه بذل وتضحية وعطاء ايا كان. فهمتم انا قصدي ايه؟ انا قصدي اشوف انا اقدر اعمل ايه، ومش لازم يكون حاجة ضخمة، بس لازم اقدم حاجة. ما ينفعش ما تقدمش. مفيش حد من اللي قاعدين صغير على العطاء، ومفيش حد تحت السن. مفيش حاجة اسمها انا لسه صغير ما اقدرش اقدم. والحاجة الاكبر ما تقولش انا مش عارف اقدر اقدم ايه، لانك انت لو صادق مع نفسك وبتقول بحب الدين ده، بحب الله ورسوله، يبقى تأكد انك هتقدر تهتدي الى انك تفيد هذا الدين. واكتر حاجة يا اخوانا انك تبقى متفاعل مع القضايا الحية اللي احنا بنعيشها. انك ترفض انك تكون مرتاح 100% في وقت غيرك مش مرتاح. انك تبقى منعم 100% وعايش حياتك، ولو نقص حاجة من حياتك تحس ان الحياة كرب وغيرك ما عندهمش ولا حاجة. سيدنا ابو خيسمة ابن الحارث صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من تبوك، خرج لتبوك ومعه 30,000 فرد رايح يقاتل الروم. وسيدنا ابو خيسمة كان في تجارة في اليمن، فوصل بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بايام، وكان متزوج زوجتين، وكل واحدة بعد فترة طويلة من غياب الزوج اعدت البيت، ظل، الماء بارد، الطعام ساخن، القعدة مرتاحة. اول ما وصل سيدنا ابو خيسمة للدار شاهد كل ذلك، واول ما عاد سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما صنع رسول، قلوا لنا اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. دي تذكرني بزوج داخل بيته اول ما يسلم على اهله، الاخبار ايه في العراق، اخبار فلسطين ايه، اخبار الناس في كشمير ايه، اخبار الناس في افغانستان وعلى حدود باكستان ايه، اخبار الناس في بورما، اخبار الناس زمان في سراييفو، اخبار الناس عاملين ايه. زي ما هسأل على ابني، زي ما هسأل على الاكل، زي ما هسأل على احوال زوجتي. فقالوا رسول الله خرج الى تبوك. فقال ابو خيسمة حسن كويس. فجلس وبص كده فقال لنفسه انا في الظل الظليل، مفيش شمس وقع عليا، والماء البارد، والطعام ساخن، ورسول الله في الهاجرة، الصحابة ماشيين بيتعاقب كل 17 على جمل، وانا قاعد مرتاح والدنيا قدامي واسعة وعايش ومنعم، ما هذا بالنصف، مش بالعدل ابدا. فقال لامرأته جهزي جهازي لا اخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لحق برسول الله بعد ايام وهو يعتذر لرسول الله عن تأخره في القدوم هذه الايام. مطلوب البيوت، الجامعات، الشوارع، النوادي، الناس كلهم يستشعرون بأزمة. مش نعدي على مطاعم شغالة اغاني وناس قاعدين تسمع وناس ماشيين في الشوارع.

0: وناس لسه بيتكلموا على مشاكل واصدقاء بيتخانقوا واحد يتريق على التاني ومشاكل. لا فاش ده قدام الاحداث الكبيرة دي ده انت ممكن تديك همة ان لو عندك ذنب مقيم عليه مثلا ومش قادر مجرد المناظر دي وتأثرك القلبي يحدث عزيما انك تقدر تتخلص من الذنب الفلاني او العيب الفلاني او السلوك الفلاني. قدام ما يحدث في الاحداث تقدر تعمل ده. في بنت عندها 10 سنين تعاهد امها بعد ان رأت ما صنع في جنين من 2 سنين في فلسطين الا تتأخر عن صلاة الفجر بعد ذلك عندما ضربت جنين وسحقت وسويت بالارض واستشهد من استشهد وظلت على هذا الحال عزيمة موجودة. عشان كده وانتوا قاعدين تعزموا اي شيء انت ضعيف فيه حابب تعمله دلوقتي تقدر تعمله تقدر تتخلى عنه. لابد من ان نكون مثل ابو خيسمة. ما صنع ابو خيسمة لابد ان نصنعه. ابو ذر الغفاري طالع مع رسول الله في تبوك عمل اللي عليه بس الناقة بتاعته عرجاء السليم بيمشي بسرعة الاعرج بيمشي ببطيء. مع مرور الوقت تباعدت المسافات وتأخر ابو ذر الغفاري وكان عنده العذر الا يقدم مع رسول الله مع القادمين ولكن سبحان الله ظل حتى نفقت الناقة. وبعد ان نفقت الناقة كل مهماته اكل وشرب وسلاح فوق راسه وظهره وامشي يا ابو ذر اسبوعين لحد ما تصل الى رسول الله وحدك اسبوعين وقد سبقه رسول الله الى تبوك. وعندما لاح ظله في الطريق صدقه عطاءه بذله وانه مثابر وانه لازم يوصل وانه لازم يكون من العطائين وفي الصف الاول يقول رسول الله مشيرا الى الظل الذي يسير في الطريق كن ابا ذر. فكان ابو ذر. لما لا تكون انت ابو ذر جديد؟ لما لا تسير وحدك وتبعث وحدك وتمشي وحدك كما مثل ابو ذر في وقت من الاوقات؟ ليه الواحد بيعتذر كل الاعذار عذرا؟ كفانا اعذار. الاعذار بقى منظرها وحش. منظرنا امام الهنا اصبحت المسألة يعني مشوهة. كم من اعذار نسقها. اين الاعذار لابو ذر؟ اين الاعذار لابو خيسمة؟ اين الاعذار لغيرهم؟ نسيبة بنت كعب المازنية تقاتل وتزود عن رسول الله في احد. قتل الزوج امام نظريها. قطعت يد الابن امام نظريها. جرحت امام نظريها. وكل دي ما كانتش اعذار يوم ما اختير حبيب ابن زيد ابنها.
1: الصحابة وابناء الصحابة. كيف تربوا التوجيهات اللي ممكن اتعلم منها كيف اربي ابني وكيف اتعامل معه؟
2: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الاولاد؟
1: منهج واضح.
3: موعد مع النجوم سلسلة ايمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم اجمعين. برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
2: هو ده التربية. هو ده أساس التربية. بربي عقول. بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع.
4: ورانتيسي طلع.
2: نقدر نطلع ناس زيهم.
1: عاوزين أمة في المستقبل أقوى.
2: لو عاوزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية. دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au.
1: الحق والله الحق والله حكت أملك والرأي اهدف الله أسمى غايه
0: مستمرون بعون الله.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة، عدت إلى سلسلة أخرى من سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، نظرا لأهمية هذا الموضوع، وانطلاقا من أن أولادنا بالتعبير الحديث هم الورقة الرابحة الوحيدة التي في أيدينا، وإن أولادنا هم المستقبل. فإن أردنا مستقبلا يتميز عن حاضرنا فلنعتني بأولادنا. ولأن هذا الموضوع والفضل لله وحده راج رواجا كبيرا، وتناقلته أكثر من جهة بالقبول، فأردت أن أتابع هذه السلسلة، فأنا في سلسلة ثانية من سلسلة تربية الأولاد في الإسلام. الحقيقة أعيد وأذكر أن السلسلة الأولى هي أهداف التربية، لا بد من أن نربي أولادنا تربية إيمانية، وتربية أخلاقية، وتربية عقلية، وتربية جسمية، وتربية نفسية، وتربية اجتماعية، وتربية جنسية. هذا مضمون السلسلة الأولى من تربية الأولاد في الإسلام. والله لا أقول هذا إلا للبيان، يعني عدد من الإذاعات في العالم العربي والإسلامي أذاعت هذه السلسلة عشرات المرات، وتلقاه الناس بالقبول، وهذا من فضل الله علينا جميعا. السلسلة الثانية أيها الإخوة، وسائل التربية. الوسائل، أول وسيلة أن تكون أنت قدوة، وأقول بملء فمي، لا تطمح أن يكون ابنك صالحا إن لم تكن صالحا، لا تطمح أن يكون ابنك صادقا إن لم تكن صادقا، لا تطمح أن يكون ابنك عفيفا إن لم تكن عفيفا، لا تطمح أن يكون ابنك أمينا إن لم تكن أمينا. تكاد هذه الوسيلة تكون أخطر وسيلة، أن تكون أنت قدوة، لأن الأطفال يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. موقف في كذب بيلغي ألف محاضرة، موقف في خيانة بيلغي ألف محاضرة بالأمانة. هذه المشكلة، كأن الحياة والحركة في الحياة أقوى من أي شيء نظري، فيكفي أن يدرك الإبن أن في دخل والده حراما، وأن في بيعه كذبا، وأن في معاملاته انحرافا، وهو والده. إذن إن انحرف الإبن أصبح مغطى. في الدرس الماضي أيها الإخوة بينت لكم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة، تحدثت عن سيرة النبي العملية، الآن في موضوع القدوة، توجيهات النبي في القدوة. الدرس الماضي سلوك النبي في القدوة، كان قدوة في عبادته، في رحمته، في عدله، في علمه، في حسن معاشرته لمن حوله. أما اليوم هديه في أن نكون قدوة لمن حولنا. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في بيتنا، يبدو في قرابة، فقالت: يا عبد الله تعال حتى أعطيك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. لي قريبة توفيت رحمها الله، جاءها ابنها من أمريكا ومعه أولاده، أحد أولاده يعني أحدث جلبة وضجيجا كثيرا. قالت له: أسكت وفي المساء سأخذك إلى مكان جميل. فسكت. في المساء لم تأخذه، طفل صغير. قال لجدته: أنت كذابة. طفل يدرك. فيا أيها الإخوة، عد للمليون قبل أن تكذب أمام ابنك، وعد للمليار قبل أن تكذب أمام الله، لكن لن تطمح أن يكون ابنك صادقا إذا كان في الحديث كذب. والإنسان أحيانا يكون ابنه معه في المحل التجاري، وهي المشكلة، والابن يراقب، يعرف كيف اشتريت هذه البضاعة وكم رأس مالها، فينبري الأب حتى يبيع هذه البضاعة بحلف الأيامين الكاذبة أمام ابنه. سقط الأب من عين ابنه. والله أيها الإخوة، لأن يسقط أحدنا من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. لا تكذب، الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزقك وأنت صادق، لا تكذب. أحد إخواننا الكرام يبيع قطع سيارات، قال لي: إحدى هذه القطع بقيت عندي 7 سنوات وثمنها كبير، وأنا أرحلها من ميزانية إلى ميزانية، ضقت ذرعا بها، جاءني من يطلبها، وأنا على السلم لآتيها إليه، قال: أصلية؟ هي ليست أصلية. قلت له: لا والله. قال: هاتها. كلمة لا والله أصبح البيع شرعيا. حديث آخر رواه الإمام البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا، أي أعطيته. فقال عليه الصلاة والسلام: أكل ولد نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فأرجعه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قد يتوهم الأب أنه إذا أعطى البار أكثر كافأه على بره، إن أعطيت البار أكثر زدت العاق عقوقا، أما إن عدلت بينهما قربت العاق إليك. اجعل من بر ابنك، اجعل جزاءه عند الله. وأنت اعدل بين أولادك، لا تفرق بين بر وغير بر. اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل ذلك؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: أشهد على هذا غيري. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا تفعل إذن. أنت حينما تعدل ترسخ مفهوم العدل عند أولادك، وأنت حينما ترحم ترسخ مفهوم الرحمة عند أولادك، وأنت حينما تصدق ترسخ مفهوم الصدق عند أولادك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي عشرة ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. صدقوا أيها الإخوة أن الإبن الذي تربى بين أبوين رحيمين أشرباه الرحمة مع الحليب، هذا الإبن إذا كبر لا يقسو، لا يقسو أبدا. تجد أناسا ليسوا ملتزمين بأوامر الله، لكنهم شربوا الرحمة مع حليب أمهاتهم، تجد بيت كله رحمة، مودة، عطف، تبازل، تضحية، إيثار، هذا البيت في رحمة، الأم رحمت والأب رحم، وكل شيء في عنف يبغضه الله عز وجل. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. فإذا في رحمة بالبيت ما في قسوة، ما في ضرب، ما في صوت مرتفع، ما في إذلال، البيت الذي فيه رحمة الأولاد ينشؤون على الرحمة. وهذا شيء واضح في الحياة العملية، تجد إنسان لا يرحم أبداً يتلذذ في أن يوقع أشد الأذى بالناس، وتجد إنسان آخر لا يستطيع أن يؤذي أحداً، هذا نشأ في بيت فيه رحمة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وفي الصحيحين أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني ماذا أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ مرة ثانية، أحد أكبر علامات إيمانك الرحمة في قلبك، وأحد أكبر مؤشرات النفاق قسوة القلب. دائما المنافق والكافر قلبه قاس كالحجر لا يرحم. روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال، قبل أن أقرأ الحديث: ابنك حينما يرى أنك تحبه وترحمه وتعطف عليه يلتصق بك، وحينما يرى منك قسوة قاسية ونفورا وإبعادا له عنك ينفر منك. فلذلك لأن تخسر الدنيا وتربح إنسانا أفضل عند الله من أن تربح الدنيا وأن تخسر إنسانا. الأب العاقل الموفق يربح أولاده، لا يربح أولاده بمحاضرة يلقيها، يربح أولاده بقلب مفعم بالرحمة، حينما يرحمهم، حينما يسدي لهم كل ما يحتاجونه، حينما يجهد في العمل كي يكرمهم. والله أعرف أحد إخواننا الكرام، يعني أولاده يقفون أمامه والله كجندي أمام أعلى رتبة من شدة إحسانه إليهم. يعني أنا أقول لك دائما، الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أولادك من لهم غيرك؟ من لهم غيرك يطعمهم ما يشتهون؟ من لهم غيرك يلبسهم ما يحبون؟ من لهم غيرك يأخذهم إلى نزهة؟ فأنت حينما تؤمن بالله الإيمان الحقيقي، حينما تؤمن بالله الإيمان الحقيقي، كل أفعالك مكتوبة عند الله أعمالا صالحة. رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويتعثران، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال: نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويتعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. أحياناً في بعض الأشخاص الأقوياء يقومون بفعل تمثيلي، أما هذا حقيقي، يعني رحمة حقيقية. وروى النسائي والحاكم بينما كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إذ جاءه الحسين فركب عنقه وهو ساجد، فأطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمر، فلما قضى صلاته قالوا: لقد أطلت يا رسول الله السجود حتى ظننا أنه قد حدث أمر. فقال: إن ابني قد ارتحلني، أي جعلني كالراحلة، فركب على ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. المؤمن إذا دخل بيته واحد من أفراد البيت، صدقوني أيها الإخوة وأنا لكم ناصح أمين، إذا دخلت البيت ولم يكن عند دخولك عيد فأنت لست أبا ناجحا. عيد، إذا دخلت البيت يجب أن يرقص الأطفال من الفرح إذا دخلت، وفي آباء والعياذ بالله إذا خرج الأب الحمد لله تنفسوا سعداء، متعب، قاسي، كلام، سباب، ضرب، إهانة. فإذا كان أنت أب ناجح، إذا دخلت إلى البيت يجب أن يكون في بيتك عيد، لأنك واحد من أهل البيت، كان يكنس داره ويرفو ثوبه ويخصف نعله ويصغي الإناء للهرة، وكان يحلب شاته، وكان في مهنة أهله، لك عمل، لك رتبة عالية، لك منصب رفيع، أما في البيت أنت واحد منهم. وجاء في الإصابة في سير الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم كان يداعب الحسن والحسين فيمشي على يديه وركبتيه ويتعلقان به من الجانبين، فيمشي بهما ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. يعني إنسان سيد الخلق وحبيب الحق، يدير أكبر دعوة في العالم، يجابه ملوك الأرض، يجابه قريش، غزوات، يحل مشكلات، إذا دخل بيته يمشي على يديه وركبتيه ويدعو الحسن والحسين ليركبا على ظهره، ويقول وهو يمشي: نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. قلدوا رسول الله، من كان له صبي فليتصاب له. هناك باب في الجنة لمن يدخل السرور على الأطفال، باب في الجنة. هذا الطفل، الأطفال أحباب الله، هذا الطفل بريء وذاتي وصافي، حينما يشرب الحنان والعطف منك والمودة والحب. إذا كبر هذا الطفل وصار إنسان عظيم في صحيفته، والذين آمنوا، دققوا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني كل أعمال أولادك بعد موتك في صحيفتك. ويقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من وجد أمه من بكائه. وفي بعض الأحاديث الصحيحة أنه مر على صبيان فسلم عليهم، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: مرحبا، السلام عليكم يا صبيان، من تواضعه الشديد. نحن يعني في العيد نستقبل إخوتنا الكرام في القاعة، وكل أب معه ابنه له عيدية وحلوة. إجا طفل صغير وحده، قلت له: أنت وحدك أم مع أبيك؟ قال: لا، وحدي. قلت له: من هو أستاذك؟ هذا ماشي بالطريق دري أنه هنا في عيديات. قلت له: مين أستاذك؟ قال لي: الشيخ راتب أستاذي. يعني الطفل يحب الإحسان لا شك. في طالب ثاني جاء مع أبوه كمان أكرمته، عم بيقول لي والده أنه يحدث أمه بعد أن وصل إلى البيت، قال له: والله أنا هالشيخ حبيته يا ماما. الطفل تملك قلبه بهديه، تملك قلبه بابتسامه، تملك قلبه بقبله أحيانا. يعني إنسان أيام ما بينتبه بيقبل ولد ما بيقبل الثاني، وقع في الظلم. أحيانا يبش لولد ويقطب للثاني، وقع في الظلم. اعدل حتى في القبل، اعدل حتى في الابتسامة، اعدل حتى في الضم. يعني أنت ما بتظن إنه واحد ضم ابنه لصدره بتعدى شيء سهل؟ في آباء لا يفعلون هذا، بيشتهي الطفل يضمه أي إنسان بيصير. انتبه للنقطة وفهمك كفاية. لما الابن يجلس في حضن والده ويقبله ويضمه ويشمه، عم يحقق له حاجة أساسية، حاجة إلى قلب يحبه، حاجة إلى إنسان يحتويه. فإذا أب كان قاسي القلب وابتعد عن أولاده، أنا لا أظن السوء، بس أخشى أن هذا الطفل يشعر بحاجة دائما إلى من يعطف عليه، فيرمي نفسه في أحضان إنسان منحرف. والله أيها الإخوة، أنا حينما أستمع من بعض الإخوة الكرام إلى قصص من تماسك الأسرة، والله أقدر هذه الأسرة. في أسر متماسكة، فيها حب، فيها ود، فيها عطف، فيها مؤاسرة، فيها تضحية. وفي أسر والعياذ بالله متعادية، خصومات ومشاكسات، قطيعة وسباب. فأنت بطولتك أن تجعل من بيتك جنة، لو كان الأكل متواضع، لو البيت صغير، قد يغدو جنة وأنت لا تشعر. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 714 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 45 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. قلنا مبارح أن الآية الكريمة رقم 137 في سورة البقرة كانت بتلمح أن في صراع عسكري جاي في الأفق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اقرأ معايا 137. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ربنا بيكلم عن يهود المدينة وبيقول له لو آمنوا خير، ما آمنوش يبقى هم اختاروا طريق العداء معك. إذن واضح أنه يكون في صراع عسكري، هيبقى في شهداء في الطريق، هيبقى في فترات من المعاناة، حصار اقتصادي، حصار عسكري، شعور بالجوع، انعدام للأمن. إذن ربنا هيجهز النبي والصحابة نفسيا للأمر ده. وخلي بالك أنه الكلام ده بينزل على النبي والصحابة وهم لسه واصلين المدينة، دي أول سورة تنزل في المدينة، فالناس لسه واصلين، فكانوا من نفسهم بقى هيريحوا بقى من الاضطهاد اللي كان في مكة، فوجئوا ان الموضوع الصراع اتنقل الى المدينة. فيش فايدة، اهل الباطل مش هيرضوا ابدا يسيبوا اهل الحق في حالهم. وخلي بالك ان اخطر لحظات مرت على المسلمين في المدينة كانت حصار الاحزاب، لما الاحزاب القبائل جت من كل اتجاهات وحصرت المدينة بهدف استئصال شأفة الاسلام، وده كان بتأليب من يهود بني النضير اللي رحلوا من المدينة إلى خيبر قبلها بسنة بعد فشل محاولتهم في اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اقرأ بقى معايا من الآية 154 للآية 157، وده هو الآيات اللي هنتدبرها الليلة. اقرأ معايا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات،

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حلو أوي. في الحرب في جنود بتقتل في سبيل الله. طيب الإنسان اللي بيقاتل بشجاعة وبيضحي بحياته ده بيعمل كده لأنه بيكره الحياة؟ ده السؤال اللي قلته لكم امبارح فكروا فيه. ولا لأنه بيحب الحياة؟ لو بيحب الحياة هيضحي بحياته؟ طيب إيه رأيكم بقى إن الشهداء اللي بيقاتلوا في سبيل الله دول بيحبوا الحياة وبيضحوا بحياتهم لأنهم بيحبوا الحياة، لكنهم فضلوا إنهم يضحوا بحياتهم هم حتى تستمر حياة الآخرين، مش بس عشان تستمر حياة الآخرين، عشان يحسن من الكواليتي بتاعت حياة الآخرين. بيضحي بحياته وهو بيدافع عن المظلومين عشان المظلومين ما يفضلوش عايشين مظلومين، عشان مستوى حياة المظلومين يتحسن ويعيشوا في حياة أكرم، حياة أفضل، يعيشوا حياة بكرامة، يعيشوا أحرار مش مستعبدين، يعيشوا في عدل مش مظلومين. لذلك عشان كده الشهداء لن يحاسبوا يوم القيامة. الشهداء دول بيجوا يوم القيامة كده VIPs، هما والأنبياء دول يعني VIP. كلمة شهداء يعني ايه؟ يعني شهود. الشاهد بيدخل المحكمة مش خايف، المتهم بيدخل المحكمة خايف، ما هيتحكم عليه بسجن، يتحكم عليه بإعدام، يتحكم عليه بغرامة، هيتحكم عليه حاجة أو بالبراءة يعني، لكن بيبقى خايف. الشاهد بيدخل يشاهد ويشهد بما رأى ويمشي يروح يتغدى في مطعم كباب آمن تماما، لأنه مش متهم، مش داخل يتحاسب. ده معنى كلمة شهداء، جايين يوم القيامة VIP. الرسول عليه الصلاة والسلام وصف الشهداء وقال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. يعني واحد قتل وهو بيقاوم ناس بتسرقه هو شهيد، أو مات وهو يقاوم ناس بتقاتله يبقى شهيد، أو مات وهو يقاوم أعداء الدين الذين يعادونه لدينه فهو شهيد، أو مات وهو يدافع عن أسرته وعائلته فهو شهيد. سؤال: لو واحد بيتسرق ووقف يدافع عن ماله شهيد ليه؟ ما هو لو كان ممكن يسيبهم يسرقوه ويديهم حتى الفلوس ويقول لهم مع السلامة، امشوا في داهية الفلوس، مش عايز الفلوس، مش ده أحسن؟ مش الأفضل الإنسان يختار كده عشان ولاده وأسرته محتاجينه؟ لا، أنا مش هقول بقى، أنا ماليش دعوة بالاختيارات، كل واحد حر في اختياراته، لكن اللي بيختار أنه يقاوم الظلم ويقاوم الحرامية هو بيعمل كده عشان يوقف السرقة بعد كده، عشان لو نجح في منع شرهم عن الآخرين آخرين هيستفيدوا، مع أنه هو بيعرض نفسه للخطر. فلو قتل فهو في الحقيقة حياته انتهت من أجل حياة الآخرين، مش عشان نفسه هو. ربنا بيقول، نرجع للآية تاني: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. طول عمرنا بنقرأ الآية دي بدون تركيز وفكرين نفسنا فاهمينها كويس قوي. أنا شخصيا كنت فاكر نفسي فاهمها كويس قوي، بس هي طلعت أعمق بكثير جدا مما كنت أتصور. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ما تقولوش عن اللي بيقتلوا في سبيل الله أنهم ميتين، بل أحياء ولكن لا تشعرون، لأنهم أحياء بس أنتوا مش حاسين. ده معناه، طيب ما هو الشهيد جسده عندنا في الدنيا ميت ولا مش ميت؟ الجسد ده مش ميت، ده ممكن يكون متقطع حتت كمان. طيب بالتأكيد اللي مقصود مش جسده هو اللي حي، أمال إيه؟ الروح. حلو، يبقى مقصود أن الروح حية؟ طب هو في روح بتموت؟ الروح بتتوفى، بتصعد عند بارئها. يعني هو حد سمع عن روح ماتت؟
طب ايه الفرق بقى اللي يفرق الشهيد عن اي ميت اخر؟ عشان نفهم دي لازم نفهم ثلاث آيات تانيين بيتكلموا عن الشهداء في آل عمران. ما انت لازم عشان تفهم موضوع معين لازم تجمع كل ما ورد في هذا الموضوع وتقرأه عشان تكون صورة صحيحة. في سورة آل عمران ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية 169: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. دول أحياء وبيأكلوا كمان، يرزقون بيأكلوا وبيشربوا وكلها، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الميت روحه بتطلع، الميت الطبيعي، وبتظل الروح في مرحلة اسمها البرزخ إلى أن تقوم الساعة ويبعث الأموات وتعود الأرواح إلى الأجساد الأرضية ويحاسبوا الناس كلها، ويدخل من يدخل الجنة ويدخل من يدخل النار. لكن في آيات آل عمران دي يتضح أن أرواح الشهداء لا تنتظر البعث في برزخ ولا غيره عشان تفرح، لا لا لا، هم فورا فرحانين وفورا في الجنة. أي أن الشهداء لهم قانون مختلف في الموت غير قانون الأموات العاديين. أديكم مثال، الأحياء نوعين، نوع صاحي ونوع نايم، صح؟ طيب النوع الصاحي المستيقظ ده بيسوق سيارته، قاعد في الشغل بيتفرج على فيديو، والنوع التاني نايم في سريره وبيشخر، صح؟ الاتنين أحياء ولا لا؟ اتنين أحياء. لكن النوع المستيقظ اللي صاحي ده بيشوف ايه؟ بيشوف بحاسة النظر بعينيه ناس وشمس وقمر وسحاب وألوان وأشكال، وبيسمع بحاسة السمع أصوات جميلة وأصوات قبيحة، وبيلمس بإيديه فبيشعر بالخشن والناعم والسخن والسائع، حواس خمسة. طب والنايم؟ النايم بيشوف ولا لا؟ النايم بيشوف في الأحلام والرؤى، بيشوف ناس وشمس وقمر وسحاب وألوان وأشكال زي بالضبط اللي بيشوفهم الصاحي، زي اللي بيشوفهم المستيقظ، بس النايم عينيه مقفولة فما بيشوفش بحاسة النظر، يبقى عنده قانون مختلف للرؤية في الحياة لأنه نايم يرى بحاسة مش بحاسة النظر.

بيسمع ولا لا، بيسمع اصوات جميله واصوات قبيحه، ويشوف مراته قالت له ايه وولاده قالوا له ايه، يبقى بيسمع بس مش بحاسه السمع. ده لو في صوت جنبه هيصحى من النوم اصلا، خلي بالك. فبيشوف بس مش بحاسه النظر، وبيسمع بس مش بحاسه السمع، وبيشعر بايده بسخونيه وببروده، وبيشعر بالناعم والخشن بس مش بايده مش باللمس، بيشعر بح... إذن الأحياء عندنا في الإنسان في الحياة عنده قانونين للشعور باللذة أو بالضيق وبالعذاب، ماشي؟ قانون للمستيقظين اللي صحيين، وقانون للنايمين. كذلك في الأموات الشهداء لهم حياة روح مختلفة بقانون مختلف عن باقي الأموات. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هم عايشين حياة روح مختلفة عن الأموات العاديين. اقرأ بقى معايا 155 و156. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا بيخاطب المسلمين وبيقول لهم إنه سيبتليهم، ولنبلونكم، ده لام القسم، هيبتليهم يعني هيختبرهم بشيء من الخوف. وده حصل فعلا، المسلم في المدينة يعني رسول الله سلام كان لما يشوف مجموعة عرب من قبائل خارج وهو خارج المدينة كان يخاف يقتلوه، لأن المسلمين صاروا منبوذين في الجزيرة العربية، وتعددت حوادث القتل والاعتداء على المسلمين. فيهم حوادث ضخمة جدا مشهورة ضخمة، زي مثلا حادث بئر معونة قتل فيه 70 صحابي، قد عدد اللي قتلوا في غزوة أحد. 70 صحابي أبيدوا كلهم، كان اسمهم القراء، كانوا قوامين لليل، كانوا رايحين يعلموا بعض القبائل اللي ادعت الإسلام كذبا، كانوا رايحين يعلموهم القرآن، علماء قرآن أبادوهم. 10 من كبار الصحابة قتلوا في نفس هذا الوقت في حادث آخر اسمه يوم الرجيع، غدر برضو، ورايحين برضو يعلموا الناس القرآن. فالمسلم كان بقى يخاف يمشي خارج المدينة حتى لو مجموعة من المسلمين 70 أبيدوا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. معظم المهاجرين تركوا أموالهم في مكة ووصلوا المدينة على الحديدة، بعضهم كان بيع الحديدة كمان، خلاص كثير بقى من الأنصار اللي هما نزلوا عندهم كانوا أصلا فقراء برضو، يعني يدوب الواحد منهم بيلاقي يطعم أهله. فكان بيوصل الحال أحيانا أن الواحد يربط حجر على بطنه عشان يقلل ألم الجوع. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الفقر، واللي معاه فلوس كانت كل يوم بتقل وبينفقها على أسرته وعلى الفقراء وأخوانه بقى جعانين. فالإنسان لما يشوف أمواله كل يوم بتنقص أعصابه بتبوظ، ونقص من الأموال، أموال عمالة تنقص أعصابه بتتشد، طب وبعدين كمان 10 أيام هناكل إيه؟ هوا. لو الواحد بينفق بس في دخل جاي نتيجة استثمار أعصابه هتستريح، لكن حتى الاستثمار مش جايب همه. الدخل اللي هو المكسب ده اسمه الثمرات، الثمرات يعني المكاسب اللي بتيجي نتيجة الاستثمار. كلمة ثمرات مش بس مانجا وبرتقال وتفاح زي ما الناس فاهمة، لا، احنا حتى في الترجمة بتاعت بريدجز سميناها برودكتس. أي زيادة نتيجة نشاط اسمها ثمرات، نشاط زراعي، نشاط صناعي، نشاط تجاري، نشاط اجتماعي،

ثمرات. ولادك اللي هم أبنائك وبناتك دول ثمرات نشاطك الاجتماعي اللي هو الزواج. مكاسب التجارة ثمرات نشاط اقتصادي وهكذا. لذلك احنا زي ما بقولك ترجمناها في الترجمة products اللي هي الحاجات المنتجات. الحالة دي لما تنظر ليها كده تجدها ايه؟ بص كده على المنظر ده. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. دي حالة انهيار. حالة انهيار في المجتمع. ما قامتش ثورة على الرسول صلى الله عليه وسلم ليه؟ ما قدرش المنافقين واليهود يوقعوا بين النبي والصحابة ليه؟ ازاي الصحابة قدروا ينجحوا في هذا الامتحان وهم شايفين انهيار مادي وانهيار عسكري مش عسكري انهيار في القوف كله انهيار بيحصل ليه؟ عملوا ايه؟ ارجع ل 153 ربنا قال لهم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. ده ابتلاء. استعينوا بالصبر وبالصلاة. مفتاح النجاة في اي ابتلاء الصبر والصلاة. عشان كده ربنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصابرين بقى دي حاجة تانية. دول تديهم بقى أخبار حلوة بقى بشرهم بقى بإيه؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله خلي بالك من حاجة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. هو في صابرين تانيين غيرهم؟ آه في ناس بتصبر لأن عندها لا مبالاة مش إيمان. زوجته تقول له ما فيش فلوس هو قاعد بيتفرج على التلفزيون. ما فيش أكل العيال يقول لها إن الله مع الصابرين ويقلب في القنوات اللي قدام. يا بني آدم العيال جعانة أنا أدخل أنام. عنده لا مبالاة. ما ده صابر على فكرة. ما ده صبر بس دي لا مبالاة. ده الصبر من نوع اللا مبالاة. ما بيفكرش يعمل شوية مجهود. ما بيفكرش ينزل يدور على شغل أو طريقة يأكل بيها عياله. الصابرين اللي ربنا يقصدهم مش دول. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بشرهم اديهم الأخبار الحلوة. ربكم راضي عنكم هيدخلكم الجنة. ليه؟ لأنكم صابرين الصبر الصح. إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا ملك لله يفعل في ملكه ما يشاء. إقرار بملك الله، إقرار بالموت، إقرار بالبعث، إقرار بالحساب. وإنا إليه راجعون. إقرار أن أنا هموت وإقرار أن أنا سأبعث وإقرار أن أنا سأحاسب. طيب وإحنا بنتدبر الآيات دي بقى سنجد أن هذه الابتلاءات كلها واردة في كل زمان. الخوف وارد بالنسبة لناس كتير مننا أنهم يتم الاعتداء عليهم بسبب إسلامهم. اسألوا المحجبات في الدول الغير إسلامية. أنا جالي سؤال من بنت في مدينة من مدن بريطانيا من 4 أيام. عارفين الـ الـ الـ الفيديو الإنجليزي ده اللي كنت بكلم فيه بنات اللي بتفكر تقلع الحجاب والكلام ده؟ منهم بنت بعتت لي السؤال ده وموجود في الفيديو بتاع الأسئلة. أنا ساكنة في مدينة من مدن بريطانيا مش لندن. لندن مدينة انترناشنال قوي وفيها ناس كتير وفيها محجبات وفيها كل حاجة. الناس فيها حاسة بأمان أكتر. لكن بعض المدن الإنجليزية ما فيش فيها أجانب، ما فيش فيها غير كلهم بيض، كلهم شكل واحد. فلو بنت محجبة ممكن تخاف تمشي في بعض الشوارع. إذا ممكن يحصل ولنبلونكم بشيء من الخوف. ناس تخاف. بناتنا النهاردة المسلمين في الهند ربنا يستر عليهم أصلا. شايفين كل درس بقعد أدعي المسلمين الهند وكشمير وسريلانكا. لا تتخيلوا اللي بيحصل في البلاد دي حاليا. كم التطرف والكراهية للمسلمين فاق الخيال دلوقتي. عشان تبقوا عارفين ربنا يستر يعني. أنا شخصيا متوقع وربنا يا رب ما يجيب شر لكن ممكن جدا تحصل مذبحة في الهند إذا استمر الأمر بالشكل ده. كذلك الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.

0: بالخير، أتمنى لك الخير ودعوت لك بالخير. صلوات الله يعني مغفرة الله، مغفرة الذنوب. لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا لآل بيت قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، يعني يا رب اغفر لهم، صلى الله عليه يعني غفر له. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني دول اللي ربنا هيغفر لهم ذنوبهم ويرحمهم، وأولئك هم المهتدون، وهم دول المهتدين. إذن الإنسان لو وصل إنه يعد من الصابرين عند الله فقد اهتدى. اللهم اجعلنا من المهتدين المتقين، ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الهند وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الشام، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ وعطي.
4: حاج طلال شو بدي أخذ وعطي؟
3: أخذ الراديو وعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يصطفي من خلقه أئمة وأعلاما، والصلاة والسلام على خير البشر خلقا وعلما وإيمانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا صفوة الناس خلقا وعلما وإيمانا. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن برنامج بداية الهداية مستوحى من كتاب حجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه، آمين. وكان الهدف من الكتاب رغم صغر حجمه هداية الطالب لأمر المعاد، وقد قسمه الغزالي إلى قسمين، الأول في الطاعات والثاني في اجتناب المعاصي، وأخطر هذه المعاصي على الإطلاق معاصي القلب. لذا أحببنا إخوة الإيمان أن يكون هذا الكتاب بداية الهداية برنامجا إذاعيا يفيد منه كل مستمع، سواء أكان على دراية بأمور الدين أم يود أن يفتح أمامه باب من أبواب العلم الشرعي يلج فيه فيعبد الله تعالى على علم ويكون من أهل القبول بإذن الله. برنامج بداية الهداية سيصحبنا فيه فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار، مقبلين على الكتاب ناهلين من معين ما فتح الله تعالى به على إمامنا الغزالي، عاملين بما تعلمنا ليكون زادنا إلى ميعادنا. فجزى الله تعالى الإمام أبا حامد الغزالي والشيخ مالك جديدة خير جزاء، وحشرنا جميعا مع سيد الأنام إمام الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. باسمكم وباسمي نحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة، أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الحديث عن الإمام الغزالي يحتاج إلى أوقات وأوقات وأوقات، ولكن بما أننا التزمنا بكتابه بداية الهداية لابد أولا أن نعرف شيئا عن الإمام الغزالي، من هو؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه العجالة الإنسان يسلط شعاعا من ضوء هذا الإمام الجليل على حياتنا الإسلامية، وعلى حياة عملاق من عمالقة الفكر الإسلامي والفكر العالمي. والإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه هو أحد أئمة التجديد في تراثنا الإسلامي. إنها عبقرية فذة أنبتتها تربة الحضارة الإسلامية الخصبة، التي طالما هيأت لأبناء الأمة الإسلامية عموما أن يتبوأوا شوامخ القمم وأن ينتقلوا بمواهبهم إلى الأماكن العالية السامية في مدارج العلم. والإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو من هؤلاء الذين من أبناء الكادحين وأبناء الفقراء الذين تألقوا والذين فرضوا أنفسهم على الزمن فسمع لهم التاريخ وأصغى لهم العالم. فالإمام محمد الغزالي هو محمد بن محمد بن محمد ابن أحمد الطوسي، والده كان عاملا من العمال الكادحين الذين يجدون ويجتهدون لكسب لقمة العيش الحلال التي يغذي بها أولاده، فكان يكسب هذا العيش من مهنة له هي مهنة الغزل، فكان له مغزل يغزل عليه ثم يبيع هذا الغزل في دكان له في بلده، واعتنى بأولاده ويتحرى الحلال الذي يغذيهم به. ثم لما رأى أنه أقبل على طي صفحاته الأخيرة وأنه اقترب من الرحيل من هذه الدنيا، إذا به يوكل بهذين الولدين وهما أحمد ومحمد. أحمد هو شقيق الإمام الغزالي رضي الله عنه، وهو قد انصرف إلى العلم ولكن انصرف إلى الزهد وإلى التربية وإلى السلوك، وكان واعظا ولبقا وفصيحا، ولكنه تزهد ولم ينصرف إلى الكتابة في العلوم، شأن الإمام محمد الغزالي. وهذا الشقيق هو شقيق الإمام الغزالي الذي تألق كما قلنا في الموعظة في التربية وفي السلوك. والد الإمام الغزالي أوكل ولديه إلى صديق له متصوف صالح عليه نزعة ربانية، فأوكل إليه كفالة الولدين وترك له شيئا من المال. هذا النزر القليل من المال ما كان يكفي أن يتابع النفقة عليهما أو يتابع الرعاية لهما، فاستلم الولدين وتابع بهما في مسيرة صالحة مع يعني محاولة صقل قلوب الولدين، مع محاولة أن يغرس فيهم أو ينقي فيهم الفطرة الإسلامية التي أرادها أن تكون متألقة في صدرهما.
0: يعني كان أبا ثانيا لهما،
1: كان أبا ثانيا، لكن هذا الرجل الصالح بعد أن أنفق هذا المال وكان رجلا يعني يعيش حالة الإملاق، وهو يعني كما يقولون من أهل التجريد، هو الرجل اختار أن يتخفف من الدنيا، فعجز عن أن يديم هذه الرعاية، مما اضطره إلى أن يودع الطفلين في مدرسة، هذه المدرسة تتكفل بالأطفال الذين يأتون إليها طعاما ولباسا ونفقة. وتدرج الإمام محمد الغزالي وكان طفلا، ولكن لا شك أن ملامح النجابة والفطرة النقية كانت ظاهرة واضحة على هذا الإمام، فسلك مع أخيه أحمد في هذه المدرسة وبدأ يحصل من العلم، وأقبل على العلم بشغف أدهش من حوله حتى أدهش شيوخه بعد ذلك. ولذلك وجدنا الإمام إمام الحرمين، العالم في الأصول والعالم في الفقه الشافعي، ويدهش بذكاء الإمام الغزالي، بفطرة الإمام الغزالي، بسبقه في العلم، حتى قال عنه وهو من هو، قال عن هذا التلميذ الغزالي بحر مغدق. فهذه كلمة تدل على أن هذا الإمام يعني كما يقولون هذه سنأتي يعني بعد ذلك إلى أن الإمام الغزالي حينما يذكر تقفز إلى ذهن الإنسان الذي يتحدث عن الإمام الغزالي ألقاب ضخمة وهائلة كثيرة جدا متنوعة لموسوعية الإمام الغزالي،
0: علماء في عالم.
1: نعم، حتى قال عنه شيخ الأزهر الشيخ مصطفى المراغي حينما قال إن الغزالي هو مجموعة رجال. فعلا، لأنه ممكن للإنسان يعني أن يتحدث عن الإمام الغزالي كإمام في الفقه ومجدد في الفقه، كإمام في الأصول وبارع في هذا العلم ومتميز، وكتب الإمام في هذا يعني في كل قائمة من قوائم العلم نجد أن الإمام له ذكر في قلب هذه القائمة. فكذلك لو أردنا أن نذكر الإمام الغزالي بين الربانيين لوجدنا الإمام الغزالي متفرد في عصره بهذه الحالة، مع أن لا شك أن الأمة فيها من الصالحين وفيها من المبرزين في التربية، لكن تميز الإمام الغزالي بأنه استبطن في داخله تراث الإمام الحارس المحاسبي وتراث الإمام الجليل مثلا صاحب قوت القلوب أبو طالب المكي، واستبطن كل هذا التراث مع إضافة عليه، وضبط ذلك كله بضوابط الفقه وبضوابط الأصول. ونحن نعلم أن الأصول أصول الفقه يسمى قواعد تفسير النصوص، يعني يعطي منهجية للإنسان في فهم الأمور، يعطي منهجية للإنسان في فهم ما يقرأ وفي فهم ما يطلع عليه. الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه انطلق بهذه الذهنية وبهذه العقلية كما قلنا، وانفتح بكليته
2: وبالشغف الذي يندر أن يوجد في طلاب العلم انطلق إلى دراسة الشريعة الإسلامية وإلى العلوم بموسوعية نادرة. وهذه الموسوعية مع أنها موجودة عند كثير من علمائنا إلى أن هناك ما يميز الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في هذا الأمر. طبعا الإمام الغزالي بعد ما انطلق في مسألة العلم وكان يعني كما قال الإمام الحافظ الذهبي أو غيره كثير أن الإمام الغزالي لم ترى العيون مثله ولم يرى هو مثل نفسه. طبعا هذه الحالة تعطي الإنسان شيء من الاعتداد بالنفس ومن حب يعني خصوصا في مسألة العلم هناك شيء يعترض الإنسان وخصوصا في بداية طلب العلم. وبداية طلب العلم توجد عند الإنسان المتعلم حالة من الغرور وحالة من الاعتداد بالنفس وحالة من الزهو. فالإمام الغزالي هذا فرض يعني هذا الأمر فرض على الإمام الغزالي وعانى منه الإمام الغزالي وبدأ نقاشا وجدالا وأخذ يكتب وأخذ يواجه فلان ويرد على فلان. وطبعا كان عنده هذه الحالة. لكن الإمام الغزالي بعد هذه الحصيلة وجد أن هذا العلم الذي هو من أعظم الأمور إن لم نقل هو أعظم الأمور الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى وجد أنه لم يؤثر فيه ما كان يبتغيه من طلب العلم. فبعد ذلك أقبل على تزكية نفسه وأقبل على المطالعة في كتب الذين كتبوا في علم التزكية فوجد أين الخلل في مسيرة حياته ووجد أن العلم ما لهذا الشيء يطلب وما للدنيا يطلب وما للعرض يطلب
0: طلب للجاه والكسب.
2: نعم وهذا فعلا كان هو تحدث عن نفسه أنه طلب هذا العلم بداية لهذه الأمور ولكن بعد ذلك أدرك أن هذا العلم إنما ينبغي إذا أردنا أن نضع هذا العلم في نصابه الصحيح وفي موضعه الصحيح أنه ينبغي أن يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك انقلب الإمام الغزالي على حياته الأولى وتغير تغيرا هائلا وأقبل على تزكية نفسه وعلى تجريد نفسه
0: تحول من إنسان إلى آخر. هل لنا أن نقف على ما قاله قبل تحوله؟
2: طبعا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى من الذين يعني فتحت لهم أبواب الدنيا على مصراعيها من حيث الجاه ومن حيث المناصب ومن حيث صحبة الأمراء. بل يعني تميز الإمام الغزالي أنه كان يقصد من الأمراء. قد يغتر الإنسان حينما يفتح له تفتح له أبواب الأمراء فكيف بإنسان يقبل عليه الأمراء ويقصدون داره. والعجيب أن الإمام الغزالي كان يشعر بهذه القيمة حينما يقصد من الآخرين لكن بعد ذلك كان يشعر أن هذا حينما يقصد هو من الأمراء كان يشعر أن هذا من إضاعة الوقت وكان حتى ينبه الأمراء ويقول له يذكر الأمير أنه وراءه من الواجبات ما لا ينبغي أن يضيع الوقت في قصد الإمام الغزالي. يعني هو يقول للأمير لا تقصدني فهذا ضياع للوقت عندك من المسؤولية ما يغنيك أو لا يسمح لك أن تقصد أمثالي. وهذا زهد متميز وهذا زهد يعني قد لا يطيقه إلا الندرة من الناس. فعلا الإمام الغزالي رضي الله عنه يبين في مسائل مثلا أنه في بداية الأمر لماذا طلب هذا العلم ويصرح هو أنه فعلا طلب العلم للتباهي وطلب العلم ليحصل به كما هو شأن الناس إجمالا
0: بالإجمال.
2: نعم ولكن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يبين بعد ذلك أنه حينما أقبل على نفسه يبين أن هذا العلم الذي طلبه ليكتسب به الجاه ويقول وأدعو إليه بقولي وعملي، يعني حتى كان ربما بهذا العلم والعمل كان يقصد أنه يظهر على أقرانه ويتفوق على معاصريه. هذه كانت رغبة عنده كما هي رغبة الكثيرين أو رغبة معظم الناس الذين يتلبسون بالعلم.
0: وهذه هي مضيعة العلم؟
2: لا شك، هذه يعني ربما أخطر من أي معصية أخرى لا يشعر. لذلك الأمراض، هذه الأمراض والشوائب التي تكون وتنبع من خلال يعني من داخل النفس، هي أخطر بكثير من الأمراض التي قد يعني نلاحظ شأنها عند الناس، يعني ظاهرة وواضحة. ولذلك أن ينتبه الإنسان إلى هذا الطب وأن ينتبه الإنسان إلى معالجة النفس، هذا لا يكون إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبأن يكون الإنسان صريحا مع نفسه، وأن يكون فعلا من الذين يعني يميزون بين حقائق الأمور، وأن هذا ليس إلا من الكسب الزائل، وإنما الكسب الحقيقي أن يرضي الله سبحانه وتعالى وأن يكسب جانب الله عز وجل. هو يقول كان هذا قصدي وكانت هذه نيتي، ثم يقول بعدما تجرد وبعدما دخل في تجربة التزكية يقول وأدعو، وأما الآن فأدعو إلى الذي به يترك الجاه. يعني هو الآن علم أن ترك الجاه هذا الذي هو حظ النفس هنا هو الجاه الحقيقي الذي يرفع الإنسان عند
0: يعني
2: الله
0: الزهد.
2: سبحان الله، طبعا الزهد والزهد الحقيقي وزهد الإمام الغزالي وأمثال الإمام الغزالي هو زهد حقيقي، ليس كما يفهم الآن في واقعنا. الإنسان الآن قد تحاصره الظروف ويعني يخنقه الملق والفقر المدقع، وهذا الإنسان يقول أنا الآن أزهد. هذا الإنسان إن كان صادقا يعني هذا زهد اضطراري، زهد المضطر، ويعني أعلى أنواعه إذا أردنا أن نسميه هو لون من ألوان الصبر ليس إلا. أما الزهد الحقيقي كما كان يقول الإمام أبو الحسن الشاذلي، الزهد أن تزهد وأنت تملك، لا أن تزهد وأنت لا تملك.
0: يعني بعدما بلغه الإمام الغزالي من صيت ومعرفة بين الناس بدأ يتحول.
2: نعم، هنا الزهد الحقيقي. يعني أقول هذا مما ينفرد به الإمام الغزالي مع مجموعة يعني أو سلة ليست كبيرة جدا بين الذين فتحت لهم الدنيا على مصراعيها وفتح لهم الجاه وألقي بين أيديهم الألقاب الضخمة والهائلة. وكما قلنا أن الإمام الغزالي رضي الله عنه حينما نجد الألقاب التي اتصف بها العلماء اجتمعت كل هذه الألقاب عند الإمام الغزالي، وربما تميز بلقبين عظيمين وهائلين. الأول هو حجة الإسلام، والثاني هو مجدد المئة الخامسة، ويكاد ينطبق الإجماع على أنه مجدد المئة الخامسة. ومع ذلك إنسان يصل إلى هذه المرتبة ويصل إلى هذه الحالة، ثم بعد ذلك يزهد ويتجرد ويحاول أن ينخلع حتى من صور العلم التي تظهره. الإمام الغزالي ارتقى أعلى المناصب في العلم وهو لم يبلغ 34 من العمر، بحيث أنه كما يقول العلامة الطرطوشي وغيره يقول أنني شاهدت الإمام الغزالي وهو شاب في بدايات عمره كيف أنه رفعته مواهبه وفضائله، ويجلس بين يدي أكثر من 400 عمامة
0: ما شاء الله
2: من أكابر أئمة الدنيا يجلسون بين يديه يتلقون عنه.
0: أكبر منه سنا،
2: وهم أئمة يشار إليهم في العالم الإسلامي يجلسون بين يديه. مع ذلك اختار الإمام الغزالي هذه العزلة،
0: سبحان الله،
2: واختار أن يتجرد في هذا الأمر وكانت منه الخلوة. هو يقول أنه الآن بعد هذا التجرد العلم الذي يحمله الآن هو علم يدعو إلى ترك هذا الجاه،
0: وفي
2: هذا يعني يقول هذه نيتي وهذا قصدي وهذه أمنيتي والله يعلم مني ذلك، وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيري، ولست أدري بعد ذلك أصل إلى مرادي أم أخترم دون غرضي؟ يعني هل يموت دون أن يحقق هذه الغاية؟ كان عنده كذلك يعني
0: هذا حاجات التحول.
2: نعم هذا الأمر. وكانت يعني عزلة الإمام الغزالي ليست عزلة سهلة يوم ويومين، إنما كانت استغرقت معه حوالي 10 سنوات. وفي هذه 10 سنوات أقبل على نفسه، طبعا بعدما قلنا أن الإمام الغزالي تشبع بعلوم كثيرة جدا جدا. ولا ننسى أن الإمام الغزالي في بداية الشباب لما أقبل على علم الفلسفة وقرأ هذا العلم من غير أستاذ وتعمق فيه حتى أنه تفوق على أصحاب هذا العلم، وتناول بعد ذلك نقد الفلسفة في كتابين شهيرين له، مقاصد الفلاسفة والكتاب الآخر اللي هو تهافت الفلاسفة. وطبعا بعض الناس الذين يعتزون بالفلسفة ينقمون على الإمام الغزالي أنه هدم الفلسفة بهذين الكتابين.
0: لم يهدمها هكذا، هدمها بحجة.
2: ولكن كما قال الأستاذ الدكتور القرضاوي، إذا كانت فلسفة أو ثقافة عالمية يهدمها رجل بسطر أو سطرين أو بصفحة أو صفحتين ليس من حقها أن تبقى.
0: صح.
2: فهذه في الحقيقة ليست حضارة. الحضارة لا تهدم بكتاب ولا بكتابين، دليل فعلا أن الفلسفة متهافتة، وأن الفلسفة إذا وجد من يتوجه إليها بالنقد الصحيح البناء، ليس معنى ذلك أن نجرد ساحة العلم من الفلسفة كليا،
0: لا طبعا،
2: ولكن الفلسفة التي لا تتناسب مع قيمنا مع مفاهيمنا أو مع الضوابط الصحيحة حتى للعقل والعلم والمعرفة.
0: نعم.
2: فالإمام الغزالي من هنا كان النقد. ولذلك بعض العلماء، العلماء فعلا اختلفوا في فهم شخصية الغزالي، لأنها فعلا كما يقول بعض من كتب عن الإمام الغزالي أنه شخصية حيرت الشرق والغرب، حيرت الناس. فهناك من يعتبر الغزالي فيلسوفا، وهناك من يعتبر الغزالي عدو الفلسفة، هناك من يعتبر الغزالي مثلا متصوفا، هناك من يعتبر الغزالي ناقدا للتصوف. والغزالي فعلا شيء عجيب ومتميز. المهم أن الإنسان حينما يدرس حياة الغزالي لا يمكن أن يقول إلا أن هذا الرجل عظيم بكل المقاييس، وأن هذا الرجل مهما اختلفت فيه الآراء إلا أنها أجمعت جميعا أنه رجل متميز وأنه رجل يستحق الدراسة والبحث.
0: لذا سنحاول أن نختم حلقة اليوم بقول للإمام الغزالي بعد أن تحول تحوله المعروف، بعد أن قال هذا هو الأنانيتي وقصدي وأمنيتي، يعلم الله ذلك مني كما ذكرتم، وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيري، ولست أدري أأصل إلى مرادي أم أخترم دون غرضي، ولكني أؤمن إيمان يقين ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأني لم أتحرك لكنه حركني، وأني لم أعمل لكنه استعملني، فأسأله أن يصلحني أولا، ثم يصلح بي ويهديني، ثم يهدي بي، وأن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه، ويريني الباطل باطلا ويرزقني اجتنابه.
2: وهذا الدعاء يعني الضارع المتشبع بروحانية تجلت في كتابات الإمام الغزالي، لا شك أنه أجابه الله عز وجل، ورأينا آثاره فيما كتب.
0: نعم.
2: وفي ما زال العالم إلى الآن يهتدي على كتب الإمام الغزالي.
0: إلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه فضوء إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الحق سبحانه وتعالى يقسم لرسوله صلى الله عليه وسلم أن واقع الحياة مع الفرقتين اليهود والنصارى سيتجلى واضحا، رغم أنه كل واحد منهم مخالفك في ناحية، إلا أن مواجيد الناس مختلفة. فاليهود هم أشد عداوة، ليه؟ لأن اليهود قد أخذوا سلطة زمنية جعلتهم هم السادة في المنطقة، لكن النصارى كانوا ما عندهمش لا سيادة ولا سلطة زمنية ولا حاجة، وعاكفون في صوامعهم وفي بيعهم يعبدون الله، ولا لهمش لا رئاسة ولا أي حاجة. اللي ملوش بقى سلطة زمنية ده ما يعديش اللي جاي عشان يسحب السلطة الايه الزمنية. العلة فيه انه قال: ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. ليه العلة؟ ذلك بان منهم قسيسين. القسيسين جمع قس، وهو المتفرغ للعلم الرفع. طيب، قسيسين ورهبان، دول تفرغوا للعبادة، فكأن القسيس مهمته أن يعلم العلم، الراهب مهمته أن ينفذ إيه؟ مطلوب العلم ويترهبن. إذن فنجد أن الحق سبحانه وتعالى امتن بشيئين جعلهم أقرب مودة، إن منهم قسيسين يحافظون على علم الكتاب، ومنهم رهبان ينفذون مدلول الإيه؟ مدلول المطلوب. ما دامت المسألة كده هي اللي دي بتعمل قرب مودة، يبقى إن ظلوا على هذا الوضع يبقى لتجدن أقربهم مودة، أي ما بقوا على العلة. ليه؟ لأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. فلو أن الحق لم يعلل قربهم لنا في المودة كنا ممكن نقول إنهم أهل ود لنا على طول، إنما ما دام قد عللها بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، ليه ما بيستكبروش؟ لأنهم ليس لهم تطاول إلى رئاسة، وليس لهم ترفع، وليس لهم تكبر. مفهوم؟ ليه؟ لأن برضو طبيعة دينهم مديالهم طاقة روحية، حتى إنهم يقول لك اللي يضربك على خدك الإيه؟ أدير لك الخد الإيه؟ الأيسر، بدهم شحنة إيه؟ إيمانية، فدي برضو نطحة عليهم. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، ودي بس مش كلام بس، بل جاء الواقع في الكون يؤيد هذا. اليهود مواقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة، حتى انهم نزلت بهم الخسة انهم عايزين يرموا حجر عليه موتوه يسموه، وحين تجد انسانا لا يجد الخلاص من خصمه الا بان يقتله، يبقى يقول له: انت لست لك شجاعة تواجه بها حياته، ولو كان لك شجاعة تواجه بها حياته ما كنت تقول ده موته. يبقى لما واحد يموت خصمه مش دليل على انه اشجع منه، ده دليل على انه ايه؟ اضعف، لانه لو كان قوي كان يواجه حياته وحركه حياته، انما ما دام ما يواجهش حياته ولا حركه حياته يقول لك اموته، لانه طول ما هو حي حي ايه؟ حيتعب. الاول الواقع ده حصل ولا ما حصلش؟ الواقع حصل. نحن نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جهر بدعوته اتبعه قومه، إلا أن القندل بقوا مضطهدين من أهلهم ومن ذوهم، وحتى أن البيت الواحد انقسم، تجد مثلا أم حبيبة الله اللي هي بنت أبي سفيان يبقى أبوها شيخ الكفرة وهي إيه؟ وهي مؤمنة، وتذهب مع زوجها إلى الحبشة، فيجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على هذه الخلايا الإيمانية. ليه؟ لأنه عايز الخلايا الإيمانية دي يفضل، لأنها ستفرق الإيمان بعد ذلك. وإنما إنساب كل واحد يؤمن كده يتلقف تبقى ما تنفعش. يقوم يعمل إيه؟ بيحمل شوية البذر. يحمل إيه؟ افرض إن مثلا جاءت شوية نار وعمالك إيه تلتهب المخازن بتاعتي، يقوم مثلا للرجل الناصح يروح بس ولو واخد ولو حفام منه يجنبه عشان يعمل منه إيه؟ تقاوي بعدين يبقى يزرع، يبقى دي خلطة تبقى نعمل منه ده تقاوي. فهذا هو السبب في الايه؟ في المحافظة على الخلية الإيمانية التي سبقت، ما تقدرش تدافع عن نفسها. نقوم نعمل ايه؟ نفر بها إلى مكان آخر، إلى مكان يأمنون ايه؟ يأمنون فيه، لأنهم بعدين هيقدم مهمة. وقلنا زمان بقى إن بقى شوقي لما قال ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة وتبقى شجاع. بس الشجاعة دي مش على عدوك بقى، الشجاعة دي على نفسك. احنا قلنا مثلا يفرض ان جماعة بتوات كده قاعدين وقاعدين مبسوطين وبيضحكوا ومش عارف، وبعدين دخل عليهم واحد صالوك شاي المسدس وهم ما معهمش قوة، وبعدين الام يا ابن الكذا انت وهو، طب قول لي بالله يعملوا ايه؟ ربما تقتضيك الشجاعة ايه؟ ان تجبون ايه؟ ان تجبون ساعة. ولذلك دي بيديها القرآن تدريب للمؤمنين. ولك المسألة الإيمان مش انتحار، لا، الإيمان إنك أنت تدخل المعركة وعلى الأقل عندك ظن بأنك أنت فإن رأيت المسألة. الله النبي صلى الله عليه وسلم سمى سيدنا خالد سيف الله المسلول في معركة لم ينتصر فيها خالد، إنما انتصر انتصار سلبي، إنه عرف يسحب الجيش، لأن سحب الجيش دي عز قوة أكتر من النصر. ليه؟ قال لك لأن الإنسان لما يكون منصور يبقى الريح معاه، إنما مهزوم يبقى الريح ضده، فاللي يقدر يخلص الشوية دول كده. ولذلك القرآن يقول ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. إذن فكونه بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الخبرة الإيمانية، شوف النور الإلهي، يوم يجي يستعرض بقى الأرض كلها، يستعرض الأرض كلها يشوف دول يروحوا فين الضعاف دول. ما حبش يروحوا في أي قبيلة من القبائل، لأن القبائل اللي منشورة في الجزيرة كلها بتخاف من قريش. وبتخاف من قريش ليه؟ لأنها بيجي موسم الحج ويطبوا في كرشهم، يبقى اللي حياكم ضد إرادة قريش يعمل إيه؟ هيعرض نفسه للمتاعب. فقال لك إن راحوا المؤمنون الأولون علشان يأمنوا على نفسهم مش هيجدوا أي قبيلة في الجزيرة. إما نعمل إيه؟ نوديهم فين؟ فاستقراء النبي صلى الله عليه وسلم قال تروحوا الحبشة، لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. يا سلام، عنده خبرة كده بالرقعة الأرضية، وده بيظلم وده بيظلمش وده مش عارف. وفعلا صدق الله سبحانه وتعالى فراسته صلى الله عليه وسلم. وحينما ذهب المؤمنون ذهبوا إلى دار أمن أمنوا فيها على دينه، بحيث أن قريش لما جمعت صنادتهم وقالتهم روحوا لملك الحبشة وخذوا الهدايا والألطاف علشان تجيبوا الأولاد اللي راحوا إيه هنا، مرضيش النجاشي إيه يسلمهم. ولما قرأ عليه سيدنا جعفر بن أبي طالب، أهيد اللي بقى تعنينا هنا، سيدنا جعفر بن أبي طالب قرأ عليه سورة مريم. فلما قرأ سورة مريم شوف بس ذكاء الأداء، جاب السورة اللي إيه اللي هم لازم يكون عندهم كلام عنه. فالنجاشي يمد ايده على الارض فيلتقط تبنة، يعني حتى تقشانة ضعيفة كده، ويمسكها كده للقوم كلهم، وهو جامع بقى القصص بتوعه والنعمان، يقول لهم والله ليس بين ما قاله عيسى بن مريم في الانجيل لا يفترق عن هذا مثل هذه. وأشرب الإيمان قلب، وما استكبرش مع أنه ملك، ووقف أمام التيار كله. وبعد ذلك ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الأول قال ملك لا يظلم عنده أحد، وبعدين لما حصلت الحكاية دي منه وما رضيش يدي المهاجرين من المؤمنين للجماعة بتوع وفد قريش وخلاهم قاعدين آمنين كده على دينهم وهو إلى آخره، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بموقفه حينما قرأت عليه سورة مريم وقال ان دي زيب هو واللي نزل على عيسى ياخذ من مشكاة واحدة. الله. فعرف ان الايمان خامر قلبه بدليل ان ام حبيبة اللي هي بنت ابي سفيان ذهبت مع زوجها في المؤمنين الاولين لكن زوجها تنصر. زوجها لما تنصر تشوف حكمة الحق احسن يقال ايه انها كانت متجوزة واحد وبعدين اسلم فثبت ابوه وراحت مع مين؟ مع جوزها. ده لازم بتحبه بينها وبينه يعني محبة كبيرة قوي. يقوم جوزها يتنصر وتظل هي على دينها علشان يثبت ان الهجرة كانت لله مش عشان وهي جوزها. لا بدليلها اتنصر وهي فضلت ايه. فأراد الله على لسان رسوله أن يكرمها وأن يكرم النجاشي على موقفه من عدم التسليم وموقفه من أنه شهد للإسلام بأنه يخرج من المشكات التي خرج منها إنجيل عيسى عليه السلام. موقفين اثنين. يقوم رسول الله سبحانه وتعالى يجعله ولي نكاح لأم حبيبة. شوف الائتمان. جعل ولي ايه؟ قال لك ده مأمون. مأمون على ما عرف من الانجيل ومأمون على ما سمع من القرآن في مريم ومأمون على انه لم يسلم المهاجرين المؤمنين الاولين الى كفار ايه؟ فعملوا ايه؟ الوكيل عشان يتجوز. شوف بقى لما يكون النجاشي وكيل سيدنا رسول الله عشان يتجوز مين؟ ام حبيبة. ام حبيبة اللي جوزها متنصر. الله. يبقى اذا شوف شوف حتى الواحده عملت كم جزئيه دل على ان ام حبيبه لم تذهب الى الهجره تبعا لزوجها. ولو ذهبت تبعا لزوجها لتنصرت كما تنصر هو. ودل على ان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم ينسى الموقف لمين؟ موقف الحكم الخبري من رسول الله في ان بها ملك لا يظلم عنده احد. وموقف الواقع حين شهد للقرآن بأنه من المشكات التي جاء منها إنجيل عيسى. وأيضا من الموقف بأنهم ما سلمش دول الله. يوم رسول الله يكرمه هذا التكريم ثم يكرمه تكريما آخر حينما يبلغه وفاة النجاشي. فماذا يصنع؟ يصلي عليه صلاة الغائب. نعم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. سبب ذلك إيه؟ بأن منهم قسيسين يعني يحفظون العلم والرهبان اللي قاعدين للإيه؟ نعم. إذا فامتنان الله بأن منهم قسيسين يبقى ده يدل على تكريم العلم ورهبان اللي بينفذوا منطوقات الإيه؟ منطقة. إذا لازم تعزل دي عندي. قد يجوز أن يكون عالم مثلا مش ملتزم يقول لك لا يكفي أن تأخذ منه إيه؟ علمه. وبعدين يجوا ناس إيه؟ يقولون ليه؟ لأن العلم ده هينفع. ينفع الإيه؟ خذ بعلمي ولا تركن إلى إيه؟ إلى عملي. وجن الثمارة وخل العود للنار. بأن منهم قسيسين ورهبان. طب كلمة بأن منهم قسيسين ورهبان حيثية لأنهم أقرب إلينا مودة. يبقى إذن الرهبانية ممدوحة عند الله. إما ليه قال هناك في سورة الحديث ورهبانية ابتدعوها. ورهبانية إيه؟ ابتدعوها. مدام ابتدعوها يعني إحنا ما فرضناهاش. نقول لك هذا صحيح. الحق سبحانه وتعالى حين يفرض شيء يبقى يقول لازم تعمله. إنما حين تترقى فيما صنع فيما كلف ده موضوع آخر. بس ان ترقيت ادي للترقي ده حقه. هو قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. طب وابتدعوها ليه امال؟ ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يبقى المأخوذ عليهم ايه؟ مش ابتداع الرهبانية انما عدم رعايتها حق الايه؟ حق رعايتها. ذلك بان منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. يبقى عايزين واحد يعقل العلم وعايزين نموذج للتطبيق العملي ده في الايه؟ في الرهبان. وعايزين الجهاز ده كله ما يبقاش فيه استكبار ولا علو.
2: استكبار ولا علو، يعني عايز يبقى له سلطه ايه؟ سلطه زمنيه. هم دول ما فيهمش اي حد. اذا سيظلون اقرب الينا موده ما كانت فيهم هذه الحيثيه، قسيسين ورهبان ولا ايه ولا يسك. فان تخلوا عن واحده منها وحبوا سلطه زمنيه بقى، نقول لهم بقى انتوا تخليتوا عن الصفه التي حكم الله بانكم فيها اقرب مواد. ان فكروا وقال لك نعمل وطن، ان فكروا بان يبقى لنا ارض، ان فكروا يبقى لنا مش عارف، نقول له بس انت خلقت على الايه، ما ظللت على قسيسين ورهبان وانك لا تستكبر ولا تستعلي في الارض، يبقى انت على العين والايه، على العين والراس. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمن. خد بالك بقى الأداء القرآني اللي جه قبل أن يجهد المفكرون نفسهم في دراسة بعض ظواهر النفس البشرية. لما جم في علم النفس نتيجة البحث والاستقراء والتجارب في علم وظائف الأعضاء، قال لك إن كل آلة من الآلات لها إدراك. العين قلنا بتايه ترى، والود واللسان والجوارح والأنف بيشم، والبشرة اللمسية دي بتحس النعومة، كتير حاجات كتير قوي، وسائل إدراك إيه متعددة. احنا ما اهتدناش في اول الامر الا الخمس الظاهرة من وسائل الادراك، اللي هي ايه؟ العين والود والانف والذوق باللسان هنا واللمس بالايه؟ دي كانت وسائل الادراك. ولذلك يقول لك ايه؟ الحواس الخمس الظاهرة. كأن ده احتياط، كلمة الظاهرة ده احتياط، لان بيقول لك ده في حاجات الانسان بيشعر بها انه مش عارف بيدرك. طب انت لما تدرك انك جعان، ادركت جوعك باي جارحه؟ عينك، ودنك، انفك، لمسك، ذقبك، ان عرفت انك جعان ولا لا؟ ادي قالت ادراك، ما انتش عارف جاي ازاي دي. طيب لما جت تشيل حاجه وقلت دي اتقل مني، شلت حاجتين كده وبعدين قلت دي اتقل، طب باي شيء ادركت الثقل؟ مفيش وسيله ادراك. قعدوا يفكروا ايه يعني ادركت الثقل دي ازاي؟ قام قال لك ده حسس ما حسه العضل. ايه يعني حسه العضل؟ قام قال لك تشيل ديا فتجهد العضله، اقل من دي لما تشيلها تقوم تعرف ان دي تقيله، اسمها حسه الايه؟ الله. طب وحاسه البين؟ البين يعني ايه؟ يقول لك انت تمسك القماش، تجيب الانامل دي كده تحطه كده خلاص، وبعدين تمسك القماش الثاني تعمل كده، يقول لا ده اراء. قال لا، طب وباي شيء ادركت ان ده اراء وده ده ده ده السمك ما يتجاوز مره

سواء كانت اثار حب وميل او بغض ونفرة، يبقى ده وجدان. ما وجدته في نفسك نتيجة هذا اللمس. افرض انك انت اكلت ايه حاجة حلوة بلسانك بقت حلو، استطبتها بنفسك، يبقى ده اسمه ايه؟ وجدان. لقيتها وحشة وضايقت منها، يبقى ده اسمه ايه؟ وجدان. ساعة ما يجي الوجدان تقوم ان كانت حاجة حلوة تمد ايدك تاخد واحدة تانية. اسمها عملية ايه؟ نزوع بقى. النزوع نتيجة ايه؟ نتيجة الوجدان. والوجدان نتيجة ايه؟ نتيجة الادراك. يبقى اذا رتبوا مظاهر الشعور البشري على ايه؟ ثلاثة: تدرك، فتجد، فتنزع. تدرك، فتجد، فتنزع. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا الانسان رأى وردة جميلة في بستان، رؤيته للوردة الجميلة بشكلها وألوانها ده إدراك، إعجابه بها كده وعشقها وحبه، يبقى ده اسمه ايه؟ وجدان. ما انت حر، ادرك كما شئت وايه وجد كما شئت، انما تيجي تمد ايدك لها تلطفها يقوم الباب ولك ايه؟ يبقى عملية النزوع وقفنا عندها. انما هل حشك وانت ماشي على السور كده بتبص وانبسطت منها؟ لا. اذا الادراك والوجدان ده امر ايه؟ مباح. لكن النزوع هو اللي بتتدخل فيه مين؟ فيه الشريعة. الا قلنا زمان الا شيء ايه؟ واحد، هو ادراك جمال الانوثة. تدرك جمالها فتجد في نفسك حب وميل. طب وتنزع ازاي بقى؟ طب افرض مش من محارمك بقى، يا تنزع يا تكبت. ان كبت تتعقد وتبقى مصيبتك سودة، وان نزعت تلغ في اعراض الناس. وهل تستطيع ان تفصل النزوع عن الوجدان؟ مش ممكن. فربنا قال لك من اول الامر هنتدخل، ما تدركش، غض بصرك، لان دي مساله مش ممكن تقدر تفصلها عن بعضها. انت فصلتها في الورده، انما تيجي العمليه التانيه دي، ده في سعار جنسي وفي اعضاء وفي شغلانه كبيره، يتعف يتلق. فان عفيت ان ولغت هتكت اعراض الناس. يقول لك من اول الامر نعمل ايه؟ نمنع الادراك. نمنع. شوف الايه بقى دي بقى اللي قبل ما يجي العلم والنفس ويقعدوا يفصلوا الايه؟ الادراك والوجدان والايه؟ والنزوع. واذا سمعوا ما ده ايه؟ ادراك. سمعوا ايه المسموع؟ ما انزل الى الرسول. ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ده ايه؟ وجدان. بعد النتيجه دي يقول يقولون ربنا امنا. يبقى عمليه ايه؟ عمليه نزوعيه. القران نزل من امتى؟ من 14 قرن قبل ما يفكروا منهم يشوفوا الحكايه دي ولا اي حاجه، انما شو الترتيب. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع ليه؟ مما عرفوا من الحق. يقولون ربنا امن. ادي المظاهر الثلاثه: الادراك والوجدان والنزوع. هنا بقى الاداء، ساعه ما سمعوا، سمعت الود، وبعدين جه حاجه في الايه؟ في الوجدان. الوجدان ده له علامات. عينيهم فاضت بالدم، فيه غروراق وفيه فيض بالدم. غروراق ان الحجره ده هي كلها تتملي ايه؟ دموع، بس لم تصل من القوه الى درجه ان تسقط. يقول لك وغروراقت عيناه بالدموع، يعني لقيت الدموع كده بس. انما بقى لما تنزل بقى كده يبقى اسمها فاضت. ومعنى فيض، الفيض لا يكون الا عن امتلاء الظرف بالمظروف. فكأن الدمع ملأها امتلاء، زي ما الاناء او الكوبايه تحط فيها مي تاخد كل ايه، وبعدين اللي يزيد يعمل ايه؟ تفيض من هنا ومن هنا. طيب مما عرفوا من الحق. لاحظ بقى ان الاداء هنا: واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض. تفيض من ايه؟ من الدم. ادي من ما عرفوا، ادي من تاني من الحق. يبقى كم من هنا؟ ثلاثة. ترى اعينهم تفيض من الدمع.

0: مما عرفوا من الحق. يبقى تفيض من الدمع دي ابتدائية من هنا بقى، ومن التانية سببية مما عرفوا. بقى فاضت من الدمع ليه؟ نتيجة ما عرفوا. وعرفوا ايه؟ عرفوا الحق او بعض الحق. مما عرفوا من الحق، مش عارفوا، لان القرآن ما نزلش لهم كله كده كله، ده عرفوا جزئية بسيطة. فاذا كان قد فاضت اعينهم خلاص من بعض ما عرفوا من الحق، فكيف اذا استوعبوه كله؟ يبقى عرفنا كم اهو، كم من هنا اهو. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع بسبب ايه؟ من، يعني بسبب ما عرفوا من الحق. مش قال عرفوا الحق، عرفوا من الايه؟ شوف بقى مين كذا كم مرة، وكل واحدة لها ايه؟ لها مجال عمالة تعمل فيه علشان تؤدي الى المجموع البيان المعجز. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. كلمة الدمع دي انتوا عارفين كل حركة في الانسان لها عملية ميكانيكية، وبينشأ من العملية الميكانيكية نتيجة الاحتراق، زي اي حاجة، زي اي مكنة بتحط لها مثلا بنزين وتحط لها زيت وتحط لها، العملية نفسها نتيجة ايه اللي انت بتشوفه الشكمان ده عمال بيطلع؟ ايه؟ احتراق، نتيجة الاحتراق. ونتيجة الاحتراق دي الاحتراق اللي بيعمل الطاقة، الطاقة اللي بتدي الحركة، الحركة اللي بنستغلها في قطع المسافات ومش عارف. كذلك كل انفعال في النفس، كل انفعال، انا باكل الطعام وبشرب وبعدين ايه اللي بيحصل؟ بيحصل نتيجة العملية دي كلها اشياء كثيرة، بس الاشياء الكثيرة فيه زي ما بنقول نتيجة احتراق بس نظيفة، عرق كده. طيب سمخ ود، ما هي نتيجة احتراق كلها، مخاط بالأنف، مش دي نتيجة احتراق؟ بس دي نتيجة احتراق نظيفة شوية، وبعدين نتيجة احتراق بول أقل، وبعدين اللي بيخرج من المكان الآخر، الله، كل دي نتيجة ايه؟ احتراق. نتيجة الاحتراق دي احنا قلنا معمولة بعملية اللي خلق الماكينة الإنسانية دي زي اللي بتشوفها تمام في السيارة وتعمل مش عارف ايه تمام كده. بس احنا قلنا بقى الفرق بين صنعة البشر وصنعة خالق البشر، ان كل العوادم نتيجة الاحتراق في النفس الانسانية او في الحيوانات مفيدة لشيء اخر، وكل العوادم اللي تطلع من صناعة الانسان ضارة، اللي بتسموا منها ايه؟ تلوث الايه؟ تلوث البيئة. احنا لما نشوف الحيوانات وهي في الريف مثلا عندنا وبعد ذلك تطلع فضلاتها يستقبلوها بايديهم وياخدوها عشان بيرموها ايه؟ يا يعملوا منها وقود يا يعملوا منها ايه؟ سباخ، مش كده؟ فلما تيجي تشوف كده نقول لك ايوه، لان دي صنع الصانع حكيم، قبل ما يعمل الحاجه اللي تؤدي نفع يقول اوعى تجيب ضرر. لكن الانسان عايز النفع ثم يسأل عن ايه؟ عن الضرر، وبذلك يعدل عن كثير من الايه؟ من المخترعات. آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. آمنا هذا أمر يعود إليه، اكتبنا مع الشاهدين أمر يعود على الآخرين. فكأن المؤمن من حظه أو من حظ إيمانه العالي أن يؤمن لذاته، ثم أن يكون وعاء ولسانا يبلغ منهج الإيمان إلى غيره، لأنه لا يكون شهيدا إلا إذا كانت شهادته امتدادا لشهادة الرسول اللي هي ايه؟ كنتم خير أمة أخرجت ايه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، مش كده؟ وهناك آية تانية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. الله، إذا ما دام احنا شهداء والرسول يبقى شهيد علينا، يبقى الرسول يشهد انه بلغنا. فلو اخذنا الايمان من بلاغ الرسول واكتفينا به يبقى اخذنا منزله واحده، لكن اذا ما شهدنا اننا بلغنا الاخرين يبقى اخذنا الامتداد. وكل حسنه ايمانيه تظهر على من بلغناه يبقى لنا ايه؟ يبقى لنا ثوابها. فهم قالوا احنا امنا واكتبنا ايضا اننا نكون من مين؟ يعني امنا لذواتنا واكتبنا مع الشاهدين حين نحمل البلاغ الى غيرنا. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب ايه؟ ما يحب لنفسه. وبعد ذلك يعطي الحق سبحانه وتعالى بلاغ كلمه الحق وكلمه الخير بانها ايه؟ كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. يبقى سيظل صاحب قوله الحق في بلاغ منهج الايمان الى الناس يقطف ثمار هذه الكلمه ما بقي انسان مؤمن الى ان نلقى الله. فاكتبنا مع الشاهدين. ولذلك جعل الشاهدين دول مش في بيقول ايه مع النبي، فاولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مش بس الشهداء يعني الشهيد اللي بس الشهيد اللي انقتل ده بيدي شهاده على ان ما ذهب اليه اثمن من حياته التي تركها. يبقى ده يدي له ايه؟ شهاده عمليه. نعم. فاكتبنا مع الايه؟ مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله. يقول الله المساله عجيبه. طب واحنا ليه يعني يتعجب اننا ما نؤمنش بالله؟ ازاي ما نؤمنش بالله؟ ده ايماننا بالله بيدينا الخير لنفسنا مش بيدينا الخير لمن امنا به. لا، ده بيدينا الخير لايه؟ لنفسه. وما لي لا اذهب الى فلان وعنده نكرم بكذا وكذا وكذا وكذا يعني ان لم اذهب فاودت على نفسي الايه؟ اذا ده يدلنا على ان الايمان. يقول يا ناس اياكم ان تعتقدوا ان الايمان جاء ليحكم حرياتكم ولا ليقيد شهواتكم، ولكنه اراد ان يعلي الحريه وان يعلي الشهوه بحيث لا تاخذها عابره تنتهي بانتهاء دنياك، ولكن تاخذها خالده ما بقيت السماوات والارض. يبقى اذا الدين جاي نفعي، جاي ايه؟ نفعي، يعني بيدي للنفس بس نفعيه عاقله، لان العاقل ياخذ النفع على مقدار ايه؟ عمره. فإن كان نفع بسيط يقول لا سيبه يكون نفع إيه؟ أكتر شوية، نفع يقول له أخذ أكتر، طب والنفع في الدنيا يفوتني يا يفوته، تبقى ناخذ النفع له. وإحنا قلنا زمان الرجل الذي آثر على نفسه وإن كان به خصاصة، يعني حاجة ما معكش إلا 25 قرش في جيبه، وبعدين واحد قال له والله أنا يا شيخ ما تعشيت، يوم يطلع ال 25 قرش يديها له، يقول لك يمكن أنا اتغديت وهو ما إيه؟ ما اتغداش. فآشره على نفسه وإن كان به. أيحب الذي أخذ عن نفسه؟ ده هو حط هنا 25 عشان يأخذها إيه؟ الله، تبقى نفعية ولا مش نفعية؟ قلنا له غض عينك عن محارم غيرك عشان هتتمتع بكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى نفعية ولا مش نفعية؟ يبقى الناس اللي عندهم حمق ما يفتكروا الدين جاي يقيد الإيه؟ الحرية. لا، ده بيعليها، بيعلي الحرية وبينميها وبينمي الانتفاع بالنفعية بتاعتك. إن هو يحول بيننا وبين النفعية الحمقاء. احنا قلنا راجل عنده ولدين، ولد ساعة ما يصحى الصبحية إن كان معلمه الوضوء والصلاة يصلي ويأكل لقمة وياخد كتبه وينسي ايه؟ على المدرسة. وولد تاني ينام يصحوه بالقوة ما يصحاش، وإن غلظوا عليه وصحوه يلتفتوا لقوا طلع السكع في الشارع وقعد على القهوة وقابل مش عارف ايه. الاثنين بيحبوا النفع لنفسهم، بس اللي راح بدري كده وخد كتب وراء مدرسة أراد النفع الأبقى، وده خد النفع العاجل. بعد 5 سنين ولا 10 سنين يطلع ده صعلوك من صعاليك الحياة، وده إنسان له جاه ومعتد له. تبقى إذا كلها نفعية ولا لأ؟ ولذلك المتنبي لما جه قال إياكم إنكم تفهموا إن مفيش حد بيحب نفسه، كلنا بنحب نفسنا، بس واحد حب نفسه فحب يديلها بقاء اطول من الحياه، فقال روح موت في الحرب عشان تبقى شهيد وتاخد حياه تانية. وواحد بيحب نفسه قال لا احافظ على الحياه دي اوعى تروح عشان يقتلوك. الله، طب ما هي كلها حب نفس، بس من غير مقارنة، من غير أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه، كلنا كده حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس أورده التقى، يتقي الحرب ما بيحب نفسه، وحب الشجاع النفس أورده الحرب، برضو اللي بيحب نفسه، بس إذا بيحب نفسه إيه؟ حب، مش عايز الحياة المقصورة دي اللي تنتهي في أي لحظة، لا ده عايز حياة إيه؟ حياة أخلت. يبقى الدين جاي عشان كده ولا لا؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. طب ده احنا إن لم نؤمن نبقى فوتنا على نفسنا حاجة، فالعجيب أن لا نؤمن، ويبقى إيماننا هو ده مش اللي إيه؟ مش العجيب، ده منطقي، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع الإيه؟ مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا، شوف عظمة كلمة الحق في طغيان الطغيان والظلم، مع أن الكلمة نفسها ما توديش الجنة، يعني الكلمة لازم لها عمل بقى، قال لك لا أصل الكلمة دي لها وزنها، الكلمة دي لها إيه؟ لها وزنها، فكل كلمة بمقامها. يكفي انه مثلا النجاشي قال لا ده مشكات واحدة الله، يبقى الكلمة لها ايه؟ لها وزنها كده. فأثابهم الله، وكلمة بما قالوا كأن القول ايه؟ عملية كبيرة قوي. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. أو أن هذا استمرار لأصل القصة في النجاشي، لأن النجاشي ما قعدش طويل بعد ما قال الكلمتين اللي قالهم والنبي وكله عشان يجوز أم حبيبي وميت على طول، يبقى ما لحقش يعمل بإيه؟ لأن أحكام الإسلام لم تكن قد وصلت إليه، يبقى اللي عمله كله إنه أمل إيه؟ إنه قال بس، إنه قال بس، ما تركش له مجال عشان يعمل هو أبي. طيب مخيريق اليهودي مظل يهودي وهو غني ومش عارف ايه، وبعدين اشرب قلبه الايمان والاسلام واسلم بالنبي، جه اليهود قال كل مالي لمحمد وانا هطلع احارب وهي في الحرب ده ايه، فخرج ولم يصلي لله ركعه فقتل فمات شهيدا، انتهت المساله كلها. الله، يبقى اذا مجرد القول، لان ده هو المجال او الفرصه اللي يعطيها هو ده، يبقى هي قول ولا لا؟ فأثابهم الله بما قالوا، كان ربنا ما يقولش حتة بما قالوا دي، فأثابهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار، لا ده هو بده يؤكد لك بما قالوا دي علشان تفهم أن كل حركة إيمانية إنما تأخذ كما لها من عمرها، فإن لم يكن إلا القول أول ما جه الإسلام وبعد ذلك آمن أناس ولم تأتي أحكام لسه في مكة أبدا، كل الاحكام غالبا جت في المدينه لسه يا ما عملوش حاجه، انما هو الايمان في الوقت ده كده، هو الايمان ايه في الوقت ده كده. فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، يبقى فيه ثواب، وسماهم ايه؟ سماهم محسنين. ليه؟ لان الحد دلوقتي ما كانش النبي دعا النجاشي ايه الى الاسلام، ده لسه النبي ربنا بيقول له انزل عشيرتك الاقربين، يبقى هو كون راح للايمان من غير ان يطلب منه ولا ان توجه دعوه، كان ذلك قبل الكتب الى الملوك، ما تعدتش الدعوه الايمانيه الا بعد الكتب للملوك، يبقى محسن ولا مش محسن؟ ده قفلها امسى كده قبل ما يطلب منه. ولما ساعه ياتي الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن منزله من المنازل ايمانيه، يقوم لازم يروح متعرض للمقابل عشان تبقى ايه؟ تبقى انقع في العظة، لان لما يجيب لك كده يقول الولد اللي اجتهد وابوه جاب له بدله وجاب له عجله وخلف السحب في الحته الفلانيه وعمل له كذا وعمل له كذا وعمل له كذا، ان سكتنا بس لحد كده ما تنفعش، انما نقول انما اللي قصر وسقط مش عارف ايه، تبقى النفس مستعده للسيء ولايه؟ ولمقابله ولايه؟ ولنقيض. ولذلك تجد التقابل دائما كده، يجي اهل الجنه يجيب اهل النار، يجيب اهل النار يجيب اهل الايه؟ عشان يدي مساله الايه؟ التقابل. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم، واحنا عارفين ان كلمه صاحب وصحبه واصحاب تدل على الملازمه،
1: والملازمة دي اختيارية ولا قهرية؟
0: ابدا اختياري.
1: انا صاحب واحد بالقهر عني ولا
0: هذا اختياري انا؟
1: الله. طب واصحاب الجحيم تبقى معناها ايه؟ ده عاشقين بعض، هو والنار عاشقين بعض. عاشقين ايه؟ عاشقين بعض. فسيتلازمان ملازمة الصاحب للصاحب اللي باختياره. والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الأبدي.

في القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا.

أحد صلاة تستغرق الأزل والأبد لا يحدها حد ولا يحصرها عدد تتجدد مضى

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما نحن عبادك يا الله أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض والطيور تجدو باسمك والرياح مسخرة بأمرك وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي يا رب. عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين يا رب. أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير من في البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة جامع الحقائق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة، عدت إلى سلسلة أخرى من سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، نظرا لأهمية هذا الموضوع، وانطلاقا من أن أولادنا بالتعبير الحديث هم الورقة الرابحة الوحيدة التي في أيدينا، وإن أولادنا هم المستقبل. فإن أردنا مستقبلا يتميز عن حاضرنا فلنعتني بأولادنا. ولأن هذا الموضوع والفضل لله وحده راج رواجا كبيرا، وتناقلته أكثر من جهة بالقبول، فأردت أن أتابع هذه السلسلة، فأنا في سلسلة ثانية من سلسلة تربية الأولاد في الإسلام. الحقيقة أعيد وأذكر أن السلسلة الأولى هي أهداف التربية، لا بد من أن نربي أولادنا تربية إيمانية، وتربية أخلاقية، وتربية عقلية، وتربية جسمية، وتربية نفسية، وتربية اجتماعية، وتربية جنسية. هذا مضمون السلسلة الأولى من تربية الأولاد في الإسلام. والله لا أقول هذا إلا للبيان، يعني عدد من الإذاعات في العالم العربي والإسلامي أذاعت هذه السلسلة عشرات المرات، وتلقاه الناس بالقبول، وهذا من فضل الله علينا جميعا. السلسلة الثانية أيها الإخوة، وسائل التربية. الوسائل، أول وسيلة أن تكون أنت قدوة، وأقول بملء فمي، لا تطمح أن يكون ابنك صالحا إن لم تكن صالحا، لا تطمح أن يكون ابنك صادقا إن لم تكن صادقا، لا تطمح أن يكون ابنك عفيفا إن لم تكن عفيفا، لا تطمح أن يكون ابنك أمينا إن لم تكن أمينا. تكاد هذه الوسيلة تكون أخطر وسيلة، أن تكون أنت قدوة، لأن الأطفال يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. موقف في كذب بيلغي ألف محاضرة، موقف في خيانة بيلغي ألف محاضرة بالأمانة. هذه المشكلة، كأن الحياة والحركة في الحياة أقوى من أي شيء نظري، فيكفي أن يدرك الإبن أن في دخل والده حراما، وأن في بيعه كذبا، وأن في معاملاته انحرافا، وهو والده. إذن إن انحرف الإبن أصبح مغطى. في الدرس الماضي أيها الإخوة بينت لكم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة، تحدثت عن سيرة النبي العملية، الآن في موضوع القدوة، توجيهات النبي في القدوة. الدرس الماضي سلوك النبي في القدوة، كان قدوة في عبادته، في رحمته، في عدله، في علمه، في حسن معاشرته لمن حوله. أما اليوم هديه في أن نكون قدوة لمن حولنا. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في بيتنا، يبدو في قرابة، فقالت: يا عبد الله تعال حتى أعطيك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. لي قريبة توفيت رحمها الله، جاءها ابنها من أمريكا ومعه أولاده، أحد أولاده يعني أحدث جلبة وضجيجا كثيرا. قالت له: أسكت وفي المساء سأخذك إلى مكان جميل. فسكت. في المساء لم تأخذه، طفل صغير. قال لجدته: أنت كذابة. طفل يدرك. فيا أيها الإخوة، عد للمليون قبل أن تكذب أمام ابنك، وعد للمليار قبل أن تكذب أمام الله، لكن لن تطمح أن يكون ابنك صادقا إذا كان في الحديث كذب. والإنسان أحيانا يكون ابنه معه في المحل التجاري، وهي المشكلة، والابن يراقب، يعرف كيف اشتريت هذه البضاعة وكم رأس مالها، فينبري الأب حتى يبيع هذه البضاعة بحلف الأيامين الكاذبة أمام ابنه. سقط الأب من عين ابنه. والله أيها الإخوة، لأن يسقط أحدنا من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. لا تكذب، الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزقك وأنت صادق، لا تكذب. أحد إخواننا الكرام يبيع قطع سيارات، قال لي: إحدى هذه القطع بقيت عندي 7 سنوات وثمنها كبير، وأنا أرحلها من ميزانية إلى ميزانية، ضقت ذرعا بها، جاءني من يطلبها، وأنا على السلم لآتيها إليه، قال: أصلية؟ هي ليست أصلية. قلت له: لا والله. قال: هاتها. كلمة لا والله أصبح البيع شرعيا. حديث آخر رواه الإمام البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا، أي أعطيته. فقال عليه الصلاة والسلام: أكل ولد نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فأرجعه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قد يتوهم الأب أنه إذا أعطى البار أكثر كافأه على بره. إن أعطيت البار أكثر زدت العاق عقوقا، أما إن عدلت بينهما قربت العاق إليك. اجعل من بر ابنك، اجعل جزاءه عند الله. وأنت اعدل بين أولادك، لا تفرق بين بر وغير بر. اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل ذلك؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: أشهد على هذا غيري. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا تفعل إذن. أنت حينما تعدل ترسخ مفهوم العدل عند أولادك، وأنت حينما ترحم ترسخ مفهوم الرحمة عند أولادك، وأنت حينما تصدق ترسخ مفهوم الصدق عند أولادك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي عشرة ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. صدقوا أيها الإخوة أن الإبن الذي تربى بين أبوين رحيمين أشرباه الرحمة مع الحليب، هذا الإبن إذا كبر لا يقسو، لا يقسو أبدا. تجد أناسا ليسوا ملتزمين بأوامر الله، لكنهم شربوا الرحمة مع حليب أمهاتهم، تجد بيت كله رحمة، مودة، عطف، تبازل، تضحية، إيثار. هذا البيت في رحمة، الأم رحمت والأب رحم، وكل شيء في عنف يبغضه الله عز وجل. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. فإذا في رحمة بالبيت ما في قسوة، ما في ضرب، ما في صوت مرتفع، ما في إذلال. البيت الذي فيه رحمة الأولاد ينشأون على الرحمة، وهذا شيء واضح في الحياة العملية. تجد إنسان لا يرحم أبداً، يتلذذ في أن يوقع أشد الأذى بالناس، وتجد إنسان آخر لا يستطيع أن يؤذي أحداً. هذا نشأ في بيت فيه رحمة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وفي الصحيحين أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني ماذا أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ مرة ثانية، أحد أكبر علامات إيمانك الرحمة في قلبك، وأحد أكبر مؤشرات النفاق قسوة القلب. دائما المنافق والكافر قلبه قاس كالحجر، لا يرحم. روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال، قبل أن أقرأ الحديث: ابنك حينما يرى أنك تحبه وترحمه وتعطف عليه يلتصق بك، وحينما يرى منك قسوة قاسية ونفورا وإبعادا له عنك ينفر منك. فلذلك لأن تخسر الدنيا وتربح إنسانا أفضل عند الله من أن تربح الدنيا وأن تخسر إنسانا. الأب العاقل الموفق يربح أولاده، لا يربح أولاده بمحاضرة يلقيها، يربح أولاده بقلب مفعم بالرحمة، حينما يرحمهم، حينما يسدي لهم كل ما يحتاجونه. حينما يجهد في العمل كي يكرمهم. والله أعرف أحد إخواننا الكرام، يعني أولاده يقفون أمامه والله كجندي أمام أعلى رتبة من شدة إحسانه إليهم. يعني أنا أقول لك دائما، الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أولادك من لهم غيرك؟ من لهم غيرك يطعمهم ما يشتهون؟ من لهم غيرك يلبسهم ما يحبون؟ من لهم غيرك يأخذهم إلى نزهة؟ فأنت حينما تؤمن بالله الإيمان الحقيقي، حينما تؤمن بالله الإيمان الحقيقي، كل أفعالك مكتوبة عند الله أعمالا صالحة. رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويتعثران، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال: نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويتعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. أحياناً في بعض الأشخاص الأقوياء يقومون بفعل تمثيلي، أما هذا حقيقي، يعني رحمة حقيقية. وروى النسائي والحاكم بينما كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إذ جاءه الحسين فركب عنقه وهو ساجد، فأطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمر، فلما قضى صلاته قالوا: لقد أطلت يا رسول الله السجود حتى ظننا أنه قد حدث أمر. فقال: إن ابني قد ارتحلني، أي جعلني كالراحلة، فركب على ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. المؤمن إذا دخل بيته واحد من أفراد البيت، صدقوني أيها الإخوة وأنا لكم ناصح أمين، إذا دخلت البيت ولم يكن عند دخولك عيد فأنت لست أبا ناجحا. عيد، إذا دخلت البيت يجب أن يرقص الأطفال من الفرح إذا دخلت، وفي آباء والعياذ بالله إذا خرج الأب الحمد لله تنفسوا سعداء، متعب، قاسي، كلام، سباب، ضرب، إهانة. فإذا كان أنت

0: شاب ناجح إذا دخلت إلى البيت يجب أن يكون في بيتك عيد، لأنك واحد من أهل البيت، كان يكنس داره ويرفو ثوبه ويخصف نعله ويصغي الإناء للهرة، وكان يحلب شاته، وكان في مهنة أهله. لك عمل، لك رتبة عالية، لك منصب رفيع، أما في البيت أنت واحد منه. وجاء في الإصابة في سير الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم كان يداعب الحسن والحسين فيمشي على يديه وركبتيه ويتعلقان به من الجانبين، فيمشي بهما ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. يعني إنسان سيد الخلق وحبيب الحق، يدير أكبر دعوة في العالم، يجابه ملوك الأرض، يجابه قريش، غزوات، يحل مشكلات، إذا دخل بيته يمشي على يديه وركبتيه ويدعو الحسن والحسين ليركبا على ظهره، ويقول وهو يمشي: نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. قلدوا رسول الله، من كان له صبي فليتصاب له. هناك باب في الجنة لمن يدخل السرور على الأطفال، باب في الجنة. هذا الطفل، الأطفال أحباب الله، هذا الطفل بريء وذاتي وصافي، حينما يشرب الحنان والعطف منك والمودة والحب. إذا كبر هذا الطفل وصار إنسان عظيم في صحيفتك، والذين آمنوا، دققوا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني كل أعمال أولادك بعد موتك في صحيفتك. ويقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من وجد أمه من بكائه. وفي بعض الأحاديث الصحيحة أنه مر على صبيان فسلم عليهم، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: مرحبا، السلام عليكم يا صبيان، من تواضعه الشديد. نحن يعني في العيد نستقبل إخوتنا الكرام في القاعة، وكل أب معه ابنه له عيدية وحلوة. إجا طفل صغير وحده، قلت له: أنت وحدك أم مع أبيك؟ قال: لا، وحدي. قلت له: من هو أستاذك؟ هذا ماشي بالطريق، دري أنه هنا في عيديات. قلت له: مين أستاذك؟ قال لي: الشيخ راتب أستاذي. يعني الطفل يحب الإحسان لا شك. في طالب ثاني جاء مع أبوه كمان أكرمته، عم بيقول لي والده أنه يحدث أمه بعد أن وصل إلى البيت، قال: له: والله أنا هالشيخ حبيته يا ماما. الطفل تملك قلبه بهدية، تملك قلبه بابتسامة، تملك قلبه بقبلة أحيانا. يعني إنسان أيام ما بينتبه بيقبل ولد ما بيقبل الثاني، وقع في الظلم. أحيانا يبش لولد ويقطب للثاني، وقع في الظلم. اعدل حتى في القبل، اعدل حتى في الابتسامة، اعدل حتى في الضم. يعني أنت ما بتظن إنه واحد ضم ابنه لصدره بتعده شيء سهل؟ في آباء لا يفعلون هذا، بيشتهي الطفل يضمه أي إنسان بيصير. انتبه لهالنقطة وفهمك كفاية. لما الابن يجلس في حضن والده ويقبله ويضمه ويشمه، عم يحقق له حاجة أساسية، حاجة إلى قلب يحبه، حاجة إلى إنسان يحتويه. فإذا أب كان قاسي القلب وابتعد عن أولاده، أنا لا أظن السوء، بس أخشى أن هذا الطفل يشعر بحاجة دائما إلى من يعطف عليه، فيرمي نفسه في أحضان إنسان منحرف. والله أيها الإخوة، أنا حينما أستمع من بعض الإخوة الكرام إلى قصص من تماسك الأسرة، والله أقدر هذه الأسرة. في أسر متماسكة، فيها حب، فيها ود، فيها عطف، فيها مؤاسرة، فيها تضحية، وفي أسر والعياذ بالله متعادية، خصومات ومشاكسات، قطيعة وسباب. فأنت بطولتك أن تجعل من بيتك جنة، لو كان الأكل متواضع، لو البيت صغير، قد يغدو جنة وأنت لا تشعر. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الكهف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

But you, O man, cannot understand their glorification. Allah

0: محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى
1: You were listening to the English program on the Voice of Islam. Thank you very much for your time. Inshallah, stay tuned for future episodes.
2: من أين أبدأها حكاية صبحنا الحلو

0: الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الجمعة 15 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 28 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6، بإمكانكم الاستماع إلينا على الآب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. كل الحوادث الهامة التي وقعت على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فكن مع الناس كالميزان معتدلا، ولا تقولن ذا عمي وذا خالي، فالعم من أنت مغمور بنعمته، والخال من أنت من أضراره خالي. يا الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الجمعة هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع منقولا من مسجد الإمام علي رضي الله عنه عند الساعة 12:01، أذان العصر عند الساعة 3:07، أذان المغرب عند الساعة 5:35، العشاء يؤذن له اليوم عند الساعة 7:05، غدا السبت أذان الفجر يرفع عند 4:55، وشروق الشمس عند الساعة 6:18. أما حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة فهي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس ودرجة الحرارة 20 درجة، السبت والأحد والاثنين درجة الحرارة 21 درجة مشمس، يوم الثلاثاء القادم 24 درجة نهارا 10 درجات ليلا، الأربعاء والخميس والجمعة القادمين درجة الحرارة 24 درجة نهارا 14 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وسعادة وبركة وسرور، واعلموا أن في يوم الجمعة ساعة طيبة مباركة لا يوافقها عبد مسلم قائم يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استجاب الله له. فادعوا الله معي خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن ينصر إخواننا في غزة في فلسطين على أعدائهم الصهاينة المعتدين المارقين. اللهم وفقهم يا أرحم الراحمين، وخلصهم من هذا الظلم القاتل يا رب العرش العظيم. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 28 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. بحسب ما نقلته صحيفة أستراليان فاينانشال ريفيو، تعتزم الحكومة خفض عدد الأماكن المخصصة للبرنامج الإنساني من 20,000 إلى 13,750، وذلك اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة. كما أدرج هذا الانخفاض ضمن توقعات الهجرة الحكومية. وقال متحدث باسم وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن القرار النهائي بشأن عدد التأشيرات الإنسانية للعام المقبل لم يحسم حتى الآن، مشيرا إلى أن المسألة قد تكون مرتبطة بعملية إعداد الموازنة المقبلة. وكانت الحكومة العمالية قد رفعت أعداد التأشيرات الإنسانية خلال السنوات الماضية على خلفية عدد من النزاعات الدولية، إلا أنها أوضحت إن هذه الزيادة كانت مقررة لفترة تمتد لأربع سنوات فقط. ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الحكومة للإعلان عن مراجعة واسعة لسياسة الهجرة بعد تأجيل إعلان كان من المتوقع أن يقدمه وزير الشؤون الداخلية توني بيرك في كلمة أمام نادي الصحافة الوطني في وقت سابق من الشهر الجاري. وألغي الخطاب بعدما أخفق بيرك في الحصول على موافقة مجلس الوزراء بشأن الصيغة النهائية للإصلاحات المقترحة. ومنذ ذلك الحين امتنع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن تقديم تفاصيل إضافية، مكتفيا بالقول إن هناك سلسلة من الخطط قيد الإعداد وإن مزيدا من العمل لا يزال مطلوبا قبل الانتهاء منها، من دون تحديد موعد للإعلان عنها. وأصبحت مستويات الهجرة محورا للنقاش السياسي خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تبني حزب أمة واحدة مواقف متشددة تجاه الهجرة وارتفاع شعبيته في استطلاعات الرأي. وفي الوقت ذاته سعى الحزبان الرئيسيان إلى تجديد سياساتهما المتعلقة بالهجرة، مع نفي وجود ارتباط بين هذه التوجهات وتزايد شعبية الأحزاب الصغيرة. وبلغ صافي الهجرة الخارجية في أستراليا 306,000 شخص خلال عام 2024-2025، في حين تشير توقعات الحكومة إلى انخفاضه إلى 225,000 بحلول عام 2027-2028، بعد تراجعه من ذروة بلغت 568,000 عقب جائحة كورونا. من جهته أعلن حزب أمة واحدة إن هدفه المفضل لصافي الهجرة يبلغ 130,000 شخص فقط سنوياً، رغم حدوث تباين علني مؤخرا حول الأرقام المستهدفة داخل الحزب. ومن المتوقع أن يكشف وزير الشؤون الداخلية عن هذه التغييرات خلال الأسابيع المقبلة، على أن يبدأ تطبيق بعض الإجراءات اعتبارا من أيلول سبتمبر القادم، وتشمل التعديلات المقترحة على تأشيرات الطلاب منع بعض الطلاب الدوليين من تغيير برامجهم الدراسية بهدف تمديد إقامتهم، ورفض بعض طلبات التأشيرات المقدمة من داخل أستراليا، والحد من عدد أفراد الأسرة المسموح بإدراجهم ضمن التأشيرة، ووقف انتقال بعض الطلاب من برامج التعليم العالي إلى برامج التدريب والتعليم المهني، كما يتوقع تقليص مدة بعض التأشيرات السياحية من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وتأتي هذه الخطوات بعد سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة بالفعل لتقليل الهجرة، وجرى خفض برنامج الهجرة الدائمة من 195,000 إلى 185,000 بعد أن كان قد ارتفع عقب الجائحة. كامبرا. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ بعد فيضانات مفاجئة اجتاحت المنطقة الحدودية بين نيبول والصين، وأسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصا وفقدان نحو 500 آخرين بينهم سياح وأجانب من جنسيات مختلفة. وقال المتحدث باسم هيئة السياحة النيبالية سونيل شارما إن 403 أشخاص أبلغ عن فقدانهم منذ وقوع الكارثة، من بينهم 341 أجنبيا. وبحسب قائمة قدمها تشارما، يعتقد أن 34 أستراليا هم من بين المفقودين، إلا أن السلطات الأسترالية لم تؤكد رسميا هذا العدد حتى الآن. وتشمل قائمة المفقودين أيضا 133 هنديا كانوا في رحلة حج إلى موقع هندوسي مقدس، إلى جانب 47 أمريكيا و33 بريطانيا و24 كنديا. كما لا يزال 8 مواطنين من كوريا الجنوبية كانوا يعملون في مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في المنطقة في عداد المفقودين. وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية عن أعمق تعازيها للمتضررين من الفيضانات، مؤكدة أن مسؤولين أستراليين يعملون بصورة عاجلة للتحقق من سلامة عدد من المواطنين الموجودين في المنطقة. وقالت الوزارة في بيان لها إننا نعلم بوجود عدد من الأستراليين في المنطقة، ويعمل المسؤولون الأستراليون بصورة عاجلة للتأكد من سلامتهم. وأضافت إنها تتواصل مع السلطات المحلية ومنظمي الرحلات السياحية، وإنها مستعدة لتقديم المساعدة القنصلية عند الحاجة. ودعت الوزارة الأستراليين الموجودين في المناطق المتضررة إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية. وأظهرت صور من منطقة واكوت، وهي من أكثر المناطق تضرراً، الطوابق الثانية لبعض المباني وقد غطتها طبقات كثيفة من الطين والحطام بعد اندفاع المياه عبر المناطق السكنية والأسواق. مثل 3 طلاب مراهقين من مدرسة خاصة مرموقة أمام المحكمة لأول مرة بتهمة اغتصاب مراهقة جماعيا. وبقي الطلاب 3، 2 يبلغان من العمر 14 عاما والثالث 13 عاما، من كلية سكوتس في سيدني خارج قاعة المحكمة أثناء نظر قضاياهم في محكمة ساري هيلز للأحداث يوم الثلاثاء الماضي. ويتهم طلاب ذكور بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما والتحرش بها في زقاق بضواحي سيدني الشرقية مساء يوم 22 من يوليو تموز الماضي. وتزعم وثائق المحكمة إن الحادثة وقعت خلال 55 دقيقة من مساء الأربعاء، ولا يطلب من المتهمين الإدلاء بأي إقرارات في هذه المرحلة المبكرة، ولا يمكن الكشف عن هوية المتهمين أو الضحية المزعومة لأسباب قانونية. لكن المحكمة أبلغت بأن بعض أسمائهم قد كشف عنها في قسم التعليقات على الإنترنت. وحذرت القاضية سو دينكوم الإعلاميين الحاضرين في المحكمة من ضرورة حماية هويات المراهقين المتورطين المزعومين. وقالت القاضية دينكوم: من الواضح أن هذه القضية قد حظيت باهتمام إعلامي واسع حتى الآن، وقد ترتبت بالفعل بعض التداعيات على بعض الشباب من جراء الكشف عن هوياتهم. وطلب أحد محامي الصبيان من وسائل الإعلام الإلكترونية إغلاق قسم التعليقات على مقالاتهم، إذ نشر اسم موكله لفترة طويلة قبل حذفه، ويشترط حجب هوية جميع الأطفال المتورطين في إجراءات جنائية، ولا يطلب من أي من الصبيان المتهمين الإدلاء بأي إفادة في هذه المرحلة. وأعلنت كلية سكوتس إنها تتعاون مع الشرطة فيما يتعلق بحادثة الاغتصاب المزعومة. وقالت المدرسة في بيان لها بتاريخ 13 من أغسطس آب إن كلية سكوتس على علم بأن 3 طلاب يخضعون للتحقيق من قبل شرطة ولاية نيو ساوث ويلز فيما يتعلق بحادث مزعوم وقع خارج ساعات الدوام المدرسي. وبعد تنفيذ سلسلة من أوامر التفتيش، صرحت الشرطة بأنها ضبطت أجهزة إلكترونية بالإضافة إلى أسلحة نارية مقلدة ومسدس خرز من طراز جلوك و3 مؤشرات ليزر ولوحة ترخيص سيارة يزعم أنها مسروقة. ووجهت تهمة الاعتداء الجنسي المشدد بحضور آخرين لأحد المراهقين البالغين من العمر 14 عاما، والمراهق الآخر الذي يبلغ من العمر 13 عاما بالإضافة إلى تهمتين بالتحرش الجنسي المشدد، ووجهت إلى الفتى الآخر البالغ من العمر 14 عاما تهمة الاعتداء الجنسي المشدد بحضور آخرين وتهمة واحدة بالتحرش الجنسي المشدد، وسيظل المتهمون الثلاثة رهن الإفراج بكفالة حتى موعد الجلسة القادمة في 20 أكتوبر تشرين الأول. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة كاملة مفصلة للأنباء. وسع الجيش الإسرائيلي أمس الخميس نطاق عملياته العسكرية في تصعيد واضح جنوب لبنان، جامعا بين الغارات الجوية والقصف المدفعي والتوغلات البرية وعمليات التفجير والتمشيط في يوم امتدت فيه الاستهدافات من مرتفعات علي الطاهر والنبطية الفوقة وأقليم التفاح إلى ميس الجبل والمنصوري وحريص وكفر شوبة. واكتسب التصعيد بعد الظهر أمس منحا إضافيا مع انتقال الغارات إلى عرب صاليم، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي المحتل إن حزب الله أطلق خلال الساعات الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، قبل أن يعلن قرابة الثانية والنصف بعد الظهر عن بدء شن غارات في جنوب لبنان ردا على خرق حزب الله. وعلى الأثر سجلت غارتان على عرب صاليم وسط معلومات أولية عن وقوع إصابات، في حين استهدفت غارة من مسيرة النبطية الفوقة. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام أدت إحدى الغارات على عرب صاليم إلى مقتل المواطنة سجا موسى شرارة وإصابة آخرين، بعدما استهدفت طائرة حربية منزل عائلتها وسط البلدة ودمرته تماما. وكانت شرارة قد تزوجت قبل 48 ساعة فقط، بمعنى أنها شهيدة عروس. وقال الجيش الإسرائيلي المحتل لاحقا إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في النبطي ردا على إطلاق مسيرات نحو قواتنا، مضيفا لن نسمح له بالمساس بمواطني إسرائيل وبقواتنا، وسنواصل العمل لإزالة التهديدات. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه خلال هذا الشهر أطلق حزب الله 5 مسيرات مفخخة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي، والتي حاولت العمل في منطقة علي الطاهر في وقت لم يصدر إعلام من حزب الله يؤكد الرواية الإسرائيلية بشأن إطلاق المسيرات. وجاءت غارات بعد الظهر بعد ساعات من استهداف جوي كثيف لمنطقة علي الطاهر ومحيطها، ما جعل الانتقال إلى عرب صاليم وإقليم التفاح محورا لقراءات ميدانية بشأن ما إذا كان التصعيد يدخل في إطار محاولة إسرائيلية لفرض قواعد رد جديدة، أم أنه مؤشر إلى اتساع تدريجي في رقعة العمليات. بيروت. في انتظار ما سيؤول إليه مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية المتعثر وانعكاسه بشكل مباشر أو غير مباشر على لبنان، حيث تستمر المساعي للتوصل إلى نتائج عملية في المفاوضات مع تل أبيب، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون تمسك الدولة بمؤسساتها ودورها، في وقت حمل كلام السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى مواقف لافتة، إذ ربط ما يجري في الجنوب بالتطورات على خط واشنطن وطهران، مؤكدا في الوقت نفسه أن أي تواصل مع حزب الله لن يكون خارج إطار الدولة اللبنانية. وفي موازاة المسار التفاوضي أكد عون إن الدولة ماضية في ترسيخ حضورها ومؤسساتها، وقال خلال ترأسه الاحتفال بالعيد 81 للأمن العام: نحن في صراع داخلي بين أناس لا يريدون مؤسسات الدولة وهم نقيض الدولة ويعيشون على حساب غيابها، وبين نحن وأنتم الذين نريد الدولة ومؤسساتها. وأضاف: نقول لهم ما فعلتم فنحن مستمرون ليس من أجلكم بل من أجل المواطن الذي له حق علينا. وتوجه إلى عناصر الأمن العام وضباطه قائلا: جئت إليكم لأنكم القدوة، وإن شاء الله تكونون نموذجا لكل إدارات الدولة، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها المؤسسة وفي وقت قصير. في المقابل أطلق السفير الأمريكي ميشيل عيسى بعد لقائه بشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى مواقف لافتة، مشيرا إلى أن المفاوضات المتعلقة بالجنوب لا يمكن فصلها عن التطورات الإقليمية، ولا سيما المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي رده على سؤال حول المفاوضات المتعلقة بالجنوب ومنطقة علي الطاهر، قال عيسى: إن على اللبنانيين كلهم متفقون على وضع واحد، وهو تسليم سلاح حزب الله، وإن الاختلاف يكمن في كيفية تنفيذ ذلك، مشددا على أن حزب الله يجب أن يسلم سلاحه وتكون الدولة وحدها تملك السلطة، إلا أن الأبرز في موقفه كان ربط الملف اللبناني بالمسار الإقليمي، حيث قال: إن المسألة ليست محصورة بلبنان، فهناك إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والمشاكل التي تحصل تؤثر كثيرا على المحادثات هنا. وأضاف قائلا: لا نستطيع تمشيتها أو السير بها إلى حين معرفة ماذا يحصل بالمنطقة، معتبرا أن استمرار ارتباط حزب الله بالقرارات الإيرانية ينعكس على الوضع اللبناني وعلى مسار المحادثات. وفي حين ترى مصادر وزارية إن موقف عيسى يعبر عن موقف بلاده، مؤكدة أن الجهود تستمر للتوصل إلى نتائج في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وإن الجولة 8 ستعقد في روما في شهر سبتمبر أيلول المقبل، لكن بانتظار تحديد الموعد. وتقر في الوقت عينه بأن نجاح هذه المفاوضات يرتبط بعوامل عدة، من بينها المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لا سيما في ظل الترابط المستمر بين طهران وحزب الله الذي بدأ بالحرب إسنادا لإيران. وحرص عيسى على تصويب كلامه السابق حول استعدادات الولايات المتحدة للتفاوض مع حزب الله، فبعدما قال يوم الأربعاء عبر لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: إن واشنطن مستعدة للتفاوض مع الحزب إذا كان لديه شيء ليقدمه، عاد الخميس موضحا: ربما فهمتم خطأ. وبينما أكد أن المطلوب من حزب الله هو أن يسلم سلاحه، حدد قناة التواصل قائلا: إذا قرر الحزب الحديث معنا فليتحدث مع الدولة اللبنانية التي نحن نتحدث معها. وأضاف أن واشنطن يمكن عندها أن تساهم في تقريب الآراء ونتحدث مع حزب الله من خلال الدولة اللبنانية عبر المفاوضات. واتهم عيسى الحزب بأنه حتى الآن لا يريد التحدث لا مع الدولة ولا معنا ولا مع إسرائيل، لأنه فقط يتلقى الأوامر من إيران. وأكد عيسى أن المحادثات مع إسرائيل بوجود حزب الله أو غيابه هي محادثات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل على تقريب المواقف بين الطرفين بالتوازي مع الضغط على إسرائيل لتخفيف الضربات في الجنوب. بيروت: على وقع غارات جوية وهجمات بالمسيرات، عادت تلة علي الطاهر المشرفة على مدينة النبطية في جنوب لبنان إلى الواجهة، ليعكس النزاع عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله تساؤلات عن أهميتها الاستراتيجية لدى الجانبين. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي بدء موجة جديدة من الغارات على بلدات عدة في جنوب لبنان، أسفرت إحداها عن مقتل فتاة عروس وإصابة آخرين، بالتزامن مع توغل قوة إسرائيلية ترافقها دبابات وجرافات عسكرية في بلدة ميس الجبل. وفي محافظة النبطي استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدتي ميفدون وزوتر الشرقية، كما شن الطيران الحربي غارتين على حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية لبلدة النبطية الفوقة، مما أدى إلى انفجارات قوية وتصاعد سعب كثيفة من الدخان. وتمثل مرتفعات علي الطاهر التي ترتفع 600 متر عن سطح البحر مركز ثقل للمنظومة الأمنية وللمنطقة العازلة التي تسعى إسرائيل لفرضها بعمق 10 كيلومترات إلى 15 كيلومتر داخل الجنوب اللبناني وفق الخريطة التفاعلية التي عرضتها قناة الجزيرة القطرية. وترتبط تلة علي الطاهر استراتيجيا بقلعة شقيف من حيث الارتفاع والإطلالة وفق الخبراء العسكريين، كما تطل على منطقة الخيام، وفقدان السيطرة على هذه التلة يعني فقدان الرصد الناري والميداني على كل المرتفعات، إضافة إلى انكماش أو انكشاف حماية منطقة إصبع الجليل. ويدرك حزب الله الأهمية البالغة لتلة علي الطاهر ويسعى لمنع إسرائيل من استكمال منظومتها الأمنية عبر تثبيت معادلة ردع في المناطق المقابلة. وفي فقرة التحليل العسكري فسر لنا الخبراء بأن الحزب يعتمد على منظومة قتالية موازية ترتكز على نطاق واسع على نقاط حاكمة مثل بلدة عرب صاليم التي تمتلك إطلالة كاشفة على تلة علي الطاهر ذاتها. دمشق. تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي السورية بشكل واسع مع مقطع فيديو يوثق إجراء الرئيس السوري أحمد الشرع أول عملية دفع إلكتروني باستخدام بطاقة فيزا في أحد المحلات بدمشق القديمة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان رفع اسم سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب. وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع تأكيد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، والذي رافق الرئيس خلال الجولة، إن العمل مستمر بخطى حثيثة ثابتة لبناء نظام مالي حديث وموثوق يواكب تطلعات السوريين ويفتح أمامهم آفاقا وفرصا استثمارية جديدة. وكانت شركة متخصصة قد نشرت مقطعا مصورا لعملية الدفع الإلكتروني المباشر عبر الربط مع شبكة فيزا العالمية في مشهد اعتبره المتابعون أكبر بكثير من مجرد تسديد ثمن فنجان قهوة، لما يحمل من دلالات عميقة على عودة سوريا إلى مسار التعاملات المالية الدولية. وقد عبر مغردون ورواد مواقع التواصل عن أهمية هذا التحول، مشيرين إلى أنه يعكس بداية الانخراط التدريجي لسوريا في خارطة التجارة والمدفوعات الإلكترونية العالمية بعد سنوات طويلة من العزلة المالية القصرية التي فرضها النظام السابق. ولفت المراقبون إلى أهمية الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها المؤسسات المالية، بدءا من ربط النظام المصرفي السوري بمنظومة سويفت العالمية، مرورا باعتماد مصرف سوريا المركزي سعر صرف موحد ومنظما للعملية الوطنية أو للعملة الوطنية، وصولا إلى خفض المخاطر السيادية وتحسين البيئة الاستثمارية لجذب البنوك العربية والأجنبية. وبهذا تطوى صفحة استمرت لأكثر من 15 عاما كانت فيها أبسط المعاملات المالية العالمية شبه مستحيلة، ليصبح اندماج العاصمة التاريخية في المنظومة المالية الدولية واقعا ملموسا. دمشق. أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مساء أمس الخميس مرسوما يقضي بتعيين قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد السابق مصطفى خليل عبدي المعروف باسم مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية وفقا لما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء. ويأتي المرسوم بعد يومين من إعلان عبد حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها بالكامل في مؤسسات الدولة السورية. وكان عبدي قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الشعب بالعاصمة دمشق انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة، مضيفا أن الرئيس الشرع أعلن عن صون حق تعليم اللغة الكردية وأظهر موقفا منفتحا بشأن حق التعليم باللغة الأم، وقال إننا نقف اليوم في لحظة تاريخية نطوي فيها صفحة مهمة من تاريخ سوريا، ونبدأ فتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار والبناء، مشيرا إلى أن الظروف تغيرت اليوم ودخلت سوريا مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء سوريا الجديدة. وأضاف قائد قوات قسد السابق: نريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات القتال إلى ساحات البناء ومن زمن السلاح إلى زمن السلام. وعقب الإعلان بحث الرئيس السوري مع قائد قوات قسم المنحلة خطوات الاندماج ضمن مؤسسات الدولة وفق بيان للرئاسة السورية، وقالت الرئاسة إن الشرع استقبل في القصر الرئاسي مظلوم عبدي والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.

ومحافظ دار الزور زياد العايش تونس. تشهد مناطق عدة في تونس موجة من التحركات الاحتجاجية الغاضبة بسبب التردي الكبير في الخدمات الأساسية وانقطاع المياه والكهرباء، والذي يتزامن مع نقص الأدوية والمياه المعلبة، في ظل موجة حرارة قاسية بلغت 50 درجة مئوية، وزادت من حدة الاحتقان فواجع هجرة غير نظامية أودت بحياة شبان من منطقة بن قردان. وبينما تفسر الرئاسة التونسية هذه الانقطاعات بكونها أعمال مدبرة من غرف مظلمة لتأجيج الشارع، تؤكد المكونات النقابية والسياسية والخبراء إن الأزمة مركبة، وهي نتاج تراكمات هيكلية وخيارات حكومية أرهقت المواطنين. وتتجاوز خلفيات الغضب الشعبي مظاهر صدمة المناخ الراهنة لتعكس إخفاقات ممتدة في إدارة الملفات المعيشية. وتوضح المختصة في السياسات الاقتصادية خلود التومي إن امتلاء السدود لا يعني وصول المياه إلى المواطنين، في ظل تهالك البنية التحتية وتهميش الاستثمار العمومي طيلة 14 عاما، مما جعل الشبكات عاجزة عن استيعاب الذروة. وتبين خلال حديثها لبرنامج ما وراء الخبر إن الأزمة تعود أيضا إلى خيارات السياسة المالية، حيث فضلت الدولة توجيه السيولة النقدية لسداد الديون الخارجية تجنبا للإفلاس بعد انغلاق أبواب الصندوق الدولي للنقد، وذلك على حساب نفقات الصيانة وتوفير المواد. الدوحة. قالت الخارجية القطرية أمس إن وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد الخليفي اجتمع مع صدام خليفة حفتر نائب قائد الجيش الليبي في مدينة بنغازي شرق ليبيا، وبحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية ومواضيع ذات اهتمام مشترك. وأضافت الخارجية القطرية في بيان إن الخليفي أكد دعم دولة قطر وحدة ليبيا واستقرارها وحرصها على دعم العمل والمسار السياسي والحلول السلمية التي تستجيب لتطلعات الليبيين وتحافظ على سيادة ليبيا. وشدد الوزير القطري على أهمية مواصلة الحوار ودعم جهود المصالحة الوطنية بما يسهم في تعزيز التوافق بين الليبيين وتهيئة الظروف الملائمة للاستقرار والوحدة، وأكد أيضا استمرار ليبيا في التواصل مع مختلف الأطراف والقيادات دعما للجهود الأممية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة. وكان وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي قال إنه بحث مع القيادات السياسية في العاصمة الليبية طرابلس سبل دعم مسيرة العمل السياسي فيما يتصل بالعملية السياسية ودعم فكرة الحوار الوطني والمصلحة الوطنية. غزة. لم يكن بمقدور الفلسطيني عارف الجمل أن تحرم أطفالها من الاستمتاع بمياه بحر غزة في ظل صيف حار وخيام نزوح تحولت إلى أفران بفعل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، لذا كان عليها ألا تكتفي بمرافقة أبنائها إلى البحر فقط، بل تبقيهم تحت ناظريها وترصد تحركاتهم خطوة بخطوة في ظل مخاطر البحر الكثيرة وغياب أبراج مراقبة الإنقاذ وأدواته المختلفة التي دمرتها حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. وأصبح غياب أبراج المراقبة للمنقذين على امتداد شاطئ غزة معضلة تواجه المواطنين وأصحاب الشأن من المنقذين البحريين، حيث أتت الحرب على كل تلك الأبراج وحالت قلة الإمكانيات والخوف من القصف الإسرائيلي دون إنشاء أبراج جديدة. وتقول عارفة إن الشاطئ هو الوجهة السياحية الوحيدة المتبقية لأهالي قطاع غزة وأملهم في كسر حدة الحرارة رغم شعورها بالخوف والقلق من غدر البحر،
والذي يراودها دوما عندما تأتي للاستجمام خشية حدوث أي طارئ أو غرق في ظل غياب الأبراج البحرية والتي كانت تكشف معظم مناطق الساحل. وتقول إن عينيها أمام هذا الواقع لا تفارقان المكان حيث يسبح أطفالها نظرا لشدة الأمواج والتيارات البحرية، بالإضافة إلى تتبعها إرشادات المنقذين البحريين وتطبيقها على أطفالها. وكثرت حالات الغرق على شواطئ غزة حيث غرق أكثر من 5 أشخاص يوم أمس، فالمنقذون يجلسون على الأرض والرؤية معدومة لديهم، وأي مواطن يمر من أمامهم أو من أمامهم يعيق مهمتهم في المراقبة والإنقاذ، لذا فهم يضطرون للبقاء في حركة نقل ومتابعة دائمة على الشاطئ. الجزائر. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الخميس الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام الجزائرية لوفاة 12 مواطنا وإصابة العشرات في حرائق اجتاحت شمال شرق البلاد. وقال تبون في رسالة تعزية إلى أسر الضحايا إن الأعلام الوطنية ستنكس عبر الكامل التراب الوطني خلال فترة الحداد، مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية، واصفا الحدث بأنه فاجعة. وأشارت بوني الذي اعتبر البلاد تمر بفترة عصيبة إلى أن النيران باغتت مواطنين في وقت شرعت فيه السلطات في تعويض المتضررين من حرائق سابقة أخمدت. وأضافت بون أمام هذا المصاب الجلل لا يسعني إلا أن أنحني إجلالا لأرواح مواطنين الذين فقدناهم في هذه المأساة، مترحما عليهم ومحتسبين عند الله أجر الصبر على هذا البلاء. ومن جانبه قال وزير الداخلية إبراهيم مراد إن 5 أشخاص لقوا حتفهم في ولاية جيجل، وأربعة في بجاية، وثلاثة في تيزي ووزو، مضيفا إن 54 مصابا يعالجون في المستشفيات من حروق، من بينهم 6 في حالة خطيرة. وأفادت المديرية العامة للحماية المدنية صباح أمس بأن 46 حريقا كانت لا تزال مشتعلة من أصل 193 سجلت خلال الساعات 24 السابقة، مشيرة إلى إشراك وطائرات مروحيات إطفاء تابعة للجيش إلى جانب طائرات من طراز AT-802. وأظهرت مقاطع مصورة جرت تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حرائق تمتد على مساحات واسعة بينما حاصرت النيران بعض السكان. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء، ابقوا معنا.

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: All دواء all.
1: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا، أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ستيفين ستاون بسوق الكبير. الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.